0: العقوبات مرتبط بالأداء، وأن الاتفاق ينص على النظر في خفض القوات العسكرية عند التوصل إلى اتفاق نهائي. وقال المسؤول الأمريكي أن انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطا لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات من حزب الله. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن مفتشي الأسلحة النووية سيعودون بالتأكيد إلى إيران بموجب شروط إنهاء الحرب. كما قال فانس إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي وثيقة عامة للغاية، وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة. وأضاف فانس خلال لقاء لشبكة CNN أن الوثيقة تحدد الملفات التي يجب على إيران الالتزام بها مستقبلا.
1: يبلغ حجم مذكرة التفاهم حوالي صفحة ونصف، لذا فهي وثيقة عامة للغاية، لكنها شكلت جزءا أساسيا من المحادثات التي أجريناها مع الإيرانيين. وفيما يتعلق بعدد من القضايا، سيتعين علينا حل هذه الأمور خلال مرحلة المفاوضات الفنية، لكن مذكرة التفاهم تضع إطار عمل يحصل الإيرانيون بموجبه على مزايا الاتفاق من خلال الوفاء بالتزاماتهم. فهم يعلمون أنهم يجب أن يتوقفوا عن تمويل المنظمات الإرهابية، ويعلمون أننا لا نريدهم أن يكونوا مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة. والأهم بالطبع أنهم يعلمون أننا نريد التزاما طويل الأمد وقابلا للتحقق بعدم تصنيع أو حيازة أسلحة نووية، وهذا موجود في الاتفاقية.
0: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رفع العقوبات عن إيران مرتبط بسلوكها. وخلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في إيفيان، قال ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل يوم الجمعة.
2: لقد وقعنا الاتفاق مع إيران وتم فتح مضيق هرمز بشكل جزئي. نحاول إزالة بعض الألغام وبدأت السفن بالخروج. سوف يتم فتح المضيق بشكل كامل يوم الجمعة. نحن نتفق مع إيران ومع القادة الجدد الذي يبدو أنهم أذكياء للغاية. أعتقد أن أشياء جيدة ستحدث في الشرق الأوسط، والأهم أن أسعار النفط بدأت بالهبوط. إيران لن تحصل على السلاح النووي، وهذا كان الهدف في المقام الأول.
0: وكان ترامب قال إن السفن والتي يحمل الكثير منها النفط بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز. وأضاف ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن السفن تسير على طول الطريق السريع الجنوبي وهو آمن تماما، لافتا إلى وجود مسارات أخرى للملاحة. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة رصدت عمليات عبور للسفن في المضيق تفوق بكثير ما تظهره بيانات التتبع التجاري. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال من جهته أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مهم جدا. وخلال استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيفيان، أضاف ماكرون أن الاتفاق سيعيد فتح مضيق هرمز وسيحل الملف النووي.
3: البارحة تم توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. إنه اتفاق مهم جدا، لأنه أولا سيحل مسألة الملف النووي، وهذه مسألة محورية من أجل السلام، وثانيا سيعيد فتح مضيق هرمز وسيحل السلام في لبنان، وسنكون جزءا من هذه الالتزامات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي.
0: هذا وأعلن ماكرون أن فرنسا وبريطانيا مستعدتان لقيادة مهمة مشتركة في مضيق هرمز بدعم من هولندا وإيطاليا، بهدف المساعدة في إعادة فتح المضيق بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وأشار ماكرون إلى إمكانية نشر حاملة الطائرات الفرنسية شارل دي غول في المنطقة فور تثبيت الاتفاق.
4: لقد أنشأنا مع البريطانيين مهمة مشتركة ونجحنا في جمع 50 دولة ومنظمة دولية بهدف التحرك بشكل منسق مع إيران ومع جميع دول المنطقة والولايات المتحدة لضمان استئناف الملاحة البحرية فور توفر الظروف المناسبة لنقل الغذاء والأسمدة. نحن مستعدون للتحرك بسرعة كبيرة عبر إرسال طائرات وفرقاطة وخبراء إزالة ألغام، ولدينا أيضا حاملة الطائرات شارل دي غول التي يمكن نشرها خلال يومين أو ثلاثة أيام بعد التأكيد. وما سنقوم به مع الأمريكيين وبالتوازي مع الإيرانيين هو ضمان هذا الانتشار حتى تتم إعادة فتح مضيق هرمز بشكل سلمي وأن يستمر ذلك. نحن نرفض أي رسوم عبور أو أي شكل من أشكال الحصار لأنه لا يتوافق مع القانون الدولي، وسنفعل كل ما يلزم لضمان حرية الملاحة.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس

0: تسعى نطاقا تؤدي إلى إنهاء برنامج إيران النووي والصاروخي.
1: And let me start also by welcoming the...
2: نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، والأولوية الآن هي تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع، ويجب إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حرية الملاحة من دون أعباء أو قيود، فذلك أمر أساسي لاستقرار المنطقة وللاقتصاد العالمي. وينبغي أن يفتح هذا الاتفاق الباب أمام محادثات أوسع نطاقا، وأن يقود إلى إنهاء البرامج النووية والصاروخية الإيرانية. كما أود التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم ما دام لبنان يحترق تحت وطأة الصراع، ونحن ندعو إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وإلى الاحترام الكامل لسيادة لبنان.
0: وفي ردود الفعل أكدت دولة الإمارات أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في ضوء الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز. الكويت دعت إلى أن يشكل التفاهم بين واشنطن وطهران خطوة لتعزيز الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتوقف عن دعم الوكلاء بما يسهم في إرساء دعائم الاستقرار الإقليمي والدولي. وزير خارجية عمان قال إن الاتفاق الإيراني الأمريكي انتصار في الوقت المناسب للدبلوماسية والمنطق السليم. الخارجية البحرينية من جانبها رحبت بالاتفاق وشددت على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نهائي التزاما إيرانيا بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. أما مصر فقد أعربت عن أملها في أن يشكل الاتفاق بين واشنطن وطهران نقطة تحول رئيسية نحو تهيئة بيئة داعمة للسلام.

0: 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. إن أوجيوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: الساعة 10:22 دقيقة داخل استوديوهات راديو توأمية أستراليا. رح نكمل نحن وياكم مع مزيد من الأخبار وخاصة على المستوى الأسترالي. الحكومة نيو ساوث ويلز يلي اليوم عم تتعرض لضغوط لحتى تطبق نظام مبكر لرصد أسماك القرش على شواطئ، وكان في هونيك مطالبة بإعدام أسماك القرش الخطيرة، ولكن ظاهر في انقسام حول هذا الموضوع. الباحثون بيقولوا أن التكنولوجيا المطلوبة موجودة، فيهم استخدام طائرات مسيرة لرصد أسماك القرش وتحذير السباحين والمواطنين عند اكتشاف أي قرش على الشاطئ. يمكن للطائرة تتبعه وإطلاق إشارات ضوئية وصوتية بالإضافة لإرسال معلومات مباشرة لفرق الإنقاذ على الشط لتحذير المواطنين. بيقول أحد الأساتذة المشاركين بالمشروع أنه تنفيذ هيدا النظام منه علم معقد أو مهمة مستحيلة، داعي الحكومة لتوفير التمويل اللازم قبل حلول موسم فصل الصيف. كمان أكد رئيس حكومة الولاية كريس مينس أنه غيار استخدام هذه الحواجز أو الشباك الوقائية بعد مطروح للنقاش، في حين تم استبعاد فكرة القضاء على أسماك القرش البيضاء الكبيرة. هيدا الهجوم طبعا بيجي من بعد ما تعرضت لي ستيوارت على شاطئ كوجي بيتش، واللي أدى إلى فقدان إحدى ذراعيها مع توقع صدور كمان تحديثات إضافية حول حالتها الصحية، يلي بعد لغاية هالوقت بحالة حرجة، وبنتمنى لها طبعا السليمة. سيدي بعدها يعني أكيد صبية وعندها طفلة، فبنتمنى لها للحقيقة السلامة اللي كانت عم تسبح بين الأعلام، يعني بين الفلاكس، يلي يعني هون بيكون المواطن مطمن باله أنه ما رح يكون في هجوم للشاركس، ولكن هيدا الشيء اللي صار بنهاية الأسبوع. بحب أذكر هون أنه بالنسبة لأغنى سيدي في أستراليا جينا رينا هارد، يلي استثمرت 1.4 مليار دولار أسترالي بشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، وهيدي الصفقة تعتبر أكبر استثمار منه مرتبط بقطاع التعدين بمسيرة تيناري نهارت الاستثمارية. كمان أشادت بإيلون ماسك وصفت السبايس إكس بأنه واحدة من أكثر الشركات تأثير بالقرن 21، بالإضافة يعني كمان أنه الشركة بتمثل نموذج واضح لأهمية تشجيع المبادرة والابتكار، ويعني هيدا شيء اللي عم نشوف يعني جينا ينهارت اللي أول مرة يعني كانت تستثمر خارج إطار التعدين بالسبايس إكس اللي بيملكها إيلون ماسك. منتابع نحن ويكم بانتظار للحقيقة اليوم بنك الاحتياط إذا رح ياخد خطوة بتجميد الفائدة، ما رح نقول أنه رفع لأنه مستبعد، ما بعرف إذا في شيء رح يفاجئنا اليوم، ولكن حسب التوقعات وحسب الخبراء اللي بيشوفوا وحسب الضغط اللي عم يتعرض له بنك الاحتياط أنه قد يبقي على أسعار الفائدة كما هي، ما رح يكون في تخفيض مستبعد يعني هيدا الأمر بالوقت يلي نسبة الانفليشن بعدها عالية، وكرمال هيك يعني ممكن يكون في تثبيت يعني لا ما رح يكون لا رفعة ولا تخفيضة. لنشوف الساعة 3 أكيد. خليكم معنا على السمع برفقة راديو توأمية أستراليا لمتابعة آخر وأهم طبعا التطورات وشو اللي رح يصدر عن بنك الاحتياط. بالمقرر أن ينتهي طبعا يعني كمان التخفيض المؤقت على ضريبة الوقود ب30 من هيدا الشهر، في حال عدم تمديده ممكن ترتفع أسعار البنزين 32 سنت للليتر الواحد. فإذا هون بنشوف مختصون بيشوفوا أنه تدفق النفط العالمي ممكن ما يرجع لكامل طاقته الإنتاجية بالمستقبل القريب، لأن كمان مثل ما سبق ذكرنا أنه من المقرر أنه ينتهي التخفيض المؤقت على ضريبة الوقود ب30 من هذا الشهر. الخبير الاقتصادي يعني كمان نشوف أنه بعض الخبراء بيقولوا أنه إعادة الضريبة إلى مستوياتها السابقة ممكن تدفع الأسعار لترتفع سعر البنزين إلى 1.98 دولار للليتر قبل تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية، واللي ممكن ينخفض السعر إلى ما يقارب يعني 100 دولار 80 للليتر. خلينا نتابع نحن وياكم يعني كمان بهذا الموضوع، شركات الشحن رح تضل كتير عندها من الحذر قبل المخاطرة بملايين من الدولارات عبر المرور عبر مضيق هرمز، والأمر قد يستغرق أسابيع قبل عودة أعداد السفن لمستوياتها الطبيعية. فبدنا ننطر شوي ونكون صبورين لنشوف إذا فعلا الكل رح يلتزم بهذه المذكرة التفاهم فتح مضيق هرمز، وكمان هيدا الشيء اللي رح يأثر على انخفاض سعر النفط برميل النفط العالمي. رح نتابع نحن ويكون من توأمية أستراليا بعد استراحة قصيرة، منكمل مع مزيد من الأخبار، ورح يكون كمان عنا تقرير عن الرياضة خاصة أخبار المونديال والتحضيرات لبكرة الستيت أوف أوريجين يلي كمان عم نشوف الفريق البلوز يلي بنتمنى له كل التوفيق. رح نروح لبريك ومن بعدها كمان ريبورت حول السبور.
2: دم ثم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دم ثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا ومراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه، راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
3: ABC News.
4: Mark Adenall with the top sports stories. In a stunning result at FIFA's Men's World Cup, Cape Verde has held on for a goalless draw with powerhouse Spain at Atlanta Stadium in the United States. Spain, the reigning European champions, couldn't find the back of the net as Cape Verde, ranked 67th in the world, came away with a point. North Melbourne's Paul Curtis will challenge his three-game ban for rough conduct at the AFL Tribunal later today. Curtis was cited by the match review officer for his tackle on West Coast's Hamish Davis, which left the Eagle concussed. The cricket and veteran spinner Nathan Lyon is confident that he will be fit for Australia's home test series against Bangladesh in August. The 38-year-old has been sidelined since tearing his hamstring in the third Ashes test in December. He says he's working hard to make sure he can play every test. An Australian swimming star, Kayleigh McEwen, is not ruling out extending her career through to the 2032 Brisbane Olympics. The five-time Olympic gold medalist is yet to decide on her future beyond the 2028 Games. ABC Sport.
1: تقرير عن الرياضة، آخر أخبار الرياضة، متابعة نحن وياكم مع عدم من تو أمي أستراليا.

0: كملنا احنا وياكم من راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء على ما وصلنا له من 3 شهور لليوم. وصلنا لمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم يعني كما هي هو فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات، ويعني أكيد تفاصيل ما فينا نحكي قبل ما نعرف تفاصيل المهمة والبنود اللي وردت بمذكرة التفاهم اللي تم توقيع عليها إلكترونيا. ولكن بيبقى الملف اللبناني، لبنان اللي رح يكون خارج هذه المعادلة. هلأ البعض بيشوف أنه منيح أنه نحن كمان مشمولين في هذه الاتفاقية لتخلص الحرب ولحتى تنسحب إسرائيل وكمان لعملية وقف إطلاق النار. ولكن بسرعة ردت علينا إسرائيل بتقول أنه لا انسحاب من الجنوب من المناطق اللي نحن احتليناها، ونحن سنحافظ على أمننا إلى ما هنالك. اليوم يعني بالوقت يلي رئيس مجلس النواب نبيه بري شكر إيران أنه كانت مهتمة وشملتنا في هذه المذكرة، ولكن إسرائيل يلي رافضة هذا الموضوع، رافضة أنه يكون لبنان مشمول في هذه الاتفاقية. بكل الأحوال إذا كان لبنان مشمول أو غير مشمول، إذا كان مشمول نطرح سؤال أنه شو دور بقى المفاوضات اللي عم تجرى اليوم حاليا بين لبنان وإسرائيل، بين لبنان وإسرائيل بواشنطن، أنه شو بعد إلى زوم ودور يعني هذه المفاوضات اللي هي معروف يعني كمان وقف إطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية وعودة الأسرى. بالوقت يلي في حال كان لبنان مشمول، ما بعرف إذا بعد في إلى زوم هذه المفاوضات، ما بعرف إذا رح نوصل يعني لنتائج إيجابية بهذه المفاوضات، ما في شيء مبين واضح يعني لغاية هذه اللحظات. كل اللي بنعرف أنه لبنان هو دفع ثمن، لبنان دفع ثمن كتير غالي. اليوم تهجير سكان الجنوب من أراضيهم، الدمار اللي صار، عدد الضحايا والشهداء اللي سقطوا في هذه الحرب العينة، شو اللي عملته إيران للبنان من خلال دعمها لحزب الله، شو قدم الحزب يعني كمان هلأ يعني كمان بالوقت يلي كان هو مقاومة لحماية لبنان لحماية الأراضي اللبنانية ودائما يتذرع بوجود السلاح اليوم هو بهدف تحرير الأرض ويعني كمان موجهة لإسرائيل. ولكن اليوم شو عمل الحزب؟ هل قول قدر صمى؟ فينا نقول قدر حافظ على الأرض، قدر واجه إيران. واليوم في تخوف كتير كبير أنه هيدا السلاح بعده سلاح حزب الله اللي هو معضلة، يعني قبل ما ينتخب رئيس للجمهورية ويطالب بنزع السلاح، وقبل ما وصلنا له اليوم كمان هو هيدا مطلب لبناني إسرائيلي يعني كمان أمريكي، نزع سلاح حزب الله. ولكن ده الحقيقة سلاح الحزب بعده قائم، وهل هو رح يتوجه لإسرائيل؟ إذا توجه لإسرائيل، إسرائيل بتكمل ب تدمير الأرض واحتلال المناطق الجنوبية، وإذا توجه للداخل ما بعرف يعني إذا مع كل هالكلام العالي السقف والتهديدات اللي عم نسمعها، فأكيد الوضع ما رح يكون مريح للبنانيين، لأنه كمان سيناريو الحرب الأهلية قائم. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء على 02-96-33-33-0 على رقجي اللي ذكر أنجزنا مذكرة التفاهم، سينفذ جزء من بنود اليوم وسينفذ الباقي بعد التوقيع عليها الجمعة. بالتقسيط رح نتابع مع سمير من بوكيم هيل سيدني. صباح الخير سمير.
1: صباح النور مدام كلوت. أيضا على اللي عم تتفضلي وتقولي أنه لبنان عم يدفع الثمن، لبنان عم يدفع الثمن من سنة 69 عن العرب كلهم سوا، عن سوريا، عن الفلسطينيين، الكفاح المسلح الفلسطيني اجى على لبنان دمر بلدنا، خرب لنا بلدنا، وبيقولوا لك الفلسطينيين ليش اللبنانيه ما بينصرونا او ما بيساعدونا؟ على كل حوال كل واحد يمكن في شقة كبيرة من اللبناني إلى هدف تاني، وشفنا هالشي مساندة غزة ومساندة إيران ومساندة كذا. ما حدا أعطى القضية الفلسطينية أكثر ما أعطوها لبنان، ولكن الكفاح المسلح الفلسطيني دمر لبنان، حرق لبنان. إجينا السوري كمان صار بده يعمل كمان تجارة على ظهرنا، حرق لبنان وكسر لبنان. إجا الإيراني كمان دمرنا بلدنا، خربنا بلدنا من سنة 69، ونحن لبنان منه مرتاح مدام كلود، ما في رياحة، اقتصادنا تدمر، خربنا خراب، ما خلوا لنا شيء.
0: احنا نتيجة انتماءاتنا للخارج هيدا الشيء اللي وصلنا لهذه المرحلة
1: 100%. لهالسبب عم نقول نحن لبنان اولا، هيدا الشعار مدام كرود ما تروح من سنة 65، لبنان اولا. يا حبذا لو سمعوا اللبنانية واشتغلوا على اساسه، عم بيحكوا بشعارات شعارات شعارات ما في تنفيذ.
0: نعم، شكرا لك على المداخلة. رح اتابع معكم مستمعينا مع زميلنا نشأت اللي كمان صار معنا بخلال هالوقت، لحتى يعني كمان نسمع كمان أراءكم، مزيد من أراءكم. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-53-0. نشأت يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
2: يسعد لي صباح كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان، وألف ألف ألف مبروك. يعني أنت عارفة تو إم إي دي تعتبر هي المصدر السباق في كل الأخبار حقيقة. يعني إحنا دائما سباقين وعارفين وقارين كويس وشايفين المشهد من كل الجوانب ومن كل الاتجاهات ومن كل الأبعاد، وطبعا وبناء عليه بنحب دائما ندي لمستمعينا كل هذه المجهود اللي احنا بنبذله. يعطيكي الف عافيه، وحتى مستمعين التو ام اي وكل العاملين فيها، يعني
0: شكرا.
2: شيء رائع.
0: بدنا لكم مبروك اليوم مصر،
2: الف مبروك، الاتفاق تم.
0: خلاص خلينا نبارك لمصر، خلينا نبارك لمصر بالاول، ما بدك
2: مصر الف اليوم. مبروك مصر ربحت.
0: لا ما هل انا يعتبر ربح، يعتبر ربح، يعني سجلت 1-1 بمرمى بلجيكا. وكان
2: انا ما عنديش اي فكره خالص عن كرة القدم في مصر. نعم، وما احبش اعرف بصراحه. يعني تكون اونست.
0: لا انا كيف راح عم بالي هالشيء، خليك عم تبارك.
2: معلش، لا خلاص، ربنا يوفقهم. احنا ما نقولش غير التوفيق.
0: لا اكيد، الف مبروك للفريق المصري وكل الفرق العربيه يلي حققت نصر لغايه هالوقت بالمونديال. اكيد
2: مصر بتوجع لي قلبي في كرة القدم، بتجرحني جوايا، بتضرب، بتعني في الصميم. لما يكون المسيحي ممنوع يلعب كرة بتألم أبدا جدا، ما أقدرش أفرح، فرحي بيكون ناقص. يلا معلش، المهم ربنا يوفقهم وربنا جود لك
0: أكيد.
2: نعم، أهم حاجة الاتفاق اللي حصل بين إيران وأمريكا، ده مهم جدا جدا، ده يهم العالم كله. يعني عارفة ازاي هيهم كل الناس كلها، هتبقى مستفادة، أمريكا هتكون مستفادة، إيران هتكون مستفادة، كل دول العالم هتكون مستفادة من هذا الاتفاق. رغم ان في التفاصيل عمال يرقص، يعني الشيطان بيرقص على التفاصيل، مش يكمن، يرقص على التفاصيل. فإن شاء الله يكون في الثقة، هي دلوقتي عامل الثقة هو اللي ناقص. يعني الخوف من إيران إن هي ما تفيش بعهودها، الخوف من أمريكا كمان من ترامب، لأنه راجل متغير كل دقيقة أو ساعة أو ثانية ممكن يعمل أي حاجة يعني يبوز الدنيا كلها. ولكن الاتفاق، الثقة محتاجة بقى إيه؟ وقت. هتاخد وقت كبير. إيران مصرة إن هي تاخد رسوم مرور السفن بمضيق هرمز. الرئيس ترامب مش موافق، ولكن ممكن يقول مينتننس، يعني صيانة، حاجات كده ممكن، يعني لأن إيران وعمان غريبة، عمان وكمان بدها تاخد شيء يعني. المهم ده حاجات، دي تفاصيل بسيطة وصغيرة وما مش مهمة أبدا، مش ذو قيمة. يعني
0: خلينا نسمع رأي على الهواء. معنا أستاذ هاني من لكيمبا سيدني، صباح الخير.
3: صباح الخير سيد كلود، صباح الخير حدة المستمعين، وصباح الخير سيدنا شاد.
2: صباح الفل.
3: الله يرضى عليك. بالنسبة لموضوع إيران والعراق وأمريكا، إيران فازت على أمريكا، وأمريكا وجدت حالها في حالة لا ما في ربح، لا لا بالعكس، إيران فرضت الشروط اللي بدها إياها، من ضمنها لبنان ضمته، إنه لبنان من ضمن الاتفاق تبعي، يعني ما بيدير لبنان ولا بيتقرب عليه لبنان. على نقطة الخلاف اللي حننتظرها ونسمعها قريب بين إسرائيل وأمريكا، حيصير في خلاف كبير كبير كبير. أمريكا بدها تضبطهم، وإن ما حيقدروا يضبطوهم، بدهم يون يجردوا السلاح من حزب الله ويدمروه، وهذا مطلب بعض الناس عنا بلبنان للأسف. وعلى هالسبب أمريكا حطت حدود كبيرة على إسرائيل، إنه هذه لازم تترك لبنان ولازم تعمل سلام مع لبنان، ولا أنا بتخلى عنك.
0: نعم، شكرا لك سيد هاني على المداخلة. بتابع مع رشيد من تشستر هيل سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير ست نشأة، لنشأة ولإلك ست كلود وللجميع.
5: صباح الفل.
0: صباح النور.
4: سمير كان يحكي يا ست كلود اليوم لعبة الفوتبول، على مستوى لعبة الفوتبول، ابني خلقان هون، لما بشوف فريق عربي بتلاقيه قلبه برجف على الفريق العربي. فإحنا هيك تربينا على أن إحنا عرب إيد واحدة، ما تربينا على أن أنا لبنان والفلسطيني فوتني بالحرب. ليش هي سوريا فاتت كانت تحارب إسرائيل؟ كان في حزب الله بسوريا يحارب بإسرائيل؟ لا، بس هم أخذوا الجولان، وهي بعد ما أجت الحكومة هاي أخذوا ثلث سوريا. فأصبح الموضوع إسرائيل مش عشان فلسطين أنت بتحارب على فلسطين، أنت حبيبي محتل، أنت ما إلك، كل بلد مطموع فيها. فإيه عم نكون إيد واحدة ونكون نقدر نكون من البشر من المحترمين، يا أما إحنا ما إلنا قيمة نهائيا. شوفي مستوى إيران، وماش نحكي شو عملت، وقفت أمريكا على إجر واحدة هي وإسرائيل. طب إحنا العرب في عنا إمكانيات أكتر من هيك. واثنين، بالنسبة لنشأة بقول الفريق المصري، أستبعد إن فريق مصري يمنع المسيحي يلعب، هذا إشي مستحيل يا نشأة، عم تحكي شغلات مستحيلة. أتحداك إذا بتكون هذه مضبوطة في النظام المصري، إن إذا مسيحي ممنوع يدخل فوق
2: أنت ما فيش غير إنك أنت تروح على جوجل وتقول أسماء اللعيبة المسيحيين في
4: المصري. يعني
2: يا سيدي أنت اسمع كلامي وأنت شوف بنفسك، أنا راجل مش ممكن أقول معلومة على الهواء غلط.
4: تغل كل إنسان ناشيط، هيا بالبولدوكس في شاب لبناني مسيحي، أولاد بيكونوا مكيفين عليه، هذا لبناني، هذا لبناني قريب لنا، يعني بنبصوله لأنه ما بيقول
2: عندك
4: والله هذا مسيحي ولا هذا مسيحي.
0: هلأ بنتمنى بالنهاية، يعني بنتمنى للحقيقة تكون في مشاركة منوعة، لأنه هي من النسيج المصري، ولكن بالنهاية أنه كمان نحن بدنا نفرح للاعبين اللي حققوا هيدا الفوز، لكل اللاعبين المشاركين أكيد بدنا نقول لهم ألف مبروك، ونحن بنفرح لمصر بس تحقق نصر. شكرا لك رشيد. عمر ظاهر أنه كمان عنده مداخلة، ورح كمان ضم مع عمر
6: حميد.
0: رشيد في معك حميد على الأسر معنا على الهواء. حميد صباح الخير.
7: صباح الخير للكل.
0: يا هلا، صباح النور.
7: يا أنا sometimes ما بعرف كيف بدي أفكر بهالشباب اللي عم تطلع على الراديوين. أنا بالنسبة لأستراليا هي بلدي.
5: صح.
7: وأستراليا اللي بربحت وحضرت الماتش كان عندي عضبي. أنا أستراليا، أنا بنادي لأستراليا، حتى لما بيصير يلعب لبنان الهارد أنا بروح مع أستراليا. خلص بعد كفين.
6: صح.
7: بالنسبة للاتفاق اللي حصل بين أمريكا وإيران، يضحكني هاني لما بيطلع على التليفون وبيقول انتصرت إيران على أمريكا. يا أخي ما إيران اتدمرت اتدمرت اتدمرت اتدمرت، بدها تريليون أوف دولار فتطلع دبنا. بعدين منعوها، مضيت على أساس إنه ما بقى في سلاح نووي تقدر تبنيه. بعدين الصواريخ البالستية ممنوع تعمل مدى بعيد بالصواريخ البالستية. شوك ما بقدر بفهم أنا. بعدين بالنسبة لإيدي اللي بيعتبروه يعتبروه، أمريكا انتصرت، إيران تنتصر، بس أين لبنان؟
0: صحيح.
7: نحن أين لبنان يا لبنانيين؟
2: لبنان
7: عم يسمع تمر. من هالأبالسة الموجودين على الأرض لبنان.
2: لبنان في حاجة ماسة.
7: إذا كان بالاتفاق ولا لا؟
2: لبنان على مفترق، لبنان على مفترق طرق كتير في منتهى الخطورة. إذا ما سلمش سلاح حزب الله وفي أسرع وقت ممكن، ممكن تكون يكون ذريعة لدخول سوريا في المغرب.
0: امبارح الرئيس الأمريكي عم بيقول أنه نحن بدنا نتحدث للحزب، لأنه هو المعني، هو اللي عم بيخوض المعارك مع إسرائيل. عندك أي تعليق على هذا الكلام؟
2: ما هو لازم السلاح حزب الله لازم يتسلموا فورا فورا، واللي حصل بين من ضمن الاتفاقية عدم يعني دعم الإرهاب، وهو من ضمن هذه البند حزب الله إن هم لا يدعم حزب الله، يعني خلاص إيران باعت حزب الله. حزب الله من نفسه لازم يسلم السلاح، لأنه لو ما سلمش السلاح
0: من نفسه هيدي صعبة
2: سوريا بالدخول في
7: يا ست كلود. هيدي الحقيقة المرة يا ست كلود، هيدي الحقيقة المرة. كل شو حزب الله موجود على أرض لبنان ما لح يرتاح لبنان.
2: نعم
7: نحن بدنا نتخلص من الحزب، لازم الحزب يسلم سلاحه. بس إيران بتقله نحن عايزينك تكليف إلهي، وبتروح إيران تتحلف مع الشيطان الأنبر. يعني ما دي عندنا بعدنا ندرفها نحن، يعني هالعقيد اللي عندنا ما عندنا ندرفها ونستوعبها.
0: عظيم، شكرا لحميد على مداخلتك. عمر تعليق سريع بليز، رح أضمك زهير رشيد رجع
5: أنا
0: كمان.
5: أنا ضم صوتي، أنا ضم صوتي 100% للأستاذ حبيب اسمه
0: حميد
5: عفوا. لكل اللي قالوا معه كل الحق. أول نقطة بموضوع رشيد، كنت حابب علي على موضوع وقتها كان معك على الخط
0: بعده،
5: على شغلة واحدة كتير مهمة بتقول انه الدول العربية هي منا دول فيدرالية تحت لواء الدولة العربية، يعني نحن لا ننتمي لأمة، في أمة لبنان، في أمة الأردن، في أمة العراق، في أمة سوريا، في أمة كل هودي دول مستقلين عندهم كيانهم الخاص. صحيح. كليا نمط حياة خاص، مجتمع خاص، عادات وتقاليد خاصة. رح قلك بعد شغلة اليوم يا كلود، إذا أنت بتقعدي مع حدا مغربي، ما المغرب هي من الدول العربية، لا هو بيفهم عليك اللبناني ولا أنت بتفهم عليه مغربي، علما أنه اثنينكم عم تحكوا عربي.
0: نعم.
5: رشيد، أنت عندك عاداتك وتقاليدك وهو عنده عادات وتقاليد،
0: كل بلد عنده سياسة.
5: خليني أوصل الكلمة. أما الفرق هون بأستراليا، عنا ابن نيو ساوث ويلز هو بلده بساوث أستراليا ببيرث، نحن بذات الأمة، ذات الانتماء، ذات الوطن، ذات العائلة، ذات القانون، ذات كل شيء. أما الدول العربية حتى بالقانون، كل دولة عندها قانونها، كل دولة عندها مجتمعها، ما نخلط شعبين برمضان.
0: عظيم، خلينا نسمع رأيي.
5: يعني نلبسها تحت شماعة وقميص عثمان، يعني القضية الفلسطينية، ركبونا بالقضية الفلسطينية.
0: رشيد عندك أي تعليق سريع لو سمحت؟
7: عمر، اول شغله بدي اقول لك شيء واحد، الاوروبيين مش على بلد واحد، هم متوحدين مع بعض تحالف، لان اي بلد تكون قوي اثنان كلها سوري ما
5: في فرق بين تحالف. واقف رشيد، في فرق بين تحالف وبين امه واحده، فرق كتير كبير
7: يا حبيبي. استنى علي، خلينا اكمل.
5: والتحالف هو تحالف اقتصادي بالدول الاوروبيه. واقف ونقطه ورا نقطه، بتخلص غلط. التحالف الاوروبي ضمن الاتحاد الاوروبي هو تحالف اقتصادي،
7: مش من المفروض انت تدعي للوحده، لان انت كدوله لبنانيه هذه كلها سوري عباره عن حاره او منطقه صغيره، بكل الاحترام للبنان ولفلسطين ولكل الدول العربيه، على بالمقصود ان بوحدتنا بنكون اقوياء، بغير وحدتنا زي الاخ مع اخوه، باخ مخه يختلف وهذا مخه يختلف، بس اذا كانوا متوحدين ما بيجي حدا غريب، ما حدا بيقدر لهم. بس لما كل واحد يقول له اللهم نفسي، ليش انت بدك سؤال كلبناني؟ جيشك لبناني بيقدر يوقف قدام اسرائيل؟
0: اوكي عظيم، خلينا نسمع رأي.
7: لازم تعرف يا رشيد انه هذا البلد الصغير هذا منارة الشرق، هذا منارة الشرق هذا البلد الصغير.
8: انا ما قرأ ما قرأ ما قرأ ما نزلت من قيمة لبنان، بقول لك كبلد
7: ما فيك انت، ما فيك ولا في غيرك ينزل قيمة لبنان، ما فيك
8: يا حبيبي،
7: ما فيك لانه هو منارة الشرق. هذا هذا هذا هذا
8: ليش بتاخذها بالعصبيه هيك؟ ليش بتاخذها كاني انا بنزل بقيمه؟
7: لانه بقول لك انا كلام مش بقول لك نفس الشيء.
8: خلص
7: اي فلسطيني اي فلسطيني
8: انت بتقدر كجيش الثاني طار
0: اي نروح نفهم على بعض.
7: لك شغله يا بالنسبه معلش تترود، وقت الدوله العثمانيه كانت بدها تترك اللغه العربيه، المسيحيين والموارد هن حافظوا على اللغة العربية. انت عم تيجي تحكيني بالعرومي هلا؟ اذا كانت العرومي هي دين ما بدنا اياها، بس اذا كانت حضارة نحن عارفينها يا رشيد.
8: اول شغلة انا عارفة قصدك الدين هو الحضارة، يكون بعلمك ما ترميش ترميش.
7: لا الدين مش حضارة، الدين لله.
8: العروبة ما طرقت لدين، انا ما طرقت لدين،
7: الدين لله.
8: واذا بدك تيجي تحكي للدين، الدين هو حضارتنا وكله هو كان كل شيء لنا انا وين وكنا اخويا.
7: لا لا لا روح روح
0: طيب لا لا هيدا طلعنا عن الموضوع كليا رشيد. اوكي شكرا شكرا اوكي عظيم شكرا.
8: قواعدنا احنا كشعب جميع قواعدنا لازم تكون ايد واحدة، ما ما نقبل نكون ضد بعض.
0: عظيم شكرا رشيد.
7: قالوا له عنور السادات قال لي انا افريقي قبل ما اكون عربي.
0: اوكي حميد شكرا لك، عمر كمان شكرا لك، ورشيد عندك اي تعليق سريع؟ اذا هذا حوار
2: احنا دلوقتي في انتظار اللقاء اللي هو بين نائب الرئيس الامريكي ورئيس البرلمان الايراني لوضع الثقه، اللي هو الثقه هي المشكله دلوقتي. كمان ان امريكا دلوقتي يعني عامله صندوق 300 مليار دولار لاعاده اعمار ايران اللي هي في دمرت تماما، وخاصة البنية التحتية العسكرية والحاجات وكل الأشياء هذه، فهي في حاجة ماسة للدعم الأمريكي في الوقت الراهن، لأن الأموال اللي هي المحتجزة في أمريكا إيران في حاجة ماسة لها، رغم أن هي ممكن تسبب مشاكل في المستقبل، لأن ترامب لا يمتلك القوة يعني أنه هو يعني يصرف هذه الأموال، يرجع هذه الأموال لإيران، محتاج الكونغرس. ولكن مع الوقت إن شاء الله الأمور هتمشي والدنيا هتبقى حلوة صدقيني.
0: شكرا لك نشأت، يعطيك ألف عافية، وشكرا لكل اللي رفقونا من الفترة الصباحية. بتمنى دائما نحافظ على هدوء الحوار حتى نفهم بعضنا، ويعني هيدا مشكلة كتير كبيرة للحقيقة إذا حوار هالقد بيستفزنا وهالقد يعني كمان بنفس الوقت بيخلينا نختلف بهيدا الشكل. فمنتمنى يعني احترام رأي الآخر مهما اختلفنا معه، وبالنهاية يكون يعني شغلة واحدة هيك بس نتوحد حوله، هو هيدا المطلب الوحيد أنه نتوحد حوله، هو هيدا الوطن الجريح يلي منقول بالنهاية كفينا كفينا دمار، كفينا حروب، كفينا انهزامات، كفينا يعني اليوم بس أحكي مع حدا من بلدي الحبيب لبنان اللي تعودنا، بتعرف قدي بتجرح هيدي الكلمة، تعودنا على شو؟ تعودنا على الدمار، تعودنا على الحرب. هيدي الشغلة الوحيدة اللي مش لازم نتعود عليها، هيدي الشغلة الوحيدة اللي مش لازم تكون عادي بحياتنا، أنه دايما نعيش هيدي الحالة الحروب، يلي هيدي الشغلة الوحيدة يلي نحنا لازم نتوحد حول دولتنا، حول جيشنا، حول وحدتنا الوطنية الحقيقية. مع أنه هيدي الكلمة الوحدة الوطنية أنا هيك شوي بينأزني قلبي منها، قد ما مرقنا عليها الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية تغيرت بكتير من الأمور والقضايا بلبنان، معنا الوقت هلأ نفوت فيها، ولكن بالنهاية نلتف حول هالوطن الجريح يلي هو اليوم أولا وأخيرا عم يدفع الثمن، عم يدفع ثمن انتماءاتنا الخارجية وتنفيذ السياسة الخارجية، وعم ندفع ثمن كمان اليوم صراعات المنطقة عم تكون على أرضنا. هيدي التجاذبات السياسية بين إسرائيل من جهة وإيران من جهة تانية، نحن اللبنانيين عم ندفع ثمنهم. بس تشوف الجنوبيين كيف عم بينزحوا، كيف عم تدمر بيوتهم، كيف عم بيقتل الأطفال والنساء والشيوخ، كيف عم بيتحول هيدي الجنوب يعني لهيدي المرحلة من الدمار. ولحتى الدمار سهل، دمار سهل كتير، بس تعا جاع بني وجاع عمر قديش بدها تاخد فترة، تعا جاع طلع الاحتلال من أرضك قديش كمان رح تاخد معك فترة طويلة. فأكيد بدي أشكر كل اللي تابعونا من الفترة الصباحية لغاية هذه اللحظات، وأتمنى لكم بقية نهار حلو وهادي تقضوا برفقة برامج راديو توأمية أستراليا. جولة أخبار الساعة 11 رح تتابعوها بعد لحظات، وبتابعوا مع زميلي ماريا منصور من استديو توأمية ومايسات من بيروت. كونوا معنا وتابعونا. فإذن رح أتوقف معكم مستمعينا عند استراحة من بعد الأخبار.
9: Crunching out the killer cuts with no limits.
10: I'm done following the rules.
9: No limits.
10: Okay.
9: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
10: What the f-
9: 2ME. No limits.
11: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
12: ليه؟ زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
13: فعلا أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم، دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
14: أنت مهم في العمل.
13: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
15: شكرا أمي.
13: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
14: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
16: لحظة وبتقولوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
17: وجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
18: ABC News. Louise Mylan with the top stories. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has declared Israeli troops will remain in a so-called buffer zone in Lebanese territory as long as he deems necessary. Iran and the US have announced a ceasefire deal, but it's not clear what that agreement will mean for Israel's attacks in Lebanon. Iran has repeatedly called for Israel to stop its campaign in Lebanon, but Mr. Netanyahu says Israel will not withdraw. Economists are tipping interest rates to stay put today. The Reserve Bank is set to meet to make a call on interest rates, which will have flow-on effects for mortgages, savings accounts and the broader economy. But most experts predict the RBA will keep rates at 4.35%. Meanwhile, the government's considering whether to extend the fuel excise cut, which was brought in to ease petrol prices in response to the Middle East war. And an Aussie referee at the centre of a controversy over a hand gesture at the FIFA World Cup says he did not intentionally make any kind of symbol. Sean Evans made an OK symbol below his waist during a live World Cup cross. The hand sign's used in both a harmless kids game and as a white power signal, which has been designated as a hate symbol by New York's Anti-Defamation League. There were calls for Evans to resign from the tournament over the symbol, but the World Cup's disciplinary committee says it's found no evidence of any FIFA code breaches. The referee says the movement was an involuntary twitch. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: حييكم مستمعينا بالراديو توأم يا أستراليا لليوم 16 من شهر جون، ورح ننطلق بمشوار فترة الظهيرة ومستمرين لفترة بعد الظهر لغاية الساعة 3 حتكونوا برفقتي مع المنوعات والأخبار والدردشات والتغطية الإخبارية، لأنه في كتير تطورات جديدة رح نحكي عنها وين وفيكم بكل المستجدات. خليكن معنا لحتى نتابع نحن وياكم مشوار بتمنى يملى عليكم أجواء من الهدوء والفرح. رح نبلش مع وائل كفوري وانطفى المشوار، بس لا معنا ما بينطفى المشوار، بس هالغنية رح نسمعها سوا مع النجم وائل كفوري. خليكن دايما على الموجة 1638 AM.

0: رح نذكر بحالة الطقس لليوم بسدني. رح يكون الطقس بالإجمال غائم والحرارة 21، على صعيد ملبورن 18 درجة مئوية، وهون ببيروت منشوف الطقس مشمس خلال النهار والحرارة 27. منكمل معكم هون راديو 2ME، استراحة ونرجع لكم.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: Early in the morning.
3: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
5: صح ونص.
3: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
1: على راديو 2ME.
3: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
6: Okay, let's go.
1: مع 2ME كل صباح.
7: Wake up, wake up.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: معلمون مهمون جدا في

مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن. 2ME Australia.

0: من التطورات الجديدة مستمعينا، يعني أخبار أكيد بنقول حلوة، في أخبار إيجابية بنتمنى تكمل وما يصير أي تطور سلبي بهذا الموضوع. بس من بعد جلسة مجلس الوزراء امبارح، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه الحكومة مستمرة بجهودها لوقف الحرب وتخفيف تداعياتها على اللبنانيين، معبرا عن أمله بأنه ينجح وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران بإنهاء مرحلة القتل والدمار اللي عايشها لبنان بكل هالفترة. سلام شدد أنه المفاوضات المستمرة بواشنطن رح تتكثف بهدف تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى بالتوازي مع التحضير لمرحلة عودة النازحين طبعا، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة. هلأ منروح كمان لموضوع أنه امتحانات البكالوريا، بخصوص هالامتحانات أعلن أنه ما رح يصير أي قرار متسرع، وتم التوجه نحو تأجيل الموعد المحدد سابقا بانتظار التأكد من تثبيت وقف إطلاق النار، لأنه سبق وشفنا هيدا المشهد أنه بيصير في وقف إطلاق النار بس ما حدا بيلتزم فيه، مع إبقاء كل الخيارات مطروحة سواء إجراء يعني الامتحانات لاحقا أو اللجوء إلى الإفادات إذا فرضت الظروف هيدا الموضوع. أما على الصعيد الإداري فأقر مجلس الوزراء مجموعة من البنود أبرز تأسيس شركة مساهمة لإدارة مطار بيروت الدولي والتعاقد مع شركة تدقيق دولية لتتبع بعض التحويلات المالية، إضافة لخطوات لتفعيل عمل التفتيش المركزي وتعديل آليات مراقبة الأسعار وإقرار إجراءات مرتبطة بإدارة النفايات الصلبة. منشوف أنه الحكومة عم بتحاول تشتغل على أكثر من جبهة بنفس الوقت، من الملف الأمني والمفاوضات لملف الطلاب وإعادة الإعمار وحتى الإصلاحات الإدارية، بس أكيد إن شاء الله يكون في تنفيذ مش بس حكي. تحدي الحقيقة بيضل بقدرة هالقرارات أنها تتحول من وعود على الورق لخطوات ملموسة بيحس فيها المواطن بحياته اليومية ويعيشها على أمل. يعني منكمل نحن وياكم أكيد مع أخبار وتطورات جديدة رح شارككم إياها، تابعوني بعد البريك.
1: بعد التوصل إلى اتفاق على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، كيف سينعكس هذا على المنطقة ولبنان، بالإضافة للجدل القائم في نيو ساوث ويلز حول إعدام سمكة القرش، كل هالعناوين وتفاصيلها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو بالراديو تويمي أستراليا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: تعدي عن جهتي، لست بجهتك.
4: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
5: أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا لا لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.

Australia. 2ME Australia.

0: بحيي جميع المستمعين اللي صاروا معنا بخلال هالوقت من أي مكان عم بتابعونا، إن كان على صعيد كافة الولايات الأسترالية أو إذا عم تستمعوا لبرامجنا على 2me.com.au عبر ساتلايت عبر ماي سات. كمان بلكن هاي، وتحديدا من استديوهات الإذاعة من بيروت، ومنحييكن ومنتمنى لكم أوقات حلوة ومريحة. أهم شيء رح ننتقل ونشوف بأول تعليق رسمي بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا. رحب حزب الله بالاتفاق واعتبر أنه اللي تحقق هو نتيجة صمود إيران وتمسكها بشروطها، مشددا أنه لبنان كان حاضر بأي تفاهم أدى لوقف إطلاق النار. وهون لافت أنه الحزب ركز بشكل واضح على فكرة أنه لبنان ما كان خارج هالمفاوضات، وأنه أي اتفاق إقليمي لازم ياخد بعين الاعتبار الوضع اللبناني. الحزب دعا كمان للاستفادة من هالمرحلة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأسرى وإعادة أعمار المناطق المتضررة. ومنشوف أنه إعادة الأعمار تحديداً رح تكون من أكثر الملفات يلي رح تشغل اللبنانيين بالفترة الجاية، خاصة بعد حجم الدمار يلي سببته هالحرب كلها. بنفس الوقت طلب من الأهالي التريث قبل العودة إلى قراهم بانتظار توجيهات المعنيين، حرصاً على سلامتهم بسبب احتمال حصول خروقات إسرائيلية. ولكن بقولكن أنه أكيد ما حدا تريث أبداً، والعجقة كانت شيء ما بينوصف، لأنه كل هالعالم رجع على ضياع على قراهن على بيوتهن. هل هن بعد عندهم بيوت؟ ما منعرف، ما بيعرفوا، طالعين يشوفوا، واللي عنده كمان رجع على بيته. وهذا بيعكس أنه رغم الحديث عن وقف إطلاق نار، بعد في حذر كبير على الأرض، وما حدا معتبر أنه الأمور صارت مستقرة بشكل كامل. وبختام بيان، ودعا حزب الله إلى وحدة الموقف الداخلي، معتبر أنه المرحلة الحالية بتطلب مراجعة الحسابات والابتعاد عن الرهانات الخاسرة. يعني باختصار البيان حمل، إذا بنشوف، ثلاث رسائل أساسية: تثبيت أهمية الاتفاق، التأكيد على حضور لبنان بأي تسوية، والدعوة لمرحلة داخلية جديدة عنوانة إعادة البناء والوحدة. منكمل معكم مستمعينا وبأجواءنا وأخبارنا دايما على موجتنا 1630 AM. خليكن معنا.
1: Check them out.

0: غلطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: تطورات جديدة مستمعينا عم بتصير وتضارب بالمواقف كمان، كل ما تصير أحداث جديدة كل ما نشوف مئات الأخبار، فخلينا نتابع نحن وياكم آخر المستجدات مع بداية هالأسبوع ونشوف شو حامل من أخبار من تطورات بتتعرفوا عليها على 16:38 AM.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: بظل الأزمة القائمة لمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤية أستراليا.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV التلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من ورك سيف فيكتوريا.
8: And extended

0: نائب الرئيس الأمريكي يؤكد عودة مفتشي الأسلحة النووية إلى إيران بموجب شروط إنهاء الحرب، ويصف مذكرة التفاهم بأنها وثيقة عامة للغاية. ترامب يؤكد فتح مضيق هرمز بشكل كامل يوم الجمعة، وفرنسا وبريطانيا مستعدتان لقيادة مهمة مشتركة في المضيق. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض عدد من الصواريخ أطلقت على قواته بجنوب لبنان، ونتنياهو يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وغزة وسوريا طالما اقتضت الضرورة. استمرارا لمفاجآت مونديال 2026، المرشحة للقب إسبانيا تكتفي بالتعادل السلبي أمام في أولى مبارياتها أمام الرأس الأخضر، وبلجيكا تتعادل مع مصر بهدف لكل منهما.
1: سكاي نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن مفتشي الأسلحة النووية سيعودون بالتأكيد إلى إيران بموجب شروط إنهاء الحرب. كما قال فانس أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي وثيقة عامة للغاية، وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة. وأضاف فانس خلال لقاء لشبكة CNN أن الوثيقة تحدد الملفات التي يجب على إيران الالتزام بها مستقبلا.
2: يبلغ حجم مذكرة التفاهم حوالي صفحة ونصف، لذا فهي وثيقة عامة للغاية، لكنها شكلت جزءا أساسيا من المحادثات التي أجريناها مع الإيرانيين. وفيما يتعلق بعدد من القضايا، سيتعين علينا حل هذه الأمور خلال مرحلة المفاوضات الفنية، لكن مذكرة التفاهم تضع إطار عمل يحصل الإيرانيون بموجبه على مزايا الاتفاق من خلال الوفاء بالتزاماتهم. فهم يعلمون أنهم يجب أن يتوقفوا عن تمويل المنظمات الإرهابية، ويعلمون أننا لا نريدهم أن يكونوا مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة. والأهم بالطبع أنهم يعلمون أننا نريد التزاما طويل الأمد وقابلا للتحقق بعدم تصنيع أو حيازة أسلحة نووية، وهذا موجود في الاتفاقية.
0: من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا. كما شدد ترامب في تدوينة على حسابه في موقع تروث سوشيال على أن مزاعم دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران هي أخبار كذبة نشرها الديمقراطيون. وأضاف ترامب أن رفع العقوبات عن إيران مرتبط بسلوكها، وخلال لقائه نظيرها الفرنسي إيمانويل ماكرون في إيفيان قال ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل يوم الجمعة.
3: لقد وقعنا الاتفاق مع إيران وتم فتح مضيق هرمز بشكل جزئي، نحاول إزالة بعض الألغام وبدأت السفن بالخروج. سوف يتم فتح المضيق بشكل كامل يوم الجمعة. نحن نتفق مع إيران ومع القادة الجدد الذي يبدو أنهم أذكياء للغاية. أعتقد أن أشياء جيدة ستحدث في الشرق الأوسط، والأهم أن أسعار النفط بدأت بالهبوط. إيران لن تحصل على السلاح النووي، وهذا كان الهدف في المقام الأول.
0: وكان ترامب قال إن السفن والتي يحمل الكثير منها النفط بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز. وأضاف ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن السفن تسير على طول الطريق السريع الجنوبي وهو آمن تماما، لافتا إلى وجود مسارات أخرى للملاحة. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة رصدت عمليات عبور للسفن في المضيق تفوق بكثير ما تظهره بيانات التتبع التجاري. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال من جهته إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مهم جدا. وخلال استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيفيان، أضاف ماكرون أن الاتفاق سيعيد فتح مضيق هرمز وسيحل الملف النووي.
4: البارحة تم توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. إنه اتفاق مهم جدا، لأنه أولا سيحل مسألة الملف النووي، وهذه مسألة محورية من أجل السلام، وثانيا سيعيد فتح مضيق هرمز وسيحل السلام في لبنان، وسنكون جزءا من هذه الالتزامات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي.
0: نقل موقع أكسس عن ثلاثة مصادر مطلعة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف أبلغ الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين آخرين بأن المعلومات الاستخباراتية تثير شكوكا جدية بشأن استعداد إيران لتقديم تنازلات نووية جدية في أي اتفاق نهائي. وأضاف موقع أكسس أن المعلومات الاستخباراتية أظهرت أن طريقة مناقشة المسؤولين الإيرانيين للاتفاق فيما بينهم تتعارض مع ما كانوا يبلغونه للوسطاء والولايات المتحدة. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة ستعرف خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع ما إذا كانت إيران جادة بشأن التنازلات النووية، وإذا لم تكن كذلك فقد تتوقف العملية دون أن تحقق إيران مكاسب تذكر. كما أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن مذكرة التفاهم تلبي جميع الخطوط الحمراء التي حددتها الإدارة الأمريكية منذ فترة طويلة، وأن ترامب لن يوافق إلا على اتفاق نهائي جيد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لقاء سيعقد بين وفدين من إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل في سويسرا، مشيرا إلى أن رئيسي الوفدين سيوقعان مذكرة التفاهم بين الجانبين. وأضاف أن الجولة الأولى من المفاوضات ستنطلق مباشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم في إطار المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن على إيران تغيير سلوكها بنحو جذري قبل رفع أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي. كما أكدت فوندرلاين ضرورة أن يفتح الاتفاق بين واشنطن وطهران الباب أمام محادثات أوسع نطاقا تؤدي إلى إنهاء برامج إيران النووية والصاروخية.
5: نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، والأولوية الآن هي تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع، ويجب إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حرية الملاحة من دون أعباء أو قيود، فذلك أمر أساسي لاستقرار المنطقة وللاقتصاد العالمي. وينبغي أن يفتح هذا الاتفاق الباب أمام محادثات أوسع نطاقا وأن يقود إلى إنهاء البرامج النووية والصاروخية الإيرانية. كما أود التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم ما دام لبنان يحترق تحت وطأة الصراع، ونحن ندعو إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وإلى الاحترام الكامل لسيادة لبنان.
0: وفي ردود الفعل أكدت دولة الإمارات أهمية تغليب

0: لتعزيز الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتوقف عن دعم الوكلاء بما يسهم في إرساء دعائم الاستقرار الإقليمي والدولي. وزير خارجية عمان قال إن الاتفاق الإيراني الأمريكي انتصار في الوقت المناسب للدبلوماسية والمنطق السليم. الخارجية البحرينية رحبت بدورها بالاتفاق وشددت على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نهائي التزاما إيرانيا بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. أما مصر فقد أعربت عن أملها في أن يشكل الاتفاق بين واشنطن وطهران نقطة تحول رئيسية نحو تهيئة بيئة داعمة للسلام. ورحب الأردن بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل بدعم أمريكي ضد إيران تمثل أكبر هجوم في تاريخ إسرائيل. وأشار نتنياهو إلى أن الهدف من هذه الضربات كان إبعاد تهديد الإبادة الفوري عن إسرائيل وتحجيم القدرات العسكرية الإيرانية ومنع تطورها على المدى الطويل.
1: ما تحقق من هذه الحرب هو أننا تمكنا من إبعاد تهديد الإبادة الفوري ومع أصدقائنا الأمريكيين.
2: قريبا سيعود استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من 2 للجمعة 12 الظهر.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشال ليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإلو وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. Oh Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أطيب التحيات لكم مستمعين راديو تويميا أستراليا على 1638 AM، موجتنا الأقوى ودايما معكم. نرجع نذكر بأحوال الطقس اليوم الثلاثة بسيدني، طقس غائم بالإجمال والحرارة 21 درجة. على صعيد ملبورن بتوصل لل 18، وهون ببيروت طقسنا صيفي مستقر بدرجات حرارة بتوصل لل 27. منتابع نحن وياكم بأجواءنا الحلوة وأغانينا بجولة فنية رح نستمع لها بعد الفاصل، خليكن معنا.
1: Your attention, please. 2ME cutting out the hottest hits in winter.
2: Check them out.

0: غلطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
3: جمعت زعيمة ون نيشن بولين هانسن $4 مليون من خلال حملة بعنوان Fire the Liar، وبتهدف الحملة إلى مهاجمة حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي واستهداف عدد من أبرز وزراء حزب العمال. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

نرجع لكم مستمعين راديو 2 ام استراليا ومع فاصل غنائي حلو كتير منكمل باغانينا. رح ننتقل للسيده فيروز خايف اقول اللي في قلبي بنسمعها مع بعض, ومن بعد هالأغاني رح أرجع لعندكم وشارككم كتير من الأخبار. يعني برنامجنا منوع بالأخبار كلها, سياسية اقتصادية فنية, وأكيد ما تنسوا التغطية الإخبارية اللي بتكون مرافقتكم على مدار كل ساعة لمتابعة الخبر والحدث عبر راديو 2.

0: تحياتي للجميع من أي مكان عم بيتابعونا. جولة إخبارية جديدة لمتابعة آخر وأهم أخبار الحرب، يعني لوين هلأ واصلين، الاتفاق شو وضعه، والمواقف كلها السياسية للرؤساء. خلينا نتابعون نحن وياكم آخر وأهم التطورات من تؤمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: مع دودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now.
5: Authorized by the Victorian Government. 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News. Louise Mylan with the top stories. US President Donald Trump has declared a deal to end the war with Iran is signed, but details about the agreement are scarce. Mr. Trump's been saying a deal was close for weeks, but he now says the US and Iran have electronically signed a document, with the formal signing to happen in Switzerland on Friday. He says his so-called peace deal will see key shipping route the Strait of Hormuz open, but it's not clear exactly how that will play out. It's also unclear whether the ceasefire will cover Israel's attacks in Lebanon, with Israel saying the fight is not over. Meanwhile, experts are warning it could be months before global shipping returns to normal following the announcement of the US-Iran deal. The oil price dropped after news of the agreement, but analysts say prices won't settle straight away. In Australia, the government's still considering whether to extend its fuel excise cut, which it brought in to curb petrol prices sparked by the war. And the consumer watchdog is suing popular burger chain Grilled over allegations of greenwashing, accusing the business of misleading customers. The ACCC says Grilled ran a campaign called Tree Day Tuesday, where customers were told the company would donate $1 from every eligible burger towards tree planting. The watchdog says almost 5 million burgers were sold over 3 years, but only a small portion qualified for donations because of conditions that weren't made clear. Grilled says it takes consumer law very seriously and says the campaign raised over $250,000 to plant trees. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: نائب الرئيس الأمريكي يؤكد عودة مفتشي الأسلحة النووية إلى إيران بموجب شروط إنهاء الحرب، يصف مذكرة التفاهم بأنها وثيقة عامة للغاية. ترامب يؤكد فتح مضيق هرمز بشكل كامل يوم الجمعة. فرنسا وبريطانيا مستعدتان لقيادة مهمة مشتركة في المضيق. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض عدد من الصواريخ أطلقت على قواته جنوب لبنان. نتنياهو يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وغزة وسوريا طالما اقتضت الضرورة.
9: سكاي نيوز عربية مع يوسف الشريف.
10: قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن مفتشي الأسلحة النووية سيعودون بالتأكيد إلى إيران بموجب شروط إنهاء الحرب. كما قال فانس إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي وثيقة عامة للغاية.
11: يبلغ حجم مذكرة التفاهم حوالي صفحة ونصف، لذا فهي وثيقة عامة للغاية، لكنها شكلت جزءا أساسيا من المحادثات التي أجريناها مع الإيرانيين. وفيما يتعلق بعدد من القضايا، سيتعين علينا حل هذه الأمور خلال مرحلة المفاوضات الفنية، لكن مذكرة التفاهم تضع إطار عمل يحصل الإيرانيون بموجبه على مزايا الاتفاق من خلال الوفاء بالتزاماتهم. فهم يعلمون أنهم يجب أن يتوقفوا عن تمويل المنظمات الإرهابية، ويعلمون أننا لا نريدهم أن يكونوا مصدراً لعدم الاستقرار في المنطقة، والأهم بالطبع أنهم يعلمون أننا نريد التزاماً طويل الأمد وقابلاً للتحقق بعدم تصنيع أو حيازة أسلحة نووية، وهذا موجود في الاتفاقية.
10: كما أضاف فانس خلال لقاء مع شبكة فوكس نيوز أن ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة. من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكل شخصي يوم الجمعة بعد أن وقعه قادة الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا. أعلن مسؤول أمريكي كبير لوكالة رويترز أن واشنطن وقعت مذكرة التفاهم مع طهران، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا مذكرة التفاهم إلكترونيا. أوضح المسؤول الأمريكي أن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي، أشار إلى أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال يوم أو يومين، إلى أنه سيتم إطلاق مناقشات فنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كما قال أن رفع تجميد الأموال الإيرانية وتخفيف العقوبات مرتبط بالأداء، وأن الاتفاق ينص على النظر في خفض القوات العسكرية عند التوصل إلى اتفاق نهائي. قال المسؤول الأمريكي أن انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطا لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات من حزب الله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا. كما شدد ترامب في تدوينة له على حسابه في موقع تروث سوشيال على أن مزاعم دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران هي أخبار كاذبة نشرها الديمقراطيون. أضاف ترامب أن رفع العقوبات عن إيران مرتبط بسلوكها. خلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في إيفيان، قال ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل يوم الجمعة.
12: لقد وقعنا الاتفاق مع إيران وتم فتح مضيق هرمز بشكل جزئي. نحاول إزالة بعض الألغام وبدأت السفن بالخروج. سوف يتم فتح المضيق بشكل كامل يوم الجمعة. نحن نتفق مع إيران ومع القادة الجدد الذي يبدو أنهم أذكياء للغاية. أعتقد أن أشياء جيدة ستحدث في الشرق الأوسط، والأهم أن أسعار النفط بدأت بالهبوط. إيران لن تحصل على السلاح النووي، وهذا كان الهدف في المقام الأول.
10: وكان ترامب قال أن السفن التي تحمل الكثير من النفط بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز. وأضاف ترامب على منشور على منصته تروث سوشيال أن السفن تسير على طول الطريق السريع الجنوبي وهو آمن تماما، لافتا إلى وجود مسارات أخرى للملاحة. كما أوضح ترامب أن الولايات المتحدة رصدت عمليات عبور للسفن في المضيق تفوق بكثير ما تظهره بيانات التتبع التجاري. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال من جهته أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مهم جدا. خلال استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيفيان، قال ماكرون أن الاتفاق سيعيد فتح مضيق هرمز وسيحل الملف النووي.
13: البارحة تم توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. إنه اتفاق مهم جدا، لأنه أولا سيحل مسألة الملف النووي، وهذه مسألة محورية من أجل السلام، وثانيا سيعيد فتح مضيق هرمز وسيحل السلام في لبنان، وسنكون جزءا من هذه الالتزامات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي.
10: هذا وأعلن ماكرون أن فرنسا وبريطانيا مستعدتان لقيادة مهمة مشتركة في بندق هرمز بدعم من هولندا وإيطاليا بهدف المساعدة في إعادة فتح المضيق بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ. أشار ماكرون إلى إمكانية نشر حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في المنطقة فور تثبيت الاتفاق.
14: لقد أنشأنا مع البريطانيين مهمة مشتركة ونجحنا في جمع 50 دولة ومنظمة دولية بهدف التحرك بشكل منسق مع إيران ومع جميع دول المنطقة والولايات المتحدة لضمان استئناف الملاحة البحرية فور توفر الظروف المناسبة لنقل الغذاء والأسمدة. نحن مستعدون للتحرك بسرعة كبيرة عبر إرسال طائرات وفرقاطة وخبراء إزالة ألغام، ولدينا أيضا حاملة الطائرات شارل ديغول التي يمكن نشرها خلال يومين أو ثلاثة أيام بعد التأكيد. وما سنقوم به مع الأمريكيين وبالتوازي مع الإيرانيين هو ضمان هذا الانتشار حتى تتم إعادة فتح مضيق هرمز بشكل سلمي وأن يستمر ذلك. نحن نرفض أي رسوم عبور أو أي شكل من أشكال الحصار لأنه لا يتوافق مع القانون الدولي، وسنفعل كل ما يلزم لضمان حرية الملاحة.
10: نقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر مطلعة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف أبلغ الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين آخرين بأن المعلومات الاستخباراتية تثير شكوكا حول جدية استعداد إيران لتقديم تنازلات نووية جدية في أي اتفاق نهائي. أضاف موقع أكسيوس أن المعلومات الاستخباراتية أظهرت أن طريقة مناقشة المسؤولين الإيرانيين للاتفاق فيما بينهم تتعارض مع ما كانوا يبلغونه للوسطاء والولايات المتحدة. قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة ستعرف خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ما إذا كانت إيران جادة بشأن التنازلات النووية، وإذا لم تكن كذلك قد تتوقف العملية دون أن تحقق إيران مكاسب تذكر. أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن مذكرة التفاهم تلبي جميع الخطوط الحمراء التي حددتها الإدارة الأمريكية منذ فترة طويلة، وأن ترامب لن يوافق إلا على اتفاق نهائي جيد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن لقاء سيعقد بين وفدين من إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل في سويسرا، مشيرا إلى أن رئيس الوفدين سيوقعان مذكرة تفاهم بين الجانبين. أضاف أن الجولة الأولى من المفاوضات ستنطلق مباشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم في إطار المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن واشنطن ملزمة بالوفاء بتعهداتها بموجب التفاهم، مشيرا إلى أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى الرد بالمثل من جانب طهران. أضاف أيضا أنه لا يزال هناك انعدام عديم أو عميق للثقة بين الولايات المتحدة رغم التوصل إلى تفاهم، معتبرا أن الاتفاق مجرد خطوة باتجاه خفض التوتر ووقف الحرب. كما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيراني على أن واشنطن ستلتزم بمنح إيران حق الوصول إلى أموالها المجمدة، لم تقدم أي أموال لطهران. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قال إن بلاده ستعمل بشكل وثيق مع شركائها لضمان تحول

0: نرغب جميعا في رؤيته يتحقق على أرض الواقع.
1: قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن على إيران تغيير سلوكها بنحو جذري قبل رفع أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
2: نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، والأولوية الآن هي تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع، ويجب إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حرية الملاحة من دون أعباء أو قيود، فذلك أمر أساسي لاستقرار المنطقة وللاقتصاد العالمي، وينبغي أن يفتح هذا الاتفاق الباب أمام محادثات أوسع نطاقا وأن يقود إلى إنهاء البرامج النووية والصاروخية الإيرانية. كما أود التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم ما دام لبنان يحترق تحت وطأة الصراع، ونحن ندعو إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وإلى الاحترام الكامل لسيادة لبنان.
1: ورغم الإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتلويح باستئناف الهجمات العسكرية على إيران، مؤكدا أن الخيار العسكري سيبقى مطروحا إذا لم تلتزم إيران بالشروط الأمريكية.
3: بين إعلان اتفاق وعودة لغة التصعيد، يبقى الملف الإيراني عالقا بين طاولة التفاوض وخيار القوة في معادلة جديدة يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضع طهران أمام خيارين. توقيع
4: بعد استراحتنا الإخبارية، العودة لكم، منرجع لاستديوهات الهوى ولجولة فنية كتير حلوة. منبلشها مع عامر زيان، غنية كتير حلوة عن لبنان. نتمنى كل شيء عم ينحكى بهالأغنية نرجع نشوفه فعلا. رح نكمل ونسمعها سوا، تابعونا.

0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي أوصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. مع الأغاني والموسيقى المنوعة منتابع نحن وياكم لليوم 16 من شهر جون، وبرجع وبذكر بأحوال الطقس اليوم بسيدني بالإجمال. طقس غائم ودرجات الحرارة أقصاها 21 و 18 على صعيد ملبورن، طقس ممطر، وهون ببيروت طقسنا مشمس صيفي مع درجات حرارة بتوصل لل 27. 2ME maximum heat and more maximum music maximum heat 2ME Australia. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: تعدي عن جهتي، لست بجهتك.
2: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً، سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
3: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
4: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
5: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.

Australia. 2ME Australia.

0: نرجع لكم مستمعين راديو تو ام يا أستراليا، وكنا عم نحكي عن لبنان والوضع كله والتطورات. بوقت الأنظار متجهة نحو التفاهم المرتقب بين إيران والولايات المتحدة، برز سؤال أساسي: مين فعليا بيقرر بإيران ومين عنده صلاحية الانتقال من الحرب للتفاوض؟ تقرير بيشير أنه الحرب الأخيرة غيرت كتير من التوازنات داخل النظام الإيراني، خاصة بعد مقتل المرشد السابق علي خامنئي وإصابة خليفته مجتبى خامنئي، بالإضافة لخسارة عدد من القيادات العسكرية والأمنية. يعني الصورة اللي كانت موجودة سابقا عن أنه القرار بإيران بيطلع من مركز واحد صارت اليوم أكثر تعقيدا. وبحسب التقرير، القرار الإيراني ما عاد يمر عبر جهة واحدة، بل صار موزع بين مكتب المرشد والحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي والأجهزة الأمنية، بالإضافة كمان للحكومة والبرلمان وشبكات نفوذ غير رسمية. يعني إذا كنا نسأل قبل مين بيحكم بإيران، يمكن اليوم صار السؤال أنه كيف بينصنع القرار داخل إيران. ورغم الغياب العلني لمجتبى خامنئي عن المشهد، وهيدا الشيء اللي حكينا عنه كتير، بيعتبر التقرير أنه بحكم موقعه الدستوري هو صاحب الكلمة العليا بملفات الحرب والسلم، حتى لو كانت التفاصيل التنفيذية عم بتمر عبر مؤسسات وشخصيات متعددة. كمان سلط هالتقرير الضوء على تنامي دور شخصيات أمنية وحلقات قرار غير معلنة، إلى جانب الحرس الثوري اللي هو نفسه عم بيضم مراكز نفوذ، وكمان يعني مراكز نفوذ متعددة بعد التغييرات يلي فرضتها الحرب. لافت هون أنه حتى داخل المؤسسات الأقوى بإيران مثل الحرس الثوري في حديث عن إعادة توزيع نفوذ وصراع على مراكز القوة. أما مستمعين الحكومة الإيرانية برئاسة مسعود بازشكيان، فاعتبر التقرير أنه دوره بيبقى محدود بالملفات اليومية والإدارية بعيدا عن القرارات الاستراتيجية الكبرى المرتبطة بالحرب أو الملف النووي. بالنتيجة خلص التقرير إلى أنه إيران دخلت مرحلة جديدة، ما عادت تدار بنفس النموذج التقليد القائم على القيادة الفردية، بل عبر شبكة معقدة من مراكز القرار يلي بيبقى للمرشد دور أساسي بيضبط إيقاعه. لأنه أوقات يعني إدارة السلام بتكون صراحة أصعب من إدارة الحرب. منكمل نحن وياكم، خليكم دايما على موجتنا الأقوى 1638 AM تا دايما تطلعوا على آخر التطورات والأحداث. Listen live in crystal clear stereo. Download the 2ME app now. 2ME.com.au.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
3: Suffolk now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
6: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
5: ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: I love 2ME.

0: سمعنا من وائل كفوري غنيته الجديدة شو مشتاق لي، يعني هالغنية أخذت ضجة كبيرة وانتشار واسع، وكلنا ناطرين هلا غنيته الجديدة يلي شوق جمهوره عليها. وهيك بس نزل فيديو هيك سريع فيه يمكن كلمتين على القد من غنيته الجديدة، وبس بهالكلمتين استحمس كتير جمهوره، وناطرين ايمتى بتبصر النور هالاغنيه لنسمعها. اكيد حتكون حلوه وعستيل وائل كفوري اللي كلنا تعودنا عليه. رح نتابع نحن وياكم بعد البريك، ونكون برفقه سلطان الطرب جورج والصوف دايما نعب الراديو 2ME أستراليا.
1: مرسي على هالاغاني الحلوه.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوه.
3: عشان اشغل تاكسي درايفر، فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
1: بدي اعرف بس الرقم تبع الواتساب تبعكم.
4: انا بسكريت كتير عشان حطيت هالغنيه بياخد العين، يعني لها 20 سنه مثلا عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير ذوقك حلو بالبرامج.
3: اول رايت
2: 2ME أستراليا.
5: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك، وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: It really gets me going.

0: معكن منتابع المشوار، بوجه لكم أطيب التحيات، ورح نروح على تغطية إخبارية شاملة منوافيكم فيها كل الأحداث لمتابعة الخبر عبر راديو 2 AM أستراليا من استديوهاتنا أول بأول.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: ابتعدي عن جهتي. لست بجهتك.
4: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
5: حسناً سأذهب.
6: أسرع، ماذا تفعل؟
7: لا لا لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
8: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر،
9: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
10: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: ABC News. Louise Mylan with the top stories. US President Donald Trump has declared a deal to end the war with Iran is signed, but details about the agreement are scarce. Mr. Trump's been saying a deal was close for weeks, but he now says the US and Iran have electronically signed a document, with the formal signing to happen in Switzerland on Friday. He says his so-called peace deal will see key shipping route the Strait of Hormuz open, but it's not clear exactly how that will play out. It's also unclear whether the ceasefire will cover Israel's attacks in Lebanon, with Israel saying the fight is not over. Meanwhile, experts are warning it could be months before global shipping returns to normal following the announcement of the US-Iran deal. The oil price dropped after news of the agreement, but analysts say prices won't settle straight away. In Australia, the government's still considering whether to extend its fuel excise cut, which it brought in to curb petrol prices sparked by the war. And the consumer watchdog is suing popular burger chain Grilled over allegations of greenwashing, accusing the business of misleading customers. The ACCC says Grilled ran a campaign called Tree Day Tuesday, where customers were told the company would donate $1 from every eligible burger towards tree planting. The watchdog says almost 5 million burgers were sold over 3 years, but only a small portion qualified for donations because of conditions that weren't made clear. Grilled says it takes consumer law very seriously and says the campaign raised over $250,000 to plant trees. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
13: العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. بهذا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة التحليلية. عودة الآن إلى استوديو الأخبار.
14: شاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من الجزيرة يحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة من تغطيتنا المستمرة للإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب في المنطقة، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار عن المواني الإيرانية. في أحدث التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تويتر سوشيال إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبدا. وكان ترامب قد قال في تصريحات من فرنسا التي وصلها للمشاركة في أعمال قمة السبع قال إن تخفيف العقوبات عن إيران يتوقف على سلوكها. كما تعهد ترامب بفتح مضيق هرمز من جديد دون رسوم بعد نزع الألغام. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس CNN قال إن مذكرة التفاهم تضع إطارا يتيح لإيران الحصول على فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها. وأضاف فانس أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ستساعدان إيران على تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. في طهران قالت قناة بريس تي في إنه تم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. من جهته قال الجيش الإيراني إنه سيدعم أي اتفاق يضمن مصالح إيران وإنه يعتقد أن تنفيذ العدو لالتزاماته يتطلب إظهار القوة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن انتهاء الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. في إسرائيل تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وبعدم السماح لما وصفه بالتنظيمات الإرهابية بالتمركز على الحدود. كما أشار نتنياهو إلى وجود خلافات بينه وبين الرئيس ترامب في بعض الأحيان مؤكدا أنه يصر على مصالح إسرائيل الأمنية. في لبنان قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون شدد في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. ميدانيا قال حزب الله أنه استهدف بصواريخ وقذائف هاون قوة إسرائيلية في محيط منطقة المعبر في كفر تبنيت. في حين قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض عددا من الصواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته في جنوب لبنان. نتابع مزيدا من التفاصيل خاصة فيما يتعلق بالتصريحات والمواقف الأمريكية مع محمد الأحمد مراسلي الجزيرة الذي ينضم إلينا من واشنطن. محمد، التصريحات الأحدث جاءت على لسان ترامب ونائبه.
15: نعم تماما محمد، لو بدأنا بتصريحات نائب الرئيس الأمريكي الأخيرة لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية، كشف فيها أن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر نشر تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة في إشارة إلى احتمال تسريع وتيرة الكشف عن مضمون هذه الوثيقة قبل مراسم التوقيع الحضورية المرتقبة في جنيف. ترامب كان قد رجح في تصريحات أدلى بها في فرنسا حيث يشارك في قمة السبع نشر نص الوثيقة بعد مراسم التوقيع على هذه المذكرة الأمريكية الإيرانية، إلا أن تصريحات فانس الجديدة تفتح الباب أمام احتمال نشر تفاصيل الاتفاق أو بعضه قبل الجمعة، خصوصا مع تصاعد مطالبات من المشرعين الأمريكيين من الحزبين لنشرها والاطلاع عليها. يأتي ذلك فيما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن جوهر التفاهم يتمثل في موافقة إيران على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا وفق أحدث منشوراته، التي نفى فيها أيضا الرئيس الأمريكي ما تردد عن دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران، واصفا هذه المعلومات بأنها أخبار كاذبة من جانب الديمقراطيين. غير أن تقريرا لصحيفة الفاينانشال تايمز محمد أشار إلى أن إدارة ترامب تدرس في حال نجاح الاتفاق وصموده خطة دعم اقتصادي في إطار إعادة الإعمار قد تصل قيمتها بحسب الصحيفة إلى 300 مليار دولار من خلال استثمارات خاصة، وأيضا تخفيف تدريجي للعقوبات، وكذلك إعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي. الإدارة الأمريكية تؤكد أن أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن أموال إيرانية مجمدة سيبقى خاضعا لما بات يوصف بمبدأ الالتزام مقابل الالتزام والمكاسب، أي أن أي حوافز اقتصادية أو مالية ستكون مرتبطة بخطوات تحقق ميدانية تثبت التزام طهران الكامل ببنود الاتفاق. والرئيس ترامب كما ذكرت في المقدمة محمد ربط ذلك أيضا بسلوك إيران في معرض شرحه لمضمون المذكرة فانس أوضح أن الوثيقة لا تتجاوز صفحة ونصف الصفحة وأنها ليست اتفاقا نهائيا بقدر ما تمثل إطارا عاما للمفاوضات المقبلة والقضايا التي ستتم مناقشتها. أضاف أن البند الأول فيها ينص على التزام الولايات المتحدة وإيران بالسعي إلى السلام والاستقرار، وكذلك بند محوري يقضي بعدم سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي مقابل حصولها على مزايا محددة في حال التزامها الكامل ببنود هذا التفاهم. نائب الرئيس أشار أيضا إلى أن القضايا التفصيلية ستبقى موضع بحث في المفاوضات الفنية اللاحقة، كاشفا في مقابلة مع شبكة NBC أن المفتشين النوويين سيعودون إلى إيران بموجب ترتيبات لإنهاء الحرب، وبأن الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستساعدان في التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم على التخصيب ضمن آلية تحقق ورقابة دولية. ترامب كان قد أكد فور وصوله إلى إفيان بفرنسا أن حركة الملاحة في مضيق هرمز بدأت تستعيد نشاطها تدريجيا وجزئيا، وذلك بسبب أن هناك عملية مرتقبة لإزالة الألغام من المضيق، لكنه توقع رفقة عدد من المسؤولين عودة مضيق هرمز إلى العمل بصورة كاملة ابتداء من يوم الجمعة بعد التوقيع الحضوري في جنيف على المذكرة، وبعد استكمال إزالة الألغام البحرية التي زرعتها إيران. على الصعيد العسكري، مسؤول أمريكي شدد في إحاطة صحفية هاتفية على أن القوات الأمريكية ستبقى في مواقعها الحالية خلال المرحلة الانتقالية، وبأن أي حديث عن خفض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة أو إعادة نشر هذه القوات سيبقى مرتبطا بالتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي وتنفيذ بنوده بالكامل. محمد
16: محمد الأحمد، فيما يتعلق بالجدل السياسي الدائر في الولايات المتحدة بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم هذه، أصوات من الديمقراطيين وأخرى أيضا من الجمهوريين ذهبت في ذلك الإطار.
15: نعم، على صعيد الردود الفعل والجدل السياسي داخل واشنطن، تتصاعد في الواقع التساؤلات والأسئلة بشأن تفاصيل هذا الاتفاق وكلفته على الولايات المتحدة من الناحية الاستراتيجية. جمهوريا تتركز التحفظات على طبيعة التنازلات التي ربما تكون قد قدمت لإيران مقابل هذا الاتفاق. ديمقراطيا الموقف لا يبدو أقل تشككا، قيادات الحزب الديمقراطي وعلى رأسهم تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تطالب بمزيد من الشفافية والإفصاح عن مضمون هذا التفاهم، خصوصا بعد الحديث عن إمكانية تقديم حوافز اقتصادية كبيرة لإيران، خاصة في ضوء مقارنة الديمقراطيين المحتملة لهذا الاتفاق والاتفاق السابق الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما. يجري أيضا تداول تساؤلات داخل الكونغرس بشأن ما إذا كانت المذكرة تمثل مجرد إطار تفاوضي أم أنها تتضمن التزامات فعلية قد تستدعي دورا رقابيا وتشريعيا من الكونغرس. وعليه كانت هناك دعوات حتى من الجانب الجمهوري لضرورة عرض هذا الاتفاق على الكونغرس لمراجعته. بصورة عامة محمد، ما يتم تداوله حاليا في واشنطن يركز على أسئلة تتعلق بشكل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بعد هذا الاتفاق، مصير العقوبات، إعادة فتح مضيق هرمز ومدى سيطرة إيران عليه، وكذلك إمكانية أن يشكل هذا التفاهم مدخلا لترتيبات إقليمية أوسع لا سيما بالنسبة للبنان.
0: اسأل علي الليل، مبلشين هالساعة الجديدة مع هالغنية برفقة سمير يزبك، بنسمعها سوا هون راديو 2ME، وبتمنى أوقات سعيدة للجميع. اسأل

حالة الطقس لبكرة بسدني رح يكون بالإجمال طقس غائم، درجات الحرارة بتوصل للعشرين، وعلى صعيد ملبورن كمان 20 درجة مئوية. عنا هون ببيروت طقسنا مستقر بدرجات الحرارة يلي بتتخطى 27 درجة. رح ناخد بريك كتير قصير ومن بعده رح نكون مع الفنانة سميرة سعيد دايما عبر موجتنا 1638 AM. 2ME, your number one.

أستراليا. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

جمعت زعيمة ون نيشن بولين هانسن 4 مليون دولار من خلال حملة بعنوان فاير ذا لاير، وبتهدف الحملة إلى مهاجمة حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي واستهداف عدد من أبرز وزراء حزب العمال. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: مع اقتراب موعد توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني اللي متوقع أنه يصير يعني يوم الجمعة إذا ما جد ولا شيء، تبقى الأنظار اللبنانية معلقة على بند أساسي أنه شو رح يكون مصير لبنان ضمن هالتفاهمات. فبحسب التقارير، إسرائيل ما زالت رافضة لأي اتفاق ممكن يقيد عملياتها العسكرية ضد حزب الله، حتى أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تل أبيب ما رح تلتزم بأي ترتيبات بتحد من حرية تحركاتها. وهون بيتحول السؤال من هل في اتفاق لا هل الاتفاق قادر فعلا يغير شيء على الأرض بلبنان؟ هيدا هون السؤال بيصير. بنفس الوقت في ترقب لموقف حزب الله، خاصة أنه الحزب بيعلن باستمرار التزامه بالخيارات الاستراتيجية الإيرانية، بينما بيعتبر أنه المفاوضات يلي عم تجري الدولة اللبنانية مع إسرائيل ما بتعني بشكل مباشر. وزادت الأمور تعقيدا بعد ما نقلت رويترز عن مسؤول بالحزب أنه إيران أجلت توقيع الاتفاق لمراقبة مدى التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بلبنان، مع رفض الحزب لما يعرف بحرية العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. وهيدا بيطرح علامة استفهام كتير كبيرة، يعني إذا الكل عم بيحكي عن تثبيت التهدئة، فكيف ممكن أنه أي تصعيد جديد يأثر على مصير هيدا الاتفاق؟ التقرير بيشير أو أشار كمان إلى أنه التطورات الأخيرة فتحت باب التساؤلات حول دور حزب الله بالمشهد الإقليمي، وإذا كان جزء من أي تسوية مقبلة أو ورقة رح تبقى حاضرة ضمن حسابات طهران بالمرحلة المقبلة. والأكيد أنه اللبنانيين بعد كل اللي مرقوا فيه صار همهم الأول يعرفوا إذا هالمرة فعلا رايحين على استقرار أو مجرد هدنة مؤقتة بانتظار جولة جديدة من التصعيد. وأكيد بنتمنى ما يصير بقى اللي كان عم بيصير ولا يتكرر نفس السيناريو، تكون عن جد هيدا النهاية الحاسمة لكل هالأزمة يلي مرقنا فيها، كل هالحرب. وبين المفاوضات الدولية والتجاذبات الإقليمية، هون بيبقى لبنان اليوم أمام مرحلة كتير دقيقة إذا فينا نقول عنوانها الأساسي: هل بينجح الاتفاق بإبعاد البلد عن شبح الحرب، أو أنه الأسئلة الصعبة بعدها من دون أجوبة واضحة؟ يمكن الجواب الحقيقي ما رح يجي من الاتفاق نفسه، بل من الطريقة يلي رح ينعكس فيها على حياة الناس اليومية وعقدرة لبنان يستعيد شوي من الاستقرار يلي افتقده لفترة كتير طويلة.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري، وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت، وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية يلي لازم نذكرها هي انه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت، وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم اعلان قداستها ب 16 ايار سنة 1920، وبالعالم بيحتفلوا بعيدة كل سنة ب 30 ايار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول، لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were, "Jesus, Jesus." She also requested, "Hold the cross high so I may see it through the flames." هي والنيران عم تلتهمها، صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc, هي the saint of the hour of today. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: سمعنا هلا مع مروان خوري. ممكن هالمسلسل بطولة نادين نسيب نجيم وظافر العابدين، لكل اللي عم بيتابع هالمسلسل اكيد عم تشوفوا الاحداث كلها والتطورات اللي عم بتصير. وبحب ارجع اذكركم انه وين ما كنتوا موجودين فيكن تحضروا كل المسلسلات، البرامج وحتى الاخبار من خلال تطبيق ماي سيت جو، تقدروا تنزلوه من جوجل بلاي او ابل ستور، وكمان تزورونا على الموقع www.mysetco.com. رح نكمل أنا وياكم مستمعينا بعد الفاصل بجولة فنية حلوة كتير، منبلشها مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم. Turn up your radio. QME music. It's here. If it's a hit, it's here. It's here. The number one music channel. QME. QME. We just play hits.
1: جيد، ارجع قليلا، ارجع اكثر قليلا، اكثر قليلا، توقف، ممتاز.
2: انت مهم في العمل.
1: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا اولاد.
2: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم ان تحافظ على سلامتك من الاذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.

0: وهيك منكون قضينا 4 ساعات حلوين برفقتكم مستمعينا بالراديو تو إميا أستراليا. بشكر وجودكم واستماعكم الدائم لنا. إن شاء الله كانت 4 ساعات خفيفة عليكم واستمتعتوا بالأغاني كلها اللي بتقدمها راديو تو إم إي يلي بترضي يعني كل الأذواق. رح نختم بنشرة أخبار الساعة 3 وبترجعوا بتتابعوا مع الزملاء طبعا. أنا هلأ بودعكم وبتمنى لكم بقية نهار حلو كتير.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر 3 أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة Kinder يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
5: دم ثم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم ثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
6: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
7: ونستهل النشرة بالعناوين. نتنياهو يقول إن الحرب مع إيران أنقذت إسرائيل من خطر الإبادة النووية، ويؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة ولبنان وسوريا طالما كان ذلك ضروريا. حزب الله يعلن التصدي لقوة إسرائيلية في جنوب لبنان بالصواريخ والمسيرات. من إيفيان الفرنسية، ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج لكثير من المساعدة بشأن مضيق هرمز. في نشرة السادسة أيضا، مقتل 11 شخصا بضربات روسية في أوكرانيا، واشتعال حريق في كاتدرائية أثرية في كييف.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: في التفاصيل، وفي أول تعليق له بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران جنب الدولة العبرية خطر الإبادة النووية من قبل الجمهورية الإسلامية. نتنياهو الذي أقر بأنه لا يعرف تفاصيل الاتفاق أكد أيضا أن القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان وغزة وسوريا طالما كان ذلك ضروريا. زياد حلبي من القدس.
9: اجتهد رئيس الوزراء الإسرائيلي في محاولة تخفيف الاستياء الشعبي في إسرائيل من فشله في منع ترامب من التوصل لاتفاق مع إيران تعتبره إسرائيل سيئا استراتيجيا، وفيما بدا المؤتمر الصحفي حملة انتخابية ومحاولة لفرض رواية للتطورات كان العنوان الأبرز حين قال نتنياهو لا نعرف ما سيكون في الاتفاق، في إقرار بأنه كان مغيبا من قبل ترامب، كما حاول الإيحاء بأنه يقول لا لترامب بالحديث عن خلافات في بعض الأحيان وبأنه يمثل المصالح الإسرائيلية. نتنياهو تنصل من أهداف الحرب التي لم تتحقق فنفى أن يكون إسقاط النظام من بينها، وقال إنه أنقذ الإسرائيليين من الموت بسلاح نووي، فيما بقي اليورانيوم بيد إيران وبقيت بعيدة أسابيع فقط عن عتبة النووي العسكري. رغم التصريحات ورفض وقف إطلاق النار والانسحاب من لبنان، حيث قال إن إسرائيل ستبقى في المناطق العازلة في لبنان وغزة وسوريا، قلص الجيش الإسرائيلي على الأرض نشاطه العسكري في لبنان في انتظار تعليمات المستوى السياسي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
7: القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان انحسر بشكل كبير بالأمس، لكنه لم يتوقف تماما على الرغم من الاتفاق الأمريكي الإيراني، وأعلن حزب الله أنه تصدى لقوة إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات أثناء تقدمها في بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان بعدما قتل شخص بغارة إسرائيلية في وقت سابق، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن تداعيات الاتفاق على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. سألت مونتي كارلو الدولية الكاتب السياسي اللبناني قاسم قصير، نستمع إليه متحدثا لنضال شقير.
10: الاتفاق ما بين أمريكا وإيران حقق على الأقل قرار بوقف إطلاق النار، يعني بانتظار أن تلتزم إسرائيل بهذا الاتفاق بشكل كامل، لكن حسب كل التقديرات سواء الإيرانية أو اللبنانية أو الإقليمية أن هذا الاتفاق يمكن أن يساعد الدولة اللبنانية في المفاوضات التي بدأت في واشنطن من خلال استفادة من هذا الدعم الأمريكي والإيراني لقرار وقف إطلاق النار في لبنان، وهذا يساعد الدولة اللبنانية للانطلاق للبحث حول الملفات الأخرى، وهو الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وعودة النازحين إلى قراهم. نحن أمام مرحلة جديدة، من المهم أن يستفيد المفاوض اللبناني منها، وبالإضافة للاستفادة من الضغط الأمريكي الذي يريد استكمال اتفاق مع إيران، ومن ضمن هذا الاتفاق نقطة أساسية وهي حماية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان.
7: الكاتب السياسي اللبناني قاسم قصير. والرئيس اللبناني جوزيف عون رحب بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحسب الرئاسة اللبنانية. وبالأمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا إلكترونيا اتفاق إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية، فيما وصفت إيران الاتفاق بالانتصار الدبلوماسي. من طهران، مراسل مونتي كارلو الدولية علي منتظري.
11: تعتبر إيران أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع الولايات المتحدة يمثل انتصارا في ميدان الدبلوماسية ووثيقة فخر تحققت بفضل الصمود أمام ما وصفته بالمطالب الأمريكية المفرطة، وأدى إلى إثارة دهشة المراقبين في العالم وجلب للبلاد العزة. هذا ما أكده الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي أوضح أن أكثر من 90% من أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي أيدوا مسار التفاهم مع واشنطن وصفتوا لصالحه. وفيما يتعلق بأبرز بنود هذا التفاهم، تشير طهران إلى أن إرساء وقف إطلاق النار في لبنان يأتي في مقدمة أولوياته، مؤكدة أن إنهاء الحرب في لبنان يعد جزءا لا يتجزأ من التفاهم مع الولايات المتحدة. في هذا السياق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي أن إسرائيل لا تسعى بأي شكل من الأشكال إلى تحقيق الهدوء في المنطقة، مضيفا أن أي إخلال بالتعهدات من قبل أي طرف آخر ستقع مسؤوليته على عاتق الجانب الأمريكي. علي منتظر، تهران، منتخب الدولية.
7: والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن مضيق هرمز سيفتح بالكامل يوم الجمعة بعد حفل التوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وطهران. وأكد دونالد ترامب بعد وصوله إلى مدينة إيفيان الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع وإلى جانبه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أنه لا يحتاج إلى مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي لإعادة فتح المضيق. من جهته وعد الرئيس ماكرون الذي يرأس قمة مجموعة السبع في حديث تلفزيوني غدا إعلان الاتفاق، وعد بالقيام بكل ما أمكن حتى لا تكون هناك رسوم إيرانية في مضيق هرمز الاستراتيجي. أديب الصوفي.
12: فيما ينتظر أن تكون مفاوضات الستين يوما المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في عقاب توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين متشعبة ومعقدة، خاصة ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعطيل قدرات إيران على صعيد اليورانيوم العالي التخصيب وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد ماكرون على ضرورة تعزيز الرقابة في هذا المجال حتى لا يتمكن الإيرانيون من إعادة تنظيم أنفسهم لإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب واستخدامه لصنع الأسلحة. وبينما قالت إيران إنه سيتم فرض بدلات لقاء خدمات بحرية على السفن في مضيق هرمز، وعد الرئيس الفرنسي ببذل كل ما يمكن حتى لا تكون هناك رسوم في هذا الممر الاستراتيجي لإمدادات النفط والغاز في العالم. في سياق متصل تحدث إيمانويل ماكرون عن إمكانية نشر حاملة الطائرات شارل ديغول في مضيق هرمز بعد يومين أو ثلاثة أيام من توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران الجمعة المقبلة.
7: ومجموعة السبع الاقتصادية التي تعقد قمتها في مدينة إيفيان الفرنسية تناقش ملفات عدة أبرزها الشرق الأوسط وأوكرانيا. موسى عاصي من إيفيان.
13: تنطلق أعمال قمة مجموعة السبع عمليا اليوم بعد اكتمال وصول القادة مساء أمس إلى مدينة إيفيان. القمة تناقش اليوم ملفين أساسيين: الوضع في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط على ضوء التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ويناقش هذا الملف بحضور ثلاثة قادة من المنطقة، هم قادة مصر والإمارات وقطر. وفي هذا الملف سيناقش موضوع مضيق هرمز وآليات تأمين الملاحة عبره، مع اقتراح أوروبي لتسيير قطع بحرية في مهمة حماية دفاعية للسفن التجارية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في هذا الإطار إن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول يمكن نشرها في غضون يومين أو ثلاثة أيام في المنطقة. الرئيس الفرنسي الذي تستضيف بلاده هذه القمة التقى أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال للصحفيين إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل يوم الجمعة، وقال أيضا إنه لا يحتاج إلى كثير من المساعدة لإعادة فتحه. وفي الملف الأوكراني قال الرئيس الأمريكي إنه ربما من الممكن فعل شيء حيال الحرب هناك، قائلا إن نظيريه الروسي والأوكراني منفتحان. موسى عاصي، إيفيان، مونتي كارلو الدولية.
7: والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي دعا قادة مجموعة السبع المشاركين في القمة إلى الرد بشكل حاسم وملموس على الموجة الجديدة من الضربات الروسية. بالأمس قتل 11 شخصا على الأقل في أوكرانيا جراء سلسلة هجمات روسية، بينها هجوم على العاصمة كييف أسفر عن اشتعال حريق في كاتدرائية أثرية مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. مونيا بالعافية. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قادة مجموعة الدول السبع المجتمعين في قمة بفرنسا إلى الرد بشكل حاسم على الموجة الجديدة من الضربات الروسية، عبر زيادة الضغط على الطرف المعتدي وتعزيز الدعم لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، خاصة القدرات المضادة للصواريخ الباليستية. هذه الدعوة تأتي في ظل هجمات روسية عنيفة استهدفت كييف وتسببت في اندلاع حريق داخل كاتدرائية السيدة العذراء في مجمع لافرال الأديرة الكهفية المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، إضافة لاستوديو سينما دوفجينكو التاريخي في كييف ومتحف الفنون الجميلة في خاركيف ودار الموسيقى في دنيبرو وفق السلطات الأوكرانية. وقد نفى الجيش الروسي استهدافه كاتدرائية رقادة السيدة العذراء، مؤكدا أنه استهدف مواقع عسكرية في كييف وخاركيف ودنيبرو. وفي حصيلة أولية أدت الهجمات إلى مقتل 5 أشخاص في كييف ومثلهم في خاركيف، إضافة إلى قتيل في خيراسون. في المقابل قتل 3 أشخاص في مدينة تولا الروسية جراء هجوم

0: باريس أغلقت بعدما اعتبرت الجهات المنظمة أن هذه الشركات لم تحترم شروط المشاركة التي حددتها السلطات الفرنسية. ويأتي هذا القرار بعد عام من إجراءات مماثلة شهدها معرض لو بورجي للطيران، حيث تواصل باريس حظر عرض الأسلحة الهجومية الإسرائيلية مع السماح فقط بالمعدات المرتبطة بالدفاع الجوي والتصدي للصواريخ الباليستية. وقد نددت وزارة الدفاع الإسرائيلية بالقرار واعتبرته إجراء سياسيا يهدف إلى إقصاء التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية من المعارض الدولية. كما وصف السفير الإسرائيلي في فرنسا جوشوا زاخكا الخطوة بأنها غير مقبولة، مؤكدا أن بعض الشركات المغلقة تعرض تقنيات تستخدمها فرنسا نفسها، من بينها أنظمة حماية مضادة للصواريخ مثبتة على طائرة الرئاسية الفرنسية. فيما تحدثت شركات إسرائيلية متضررة عن قرارات مفاجئة أبلغت بها قبل ساعات من افتتاح المعرض.
1: في آخر أخبار المونديال، انتزعت السعودية نقطة ثمينة من الأوروغواي بتعادلهما هدف لهدف في ميامي ضمن منافسات المجموعة الثامنة. كذلك فاج منتخب مصر نظيره البلجيكي القوي وانتزع منه نقطة مستحقة بتعادلهما بهدف لمثله في سياتل في افتتاح مشوارهما في المونديال. الصحفي الرياضي عبد السلام كراحي تحدث لمونتي كارلو الدولية عن تعادل المنتخبين العربي.
2: تحدي وصمود فرعنا في مواجهة الشيطان الحمر البلجيكيين. المنتخب المصري وكتيبة حسام حسن أظهرت تنوعا تكتيكيا وخططيا في الشوط الأول عن طريق تحولات سريعة، ديناميكية خط الوسط، صلابة خط الدفاع واستمادة حارس المرمى شوبير، عوامل ساهمت في أن يخرج المنتخب المصري متفوقا في الشوط الأول. وإمام عاشور الذي وصل إلى شباك كورتوا، جاء تغيير مدرب المنتخب البلجيكي رودي غارسيا وزج بلوكاكو الذي عاد بلجيكا إلى المقابلة. المنتخب المصري قد يكون حصان الأسود في مجموعته، ولما لا يحقق أول انتصار في المونديال ويمر إلى الدور الثاني. المقابل المنتخب السعودي كاد أن يعيد سيناريو مونديال قطر ويفوز على منتخب لاتيني آخر بعد أن هزم منتخب الأرجنتين في النسخة الماضية. كاد المنتخب الأوروغواياني أن ينضاف إلى لائحة ضحايا المنتخب السعودي. المنتخب الأوروغواياني السلاسل بقيادة بيلسا فعل وقام كل شيء، 28 تسديدة 10 منها مؤطرة، إلا أن النجم الأبرز لهذه المقابلة هو الحارس العويس. السعودي تمكن من خطف هدف الأول في نهاية الشوط الأول، حافظ على النتيجة. المنتخب الأوروغواياني عن طريق الضغط أتى له عن طريق روخو معادلة النتيجة.
1: الصحفي الرياضي عبد السلام كرحي. وانتهى الفصل الأول من مشاركة منتخب إيران في كأس العالم الذي اضطربت استعداداته بالتوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران بالتعادل مع

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلى وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب22 كانون الأول سنة 1917 توفي. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماذر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وابتدينا برفقتكم مشوار جديد درايف تايم بروجرام بلش هلا انتم برفقتي اذاعه 2 ام اي 1638 AM. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم من هلا ولغايه الساعه 8 المساء على امل انا وانتم نقضي وقت كتير حلو. دائما عبر اثير راديو 2 ام اي بتستمعوا لاجمل المنوعات الموسيقيه على الاطلاق. راح نترافق مع اخر المستجدات الاخباريه المحليه الاستراليه وكل ساعه على راس الساعه بنتوجه لغرفه الاخبار تنتعرف على اخر واهم التطورات. من أخبارنا أخبار الساعة 3 رح أكيد نتعرف أنا وأنتو سوا على أحوال طقسنا لليوم يوم الثلاثة اليوم 16 من شهر جون. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18 على الصعيد ميلبن 16. رح نتوقف مع فاصل استراحة كتير قصير ومنرجع نتابع برفقتكم هون راديو 2ME 1638 AM.
1: Feel the summer magic with the summer music on 2ME.
2: Cha cha cha.
3: Suspect now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: الفنان آدم بأغنية بدونك رح نسمعها سوا بعد لحظات مع دودي. رح نترافق أنا وإنتم مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية عبر أثير راديو 2ME. مرحبا لك المستمعين من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بذكر المستمعين أنه بليز إذا كنتوا عم تسوقوا حد المدارس خففوا سرعتكم للأربعين كيلومتر بالساعة. ما تنسوا أنه الفورتي كي زون موجود لغاية الساعة 4. شاب في 16 من عمره يصارع من أجل حياة. مباشرة منروح لغرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME منتعرف على الجولة الإخبارية هلا.
7: Louise Mylan with the top stories. US President Donald Trump has declared a deal to end the war with Iran is signed, but details about the agreement are scarce. Mr. Trump's been saying a deal was close for weeks, but he now says the US and Iran have electronically signed a document, with the formal signing to happen in Switzerland on Friday. He says his so-called peace deal will see key shipping route the Strait of Hormuz open, but it's not clear exactly how that will play out. It's also unclear whether the ceasefire will cover Israel's attacks in Lebanon, with Israel saying the fight is not over. Meanwhile, experts are warning it could be months before global shipping returns to normal following the announcement of the US-Iran deal. The oil price dropped after news of the agreement, but analysts say prices won't settle straight away. In Australia, the government's still considering whether to extend its fuel excise cut, which it brought in to curb petrol prices sparked by the war. And the consumer watchdog is suing popular burger chain Grilled over allegations of greenwashing, accusing the business of misleading customers. The ACCC says Grilled ran a campaign called Tree Day Tuesday, where customers were told the company would donate $1 from every eligible burger towards tree planting. The watchdog says almost 5 million burgers were sold over 3 years, but only a small portion qualified for donations because of conditions that weren't made clear. Grilled says it takes consumer law very seriously and says the campaign raised over $250,000 to plant trees. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: Two, two, two, AM, AM, AM.
2: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
4: هذا موجز إخباري جديد مع لميس زين الدين. صباح الخير يا لميس.
8: صباح الخير نبيل وصباح الخير لكل المستمعين. في أول تصريح له بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيظل في جنوب لبنان ما لزم الأمر، كما أنه سيحتفظ بحرية التحرك لصد هجمات حزب الله. وشدد نتنياهو على أنه تم إنقاذ دولة إسرائيل من التهديد بالإبادة النووية. في المقابل حذر حزب الله إسرائيل من مواصلة هجماتها على لبنان، مؤكدا رفضه لأي وضع يسمح بحرية التحرك للقوات الإسرائيلية في البلاد. على الجبهة اللبنانية، حيث لا يزال وقف إطلاق النار هشا إذ أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل شخص في جنوب البلاد، في حين أعلن حزب الله أنه أطلق وابلا من الصواريخ وقذائف المدفعية على القوات الإسرائيلية، مشيرا أنه تصدى لقوة إسرائيلية كانت تحاول العبور عند أطراف بلدة كفر تبنيت. الجيش الإسرائيلي أكد من جهته أنه اعترض صواريخ أطلقها الحزب باتجاه قواته في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه لم يتم وقوع أي إصابات. في الأثناء، أمل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن يضع التفاهم الأمريكي الإيراني حدا نهائيا للحرب مع إسرائيل، وتوجه بالشكر إلى جميع الدول والجهات التي ساهمت في إنجاز هذه المذكرة. في الموازات، وبعد أن وقع الطرفان نص الاتفاق إلكترونيا، أعلنت الولايات المتحدة وباكستان أن توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم يوم الجمعة في سويسرا. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل يوم الجمعة بعد حفل توقيع على الاتفاق، مشيرا إلى أنه لا توجد حاجة إلى مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي لإعادة فتح المضيق. إلى غزة، حيث أعلن مسؤولون في قطاع الصحة مقتل 4 فلسطينيين على الأقل جراء غارات جوية وإطلاق نار إسرائيلي. يأتي ذلك في وقت يستعد فيه وسطاء لمحادثات جديدة في القاهرة بهدف الحفاظ على خطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة. في الملف الأوكراني، قتل 11 شخصا على الأقل في أوكرانيا جراء سلسلة هجمات روسية، بينها هجوم على العاصمة كييف أسفر عن اشتعال حريق في كاتدرائية أثرية مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وإثر هذه الضربات، دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي قادة مجموعة السبع إلى الرد بشكل حاسم وملموس على الموجة الجديدة من الضربات الروسية عبر زيادة الضغوط على روسيا وتعزيز الدعم للدفاعات الجوية الأوكرانية، لا سيما القدرات المضادة للصواريخ البالستية. نهاية هذا الموجز،
4: شكرا لك.

Australia. 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية وتعرفنا على جديد الإصدارات الموسيقية. العودة لمتابعة مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم ليوم الثلاثاء اليوم 16 من شهر جون حزيران. الخلل في السوق العقاري الأسترالي ناتج عن عدة عوامل بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب على العقارات. حسب التقارير بلغت أنه قيمة العقارات السكنية الأسترالية 12.6 تريليون دولار، نعم 12.6 تريليون دولار في نهاية أبريل 2026 مع تراجع الطلب على العقارات السكنية وارتفاع أسعار الفائدة. هناك بعض التحليلات تشير إلى أن السوق العقاري الأسترالي في بداية تراجع مع انخفاض قيمة العقارات السكنية في سيدني وميلبن. من جديد الإصدارات الموسيقية مع الأغاني الحلوة كتير والأخبار المحلية الأسترالية. نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. نروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع السبقة.
1: Check us out on Facebook 2MA Australia.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
5: جيد، ارجع قليلا، ارجع اكثر قليلا، اكثر قليلا، توقف. ممتاز،
6: انت مهم في العمل.
5: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا اولاد.
6: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم ان تحافظ على سلامتك من الاذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. بتعرفوا أنه الإيد يلي ما فيك عليها مش ضروري تبوسها وتدعي عليها بالكسر، تركها بحالة بلا تبويس، على القليل يخلي كرامتك معك. وغربل يا غربال، نسمع الفنان إلي مسعد عبر أثير راديو 2ME.
7: غربل يا غربال، وفي بنات عمال، وفي منهم الطار ما لهم بطار.

0: عزيز.
1: من عند الفنان توني كيوان بنروح لفاصل استراحة والراديو 2ME. مرحبا
2: 2ME. Let's see what you got. We know what you want.
3: Listen to me.
4: All the best hits non-stop.
2: Your number one hit music station.
4: Yes.
2: 2ME Australia.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من Work Safe Victoria.
7: بس على 2ME.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كما عندي فلوة هونيك وبسمعوكي لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس.
2: You'll love it.
4: The breakfast show.
5: The breakfast show.
6: The breakfast show.
7: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
11: First. 2ME Australia.

0: توقيع اتفاق السلام.
1: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، رانيا عبيد وماريوس عاده.

0: Ana Win Libanorama.
1: عون يثمر احترام خصوصية لبنان في اتفاق أمريكا وإيران، وسلام سنضاعف الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي. لقاء قطري سعودي وتأكيد على دعم لبنان. ترامب في باريس، تأجيل الامتحانات الرسمية إلى تموز.
0: وتتابعون في ليبانوراما أيضا الصفحة الرياضية، نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: على الرغم من كل التكهنات والأخذ والرد، أنجز الاتفاق بين أمريكا وإيران لوقف العمليات العسكرية بما في ذلك لبنان، وسيوقع في جنيف يوم الجمعة بعد التوقيع عليه مع إيران إلكترونيا من قبل ترامب وفانس وقاليباف أمس، حسب ما أكد نائب الرئيس الأمريكي. إيران على لسان وزير خارجيتها قالت إن جزءا من بنود مذكرة التفاهم سينفذ اليوم والباقي بعد التوقيع. أما إسرائيل فاعتبرت نفسها غير ملزمة بالاتفاق، فواصلت العمليات العسكرية في لبنان وإن بوتيرة أخف. البداية من جلسة مجلس الوزراء وإجماع على أن ينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على جبهة لبنان، وكل التفاصيل مع مجدلين عيد.
2: الاتفاق الأمريكي الإيراني بالتوازي مع الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة أبرز مداولات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وتقرر فيها التريث في اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الامتحانات ريثما يتبين إن كان وقف النار سيطبق فعليا، وبالتالي يقتضي تأجيل الموعد الذي كان محددا للدورة الأولى. رئيس الحكومة نواف سلام أمل في مستهل الجلسة أن ينجح الإعلان عن وقف النار، وأكد مضاعفة الجهود من خلال المفاوضات في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وزير الإعلام بول مرقس تلا المقررات ونقل بعد الجلسة موقف سلام.
3: نأمل أن ينجح الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في وضع حد هذه الحرب ووقف القتل والتدمير والتهجير وسائر المآسي والألام التي أنزلت باللبنانيين. ولا يسعني، أضاف دولة الرئيس، إلا أن أتوجه بصادق الشكر إلى كل من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة. أضاف دولة الرئيس، سنضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا. وكما عملت الحكومة على حشد كل الطاقات في الشهور الماضية للاستجابة لأزمة النزوح، وإذ نتطلع إلى أن يتمكن أهلنا من العودة الآمنة والكريمة بأسرع وقت إلى مدنهم وقراهم، فإننا سنكثف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الأعمار.
2: وزيرة التربية ريما كرامي اعتبرت أن التريث في إلغاء الشهادة هو إشارة لاستعادة القرار والبحث مجددا بالموضوع والابتعاد عن الغوغائية التي حصلت، مشددة على أن السلامة هي الأساس، وأشارت إلى اجتماع تربوي موسع للبحث في الموضوع، وأكدت أن فترة الانتظار لن تكون طويلة.
4: سعيدة جدا بأنه بقرار التريث في إلغاء الشهادة يلي اليوم قرار مجلس الوزراء عبر عنه، بتمنى هيدا حيكون إشارة لاستعادة القرار والبحث في شأن الشهادة إلى وزارة التربية وبالتالي إلى مجلس الوزراء، ومنبتعد من هالغوغائية اللي حصلت بالفترة السابقة وضيعت هالطلاب وخلتهم يصيروا جزء من موضوع هن لازم يكونوا مركزين وكل تفكيرهم وتركيزهم على الدراسة للي هن قادرين.
2: وفي موضوع الاتفاق الأمريكي الإيراني، سلسلة مواقف للوزراء قبل الجلسة، وزير الداخلية أحمد الحجار شدد على أن الهم الأساسي هو وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية. وزير الاتصالات شهر الحاج أشار إلى أن لبنان بحاجة إلى حل شامل والضمانات من الدول الصديقة. الوزير كمال شحادي قال عقبال الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي سيؤمن انسحاب إسرائيل وعودة النازحين. أما وزير العمل محمد حيدر فلفت إلى أن وقف النار لا يشمل لبنان فقط بل انسحاب إسرائيل. مجدلين عيد، صوت لبنان.
1: ومن فرنسا التي وصلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إيفيان قبل قليل إن الوضع في لبنان يجب أن ينتهي قريبا، وأضاف: نريد أن نرى كيف يمكننا تسوية النزاع في لبنان، وما إذا كان بإمكاننا إصلاح الوضع، وعلينا أن نتحدث مع إسرائيل بهذا الشأن. ووصف الاتفاق مع إيران بالمهم جدا، وقال إنه خطوة نحو السلام العالمي، ولفت إلى أن السفن بدأت تعبر مضيق هرمز من دون رسوم وسيفتح بالكامل يوم الجمعة، ولفت إلى أنه تم الاتفاق على عدم حصول إيران على سلاح نووي.
0: وقبل قليل نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي كبير أن انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطا لإتمام الاتفاق مع إيران، وأضاف المسؤول: إسرائيل سيكون لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله.
1: وفي المواقف الداخلية ثمن رئيس الجمهورية جوزيف عون ما تضمنه اتفاق واشنطن من احترام لخصوصية لبنان، وقال: نأمل أن يترجم الاتفاق إلى وقف نهائي للعنف وتعزيز استقرار لبنان ضمن استقرار المنطقة، وتوجه بالشكر إلى جميع الدول والجهات التي ساهمت في إنجاز المذكرة، وإلى كل من عمل على تضمين لبنان في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية. هو أضاف أن الشعب اللبناني يتطلع إلى أن تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تضع حدا نهائيا لدوامة العنف.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري نوه بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران التي تتضمن بندا أساسيا وملزما بوقف العدوان على لبنان بما يحفظ سيادته وبما لا يناقض من استقلالية وحرية قراره الوطني والسيادي، معتبرا أنه يرسي الأمن في المنطقة ولبنان.
1: على المقلب الإسرائيلي لفت بيان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى بقاء القوات الإسرائيلية في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى لحماية الحدود، وأكد البيان معارضة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، كما أكد مهاجمة إيران في حال هاجمت إسرائيل على خلفية الأحداث في لبنان.
0: وأفاد الأعلام الإسرائيلي بأن الجيش بدأ بتقليص عملياته العسكرية في لبنان في وقت أكدت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في منطقة قلعة الشقيف. وفي السياق نفسه أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1347 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان مطلع آذار الماضي.
1: إيران أعلنت أن إدارة مضيق هرمز ستكون بالتنسيق مع سلطنة عمان، وستبدأ عملية إعادة فتح المضيق بعد التوقيع التفاهم يوم الجمعة.
0: الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان لفت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة.
1: وأعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي سيجول على دول في المنطقة قبل توقيع الاتفاق، وقال عراقجي أن أمريكا ملزمة بالوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق.
0: وفي أول موقف لحزب الله بعد الإعلان عن الاتفاق، أعلن مسؤول في الحزب لوكالة رويترز أنه لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي، وأعلن في بيان أنه من الحكمة مراجعة كل الحسابات والمسارات التي سارت عليها السلطة والاستفادة من هذه التجربة وما سبقها من تجارب مر بها لبنان، وأن ما تحقق هو مقدمة لاستكمال مسار التحرير الكامل لأرضنا وعودة أسرانا وعودة جميع الأهالي ولا سيما أهالي قرى المواجهة في الحافة الأمامية.
1: لبنان كان حاضرا في لقاء وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية عبد العزيز بن صالح الخليفي في خلال لقائه مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني يزيد بن فرحان، وجرى التأكيد على دعم قطر للبنان وتعزيز التنسيق مع السعودية بشأن الملف اللبناني.
0: وفي المواقف المرحبة أيضا أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط مع اشتعال لبنان، ورأت وجوب أن ينهي الاتفاق بين واشنطن وطهران البرامج النووية والصاروخية لإيران ولأنشطتها المزعزعة للاستقرار.
1: وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد التطلع إلى وقف النار على جميع الجبهات، وقال يجب ألا تشكل إيران تهديدا بعد الآن، ويجب أن يخضع برنامج إيران النووي والصاروخي للرقابة والتنظيم.
0: أعلن التفاهم الأمريكي الإيراني وأمل النازحين العائدين إلى بلداتهم في الجنوب بددته صدمة استمرار التصعيد الإسرائيلي. رئيف الملاح:
5: في مشهد انعكس المعاناة المتكررة للنازحين الجنوبيين وتمسكهم بأمل العودة إلى بلداتهم التي اضطروا لإخلائها خلال الحرب، شهد الأوتوستراد الساحلي من بيروت إلى صيدا منذ فجر اليوم قوافل العائدين بسياراتهم باتجاه الجنوب وقرى قضائي صيدا وجذين، وذلك فور الإعلان عن قرب التوصل لتفاهم أمريكي إيراني لوقف إطلاق النار ووقف الحرب في لبنان، إلا أن إسرائيل لا تزال ترفض قبول وقف النار في لبنان. وشهدت مراكز الإيواء في صيدا وجوارها مغادرة بعض النازحين إلى مناطقهم وبلداتهم على الرغم من التحذيرات الصادرة عن الجيش اللبناني والبلديات والمسؤولين بالتريس بالعودة وانتظار التعميمات الرسمية بهذا الموضوع، إلا أن مواكب السيارات ظلت تعبر باتجاه الجنوب. التصعيد الإسرائيلي استمر اليوم ولكن بوتيرة أقل، إضافة إلى وجود تحركات لآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في كفر تبنيت وأردن وزوطر، فيما استمرت التفجيرات والقصف المدفعي لبعض القرى الحدودية في الجنوب، مما أدى إلى سقوط قتيل في ياطر، كما كثف الطيران المسير الإسرائيلي تحليقه على مستويات منخفضة في أجواء صيدا والجنوب. صدمة الأهالي كانت كبيرة نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته هذه الحرب في المنازل والممتلكات وغيرت معالمها، حيث ازدادت المخاوف من وجود ألغام ومخلفات حربية غير منفجرة، مما دفع عددا منهم للعودة إلى مراكز الإيواء التي لجأوا إليها خلال فترة الحرب. من صيدا، رئيف الملاح، صوت لبنان.
1: وإلى نشرة الأحوال الجوية.
0: الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض في نسبة الرطوبة وحرارة تتراوح بين 22 و28 درجة.
1: الصفحة الأخيرة للرياضة.
6: فيفا وورلد كاب.
1: في جديد أخبار المونديال، وضمن المجموعة الثامنة انطلقت مباريات منتخب إسبانيا مع الرأس الأخضر فيما يواجه منتخب السعودية نظيره الأوروغواي عند 1:00 PM، وضمن المجموعة السابعة يلتقي منتخب بلجيكا مع منتخب مصر عند 10:00، على أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة إيران ونيوزيلندا

0: In Sydney, on the M2 motorway, it's under pace westbound passing Lane Cove Road after an earlier incident. In Wentworth, Phil, you've got a crash in the Cumberland Highway southbound at Darcy Road. In Melbourne, look out for a crash in Eltham on Main Road eastbound at Bolton Street. It's taking out the right-hand lane. And lights are out in Coolaroo on Barry Road at Kyabram Street. Dry July starts soon. Go alcohol-free for 31 days this July and raise funds for cancer support. Do good, feel good. Sign up now at dryjuly.com. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: العودة لمتابعة مشوار نرجع لكم مستمعينا من بعد ما تعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4. العودة لاستديوهات الهوا تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الثلاثة اليوم 16 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بذكر بأحوال طقسنا لليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 18-16 على صعيد ميلبن. برعاية شركة عشتار، حالة الطقس عم تتقدم لكم شركة عشتار، عندنا خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 Way Street Fairfield. مشوا تنستمع لجولة غنائية كتير حلوة عبر أثير راديو 2ME.

دي سي الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فاذر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire، pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فاذر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فاذر لازاروس الأسترالي. This is الساعة Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام الأربع ونص ونوافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News. Thanmay Anavada with the top stories. US Vice President J.D. Vance has labelled the ceasefire deal with Iran a win-win for the American people. Senior US officials have begun to provide details about the agreement, indicating the Strait of Hormuz will reopen on Friday. Meanwhile, technical talks on Iran's nuclear program are also expected to begin this week, with the vice president saying Tehran will never have a nuclear weapon. The publication of a report on proposed changes to the NDIS Act that was scheduled for release today has been postponed until Friday. A Senate committee reviewing the bill says they've requested an extension to further consider the evidence they received. The bill proposes major changes to the laws governing the National Disability Insurance Scheme that would pave the way for about $36 billion worth of savings for the budget. And the Reserve Bank has held interest rates at 4.35% today. Economists from the major banks had predicted rates would stay put following three consecutive hikes. The decision comes after data showed Australia's economy has begun to slow, with GDP growing by 0.3% in the March quarter, down from 0.9% in the December quarter, as rate hikes started to have an impact. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: أهلا بكم، فترة صباح الفونزمنت كات متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة على رأس الملفات في قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيون الفرنسية بحضور دونالد ترامب وقادة مصر وقطر والإمارات. ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن ترامب قد يكشف عن بنود الاتفاق قبل يوم الجمعة موعد توقيعه شخصيا، بعدما وقع عن بعد وغموض يلف عددا من تلك البنود. معارك مستمرة في جنوب لبنان بين القوات الإسرائيلية المتواغلة وحزب الله، وبنيامين نتنياهو يقول إن القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان وغزة وسوريا رغم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. ما وضع نتنياهو سياسيا بعد هذا الاتفاق؟ نرى ذلك خلال النشرة مع رمضان عويطية. وإيران تنتزع التعادل في أولى مبارياتها في كأس العالم لكرة القدم على أرض الولايات المتحدة، ومنتخبا السعودية ومصر يحققان التعادل في مباراتيهما، والمنتخب الفرنسي يدخل المنافسة أمام السنغال، وتونس تقيل رسميا مدربها صبري لاموشي وتعين الفرنسي إيرفي رونار بدلا منه ليتم المونديال. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا مع مختصة في الشؤون الإيرانية. هل روضت طهران بقدراتها التفاوضية المسؤولين الأمريكيين؟ مع مراسلنا في تونس نرصد أولى ردود الفعل بعد تأكد إقالة مدرب منتخب كرة القدم لاموشي وتعبيده بإيرفي رونار في خضم المونديال. فرنسا تغلق 12 جناحا إسرائيليا في معرض تجاري مخصص للدفاع قرب باريس، نرى ذلك. مع عماد بن سعيد نتابع أخبار الأنباء الاقتصادية، أخبار أخرى نتابعها أيضا، فابقوا معنا.

0: قضايا العالم تناقش اليوم في إيفيون الفرنسية ضمن قمة مجموعة السبعة، فبالإضافة إلى الدول الأعضاء عدة دول تمت دعوتها من بينها مصر والإمارات وقطر. لقاءات بين قادة هذه الدول تعقد هذا الصباح مع اجتماعات ثنائية مع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصل أمس والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. ورغم تخصيص مفاوضات للحرب في أوكرانيا بحضور رئيسها فولودومير زيلينسكي، إلا أن الوضع في الشرق الأوسط طغى على المناقشات بعد الاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة. وسنربط الاتصال لاحقا في النشرة مع مفادنا إلى إيفيون وسيم الأحمر. ورغم الغموض الذي يلف بنود الاتفاق الذي توصلت إليه طهران وواشنطن عبر الوسيطين القطري والباكستاني، تم توقيع النص توقيع إلكتروني عن بعد من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس من جهة، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من جهة أخرى، على أن يوقع رسميا وبحضور شخصي في جنيف الجمعة. فانس أكد لقناة أمريكية بأن الرئيس الأمريكي قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق قبل يوم الجمعة. هذا وأفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات جنوبي جزيرة قشم الإيرانية عند مدخل مضيق هرمز، مرجحة أن الانفجارات نفذت لتنظيم حركة الملاحة. ويعد فتح المضيق أبرز ما تناولته التفاهمات بين واشنطن وطهران. دونالد ترامب كان أكد أن مضيق هرمز فتح فعلا ولا تبقى مسألة دفع رسوم لإيران للعبور محط غموض حتى الآن.
1: لم تغامر سوى قلة من السفن بعبور مضيق هرمز يوم الاثنين. حسب منصة كيبلر التي ترصد تدفق المواد الخام، سجل عبور واحد فقط لناقلة غاز طبيعي مسال قادمة من قطر، بعيدا عن احتفاء دونالد ترامب بتدفق النفط ومغادرة السفن للمضيق. لدى وصوله إلى قمة مجموعة السبع في إيفيون، تبنى الرئيس الأمريكي نبرة أكثر حذرا.
2: المضيق مفتوح لكنه لم يفتح بالكامل إلا بعد تدمير معظم الألغام. هناك بالفعل سفن تعبر الآن ولا توجد رسوم عبور.
1: من المقرر إعادة فتح مضيق هرمز رسميا يوم الجمعة بتوقيع مذكرة التفاهم في جنيف، لكن الشكوك لا تزال قائمة بشأن النوايا الإيرانية في إدارة حركة الملاحة.
3: لطالما أكدنا على أننا لا نسعى إلى تحصيل رسوم عبور، بل سنحدد الرسوم اللازمة مقابل خدمات الملاحة وحماية البيئة وربما تأمين السفن وغيرها من الخدمات التي ستقدمها إيران وسلطنة عمان. لذا فالوضع واضح تماما في هذا الصدد.
1: إعلان صريح من طهران يزيد من حالة عدم اليقين، وتكاليف تبدو تماما كرسوم عبور أو تأمين، ضريبة ترفضها فرنسا. باريس تقول إنها مستعدة لتأمين حركة الملاحة في المضيق إذا لزم الأمر، لكن دونالد ترامب أكد خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي أنه لا يحتاج إلى مساعدة كبيرة. من المتوقع أن ترفع البحرية الأمريكية الحصار عن الموانئ الإيرانية فور توقيع مذكرة التفاهم.
0: ومعنا الآن من القاهرة الدكتورة هدى رؤوف، خبيرة في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية. سيدة هدى أهلا بك على قناة فرانس 24. إذن بعد قرابة يوم ونصف اليوم من إعلان التوصل لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، لا نعرف بالضبط ما الذي اتفق بشأنه الطرفان. إيران تتحدث كثيرا عن هذه البنود بينما التصريحات الأمريكية ربما تبقى فضفاضة. ما السبب بنظركم؟
4: صباح الخير السادة المشاهدين. طبعا بنود الاتفاقية غير واضحة. الجانب الإيراني كان يركز على بعض المطالب التي يعتبرها قد تقدم أو تروج في داخل إيران على اعتبار أنها إنجازات ومكتسبات لإيران. الولايات المتحدة كانت بتروج أو تركز على أجزاء التي سوف تعتبرها أنها انتصارا لترامب أو تنازلات من قبل إيران. ربما يكون ذلك السبب في أن عدم وضوح النصوص بشكل يعني واضح وما هي النصوص محددة. لكن هو معروف أن الاتفاق تم بشكل مرحلي، بمعنى الآن هناك مذكرة تفاهم، هذه تم الإعلان الموافقة عليها وسوف يتم توقيعها يوم الجمعة القادمة القادم. بنجد أنها بتركز على رفع الحصار، رفع فتح مضيق هرمز، وحصول إيران على نحو 12 مليار دولار وهي نصف الأموال المجمدة هذا الولايات المتحدة. الجزء الثاني من المفاوضات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم سوف يستمر لفترة 60 يوما تتعلق بالملف النووي والقضايا الشائكة والمعقدة في الملف ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة.
0: في هذه النقطة
4: بتظهر
0: في هذه النقطة سيدة هدى، كما قلت يعني الطرفان يتحدثان عن فترة 60 يوم، الشهرين المقررة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم من أجل حل كل النقاط العالقة، مع العلم أن تلك المذكرة هذا الإطار التفاوض الذي نتحدث عنه استغرق التوصل إليه شهران كاملا. هل الإيرانيون يلعبون على الوقت كما هو معروف عنهم؟
4: طبعا دي من جهة، ومن جهة أخرى الإيرانيين هم طبعا ما اقترحوا على الإدارة الأمريكية بأن يكون الاتفاق مرحلي، لأنهم يعلموا أن هذه القضايا فيما يتعلق بالملف النووي معقدة وسوف تتعثر فيها المفاوضات ما بين الطرفين. لا ننسى أن هناك جولتين من المفاوضات بين إيران وأمريكا أو الإدارة ترامب تمت مرتين وانتهت بحرب، لأن تعثرهم على عند فكرة مصير اليورانيوم على التخصيب، فكرة التخصيب المحلي، يعني ترامب يريد التخصيب الصفري، إيران تريد تحتفظ بحقها في التخصيب. هذه الأمور كانت تنتهي كل مرة في جولات التفاوض بحرب، لذلك إيران رأت أنها حتى من جهة تستفيد بأنها تحصل على بعض العوائد المالية، نصف يعني نصف الأموال المجمدة، من ناحية أخرى ترفع الحصار، فبالتالي لابد أن تحلحل هذه القضايا بأنها تتعامل مع الملفات الأسهل الآن وتحصل على مكتسبات. هي بتعتبر أن مذكرة التفاهم سوف تثبت لإيران مكاسب الحرب، وهي فكرة سيطرتها على مضيق هرمز. أحد النصوص في مذكرة التفاهم بتتحدث عن سيطرة أو إدارة إيران للمضيق عبر تحصيل رسوم خدمات ملاح بالتنسيق مع سلطنة عمان، وبالتالي إيران من جهة تريد بتتعامل تكتيكيا، تريد بعض المنافع في الوقت الحالي، ومن ناحية أخرى تكون استفادت من الوقت لرفع جاهزيتها العسكرية.
0: سيدة هدى، الآن دونالد ترامب موجود هنا في فرنسا في مدينة إيفيون لحضور مجموعة قمة السبع، هو وصل إلى إيفيون بهذا الاتفاق، وكنا ربما نتوقع أن يفسح المجال لشركائه الدوليين الأوروبيين خاصة لدخول هذا الملف، لكن هو ربما أغلق الباب حينما اقترح مثلا الرئيس الفرنسي آلية لمساعدة الفتح مضيق هرمز. بنظركم لماذا يرفض دونالد ترامب أي تدويل لهذه القضية؟
4: لا، لكذا سبب. السبب الأول هو أن ترامب كان يريد الاتفاق ما بينه وما بين

0: Starting off in Sydney on the M4 motorway in Greystanes, you've got a crash westbound approaching Beresford Road. It's got the right-hand lane closed and heavy delays are building there. In Randwick, you've got a bus and a motorbike crash on Alliston Road southbound at Darley Road. Two of the three lanes are now closed. In Melbourne, there's been a smash in Fitzroy on Brunswick Street at Johnson Street and an incident in Surrey Hills on Canterbury Road eastbound at Highfield Road. Let the CommSec share market experts give you an investing edge on the daily CommSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by CommSec. Content is general in nature. Investing carries risk. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الأربعة ونص نرجع لعنكم مستمعينا بدي حييكم من جديد أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM يوم الثلاثة اليوم 16 من شهر جون حزيران طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 18-16 درجات الحرارة بملبن بذكر مستمعينا برعاية شركة عشتار حالة الطقس تقدمت لكم موجودين على 95 Way Street Fairfield رح نبلش بأغنية بيد هناك للفنان آدم نرجع نكمل مع الفنان رامي عياش عند الفنانة غنوة هون راديو 2ME مساء النور

0: بهالاغنيه الحلوه نرجع لعندكم مستمعينا. بدي احييكم من جديد انتم برفقه اذاعه 2MA 1638 AM. اريد اعاده بلادنا استراليا، اريد استعاده فيكتوريا من حكم اليساريين. ميس بولين هانسن زعيمه حزب الامه الواحده في تصريح ناري، ماذا قالت؟ تسمعوا. أريد استعادة بلادنا أستراليا، take my country back. أريد التخلص من الأشخاص الذين دمروا حياتنا ومعيشتنا بالانتخابات المقبلة. أريد استعادة ولاية فيكتوريا ملبن المتضررة من حكم اليساريين. حكومة اليسار يعني العمال خذلوا سكان ملبن وهم أسوأ حكومة في أستراليا. سكان ملبن فيكتوريا يستحقون حكومة أفضل من حكومة حزب العمال الحالية. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2MA 1638 AM. من جولتنا الغنائية وأخبارنا المحلية الأسترالية بننتقل إلى فاصل استراحة.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: أكيد على 2MA.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا، رح نتوجه لعند الفنان ملحم زين، بنرجع منكمل مع الفنانة كارول سماحة. جولتنا الغنائية رائعة جدا، نسمعها سوا عبر أثير راديو 2MA.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولة أخبار الساعة 5 منتابعة عبر أثير راديو 2ME مسنور.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
6: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
7: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات بسمة أبو سرحان والمخرج جورج العليلي.

0: العناوين. هل انتهى شهر العسل بين ترامب ونتنياهو؟ إسرائيل تؤكد البقاء في لبنان من دون سقف ثمني. عون يثمن مضمون مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وبري يرفض المناطق التجريبية. الرئيس الأمريكي: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. الامتحانات الرسمية إلى الأول من تموز.
1: السلامة هي الأساس، طبعا فترة الانتظار ما حتكون كتير طويلة.
0: أحال الرئيس الأمريكي لنائبه التواصل مع نتنياهو في الملف اللبناني، فطلب فانس تقليص الوجود الإسرائيلي من لبنان. هذا الطلب يشمل حماية مفترضة لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية المفترض أن توقع الجمعة المقبل، وهذا الطلب يخفف من التفسير والاجتهاد بشأن بند وقف الأعمال القتالية الوارد في المذكرة، وما إذا كان يشمل الانسحاب الإسرائيلي أم يقتصر على وقف إطلاق النار في كل لبنان، ما يعني منع حزب الله من استهداف شمال إسرائيل وجنوب الليطاني، ومنع إسرائيل من استهداف شمال الليطاني وأبعد. نتنياهو حسمها: لا انسحاب من لبنان، وسنبقى في مناطق أمنية عازلة مع الاحتفاظ بحرية العمل العسكري طالما دعت الحاجة للمحافظة على أمن الشمال. وقدم أرقاما فيها أنه لم يبق من صواريخ حزب الله 150,000 سوى 8% فقط. وزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد بدوره بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان من دون سقف زمني، وستكون هذه المناطق خالية من السكان المحليين مع تدمير البنى التحتية للإرهاب بما في ذلك المنازل في القرى الحدودية. في حوار اليوم وفي ضوء الخضة الأخيرة الأمريكية الإسرائيلية يرتسم السؤال الأول: هل انتهى شهر العسل بين ترامب ونتنياهو؟
2: أبدا، العسل الإسرائيلي الأمريكي لا يقاس بالأشهر، هو موسم دائم يتجدد تلقائيا. ترامب وإيران يريدان النزول عن الشجرة ويريدان منع أي تهديد لهذا النزول. ترامب تكفل بإسرائيل وإيران تكفلت بحزب الله.
0: هل هذا يعني أمر عمليات من واشنطن لإسرائيل ومن إيران لحزب الله بإلقاء السلاح؟
2: حبذا لو، لكن لبنان المستفيد الأول من الاتفاق الأمريكي الإيراني. الأمر ليس بهذه البساطة، السلاح باق مع حزب الله والإصبع الإسرائيلي باق على الزناد، لكن الاتفاق يمنع حزب الله بضمانة إيرانية من استهداف شمال إسرائيل، ويمنع إسرائيل بضمانة أمريكية من ضرب حزب الله شمال الليطاني، ما يعني الدخول في ستاتيكو طويل الأمد إلى حين الانتهاء من الانتخابات النصفية الأمريكية أو إلى حين انقضاء 60 يوما من المفاوضات.
0: يعني فترة هدوء بوجود السلاح؟
2: إلا إذا حاول حزب الله مهاجمة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان أو مستوطنات الشمال، فعندها يكون لإسرائيل بغطاء أمريكي حرية الحركة جنوب الليطاني وشماله.
0: وهل يشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الجنوب؟
2: عادة الاتفاقات بين الدول تفسر بشكل ضيق، ولا يصح التوسع في التفسير أو تحميل عبارة وقف الأعمال القتالية على كل الأراضي اللبنانية أكثر مما تحتمل. وبالتأكيد العبارة لا تشمل الانسحاب، بل هناك توافق بين ترامب ونتنياهو على بقاء الإسرائيلي في المنطقة العازلة جنوب الليطاني، أقله خلال فترة 60 يوما من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بل من مصلحة الولايات المتحدة بقاء إسرائيل سيفا مسلطا على حزب الله في لبنان وزراعا أمريكيا يمكن الاستعانة به ضد إيران لدى الحاجة.
0: إذن المصالح الأمريكية والإسرائيلية متقاطعة؟
2: نعم ولا، لكن المصالح الانتخابية غير متقاطعة. مصلحة ترامب قبل الانتخابات النصفية فتح مضيق هرمز وخفض التضخم الداخلي وخفض فاتورة الأسعار المعيشية، وهذا يتطلب وقف الحرب مع إيران. ومصلحة نتنياهو قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية استمرار الحرب مع حزب الله حتى تدميره نهائيا أو إبعاده الماكسيموم عن الحدود الشمالية.
0: ولبنان الدولة؟
2: لبنان كالعادة يراقب ويترقب وينتظر. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يراهنان على المفاوضات، ورئيس المجلس راغب على السكت في المفاوضات لكن غير قادر على الخروج من تحت عباءة حزب الله. فترة 60 يوما لا تعني فقط اختبارا بين أمريكا وإيران، إنها أيضا تعني إسرائيل وتعني حكما لبنان.
0: هذا ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن انسحابا إسرائيليا من لبنان ليس شرطا لإبرام الاتفاق بين واشنطن وطهران، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله. طهران اتصلت بالحزب لإبلاغه بتضمين الاتفاق اسم لبنان 3 مرات، بينها بند بوقف العدوان الإسرائيلي. وزير الخارجية عباس عرقجي اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري للغاية عينها، وأبلغه بأن هذا البند يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بشكل فوري ومنذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المحددة ب60 يوما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الدول 7 في فرنسا أكد أمام نظيره الفرنسي أن الوضع في لبنان يجب أن ينتهي قريبا، مؤكدا أن الأمر يتطلب التباحث مع إسرائيل في المرحلة المقبلة، وقال نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا معالجة الملف اللبناني، أما حزب الله فعلينا أن نجري معه حديثا صغيرا. ماكرون قال من جهته إن أي تسوية إقليمية يجب أن تمر بوقف النار في لبنان، معربا عن استعداد بلاده للمشاركة مع بريطانيا في تأمين المراقبة الجوية والبحرية في مضيق هرمز.
3: Nous sommes prêts à avoir dès demain des chasseurs qui sont sur place et qui peuvent aider aux missions d'observation et sous 48 heures des frégates qui peuvent évidemment se déployer et sous 2 à 3 jours le porte-avions avec les frégates qui l'accompagnent et l'ensemble du groupe. Évidemment tout ça suppose d'être souhaité et demandé par les États-Unis d'Amérique et l'Iran et Oman, c'est-à-dire les parties prenantes de l'accord et les 2 parties autour du détroit. Et nous avons agrégé avec les Britanniques une mission ad hoc où d'ores et déjà 20 pays ont donné leur contribution concrète, ce qu'ils étaient prêts à faire, et nous sommes 4 à être présents dans la région.
0: ماذا الآن في المواقف الداخلية؟ جوزيفين أبي غصن.
4: ثمن الرئيس جوزيف عون ما تضمنته مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية من احترام للخصوصية اللبنانية والإقرار بأن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءا من أي مسعى جدي لتثبيت الاستقرار في المنطقة. رئيس مجلس النواب نبيه بري قال للنهار تبقى المهمة الثانية وهي انسحاب إسرائيل، مؤكدا أنه رفض المناطق التجريبية. حزب الله وفي أول بيان له بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ذكر بأنه تصدى لقوة إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات أثناء تقدمها جنوبا. حزب الله رحب بالاتفاق ورأى فيه مقدمة لاستكمال مسار التحرير.
0: ميدانيا تعرض حرج العيشي في قضاء جزين هذا الصباح لقصف مدفعي، وسجل قصف إسرائيلي بعيد منتصف الليل وفجر اليوم على حبوش ومرتفعات علي الطاهر وجبل الرفيع، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اعتراض عدد من الصواريخ أطلقها حزب الله باتجاهه في جنوب لبنان في الساعات الماضية. صحيفة معاريف نقلت عن مسؤولين في المؤسسة.

مشاهدينا متابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. أنتم برفقة إذاعة 2 ام اي 1638 ام. ميس بولين هانسن هي الشخصية المفيدة

0: مفضلي لدى الأستراليين لحكم البلاد تتجاوز أنتوني ألبانيزي، إنها بولين هانسن. وفق أحدث استطلاعات الرأي لهذا اليوم إنه بولين هانسن هي الشخصية المفضلة في أستراليا لحكم البلاد، والتي جاءت كالآتي: بولين هانسن 33%، أنتوني ألبانيزي 29%، أنجس تايلر الأحرار 16%، حزب الأمي الواحد اليميني وبولين هانسن عم يتصاعد بقوة بين الأستراليين هذه الأيام. أول كرة هتصير بولين هانسن رئيسة الوزراء عندهم بأستراليا سنة 2022، الله أعلم. من جولتنا الغنائية وأخبارنا المحلية الأسترالية بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا. رح نتوقف مع فاصل استراحة وبنرجع نتابع سوا. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: جولة إخبارية لتمام 5:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: Feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع 2ME كل صباح.
5: Wake up.
6: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك. وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: To ME Australia News.
8: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي نشرة الأخبار.
9: سميرة والنبي.
8: وفي عناوين هذه النشرة: الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل توقيع الاتفاق النهائي يوم الجمعة في جنيف. ترامب يعلن في الأثناء بدء خروج السفن من مضيق هرمز. الرئيس ماكرون يؤكد على بذله كل ما يمكن حتى لا تكون هناك رسوم في مضيق هرمز، والمهمة البحرية التي أنشأتها فرنسا وبريطانيا جاهزة لمواكبة فتح المضيق. ترحيب عالمي باتفاق إنهاء مظاهر الحرب. وزراء من اليمين والمعارضة في إسرائيل ينتقدون الاتفاق الأمريكي الإيراني. وأطباء بلا حدود تعلن فصل 18 موظفا متهمين بالاستغلال الجنسي للاجئات سودانيات في تشاد.
9: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
8: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأثناء إن سفنا محملة بالنفط بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز، وأضاف أن السفن المحملة بالنفط تعبر بأمان من الطريق الجنوبي لمضيق هرمز، كما أن هناك مسارات أخرى متاحة للملاحة. وقال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم على المدى الطويل. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية من جانبها أن واشنطن تعهدت بتحرير أرصدة إيرانية مجمدة في الخارج ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب بموجب الاتفاق. تصريحات جاءت بعد إعلان واشنطن وطهران رسميا التوصل لاتفاق أول ينهي الحرب التي تفجرت في 28 شباط فبراير المنصرم. وتوالت مواقف الإشادة باتفاق إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بعد قطر رحبت المملكة العربية السعودية بالتوصل إلى اتفاق، معربة عن أملها أن يعزز هذا الاتفاق أمن المنطقة والعالم من خلال الوصول إلى اتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبدأ الاحترام. هذا ودعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى تعطيل قدرات إيران على صعيد اليورانيوم العالي التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المزيد حول هذا الموضوع مع أديب صوفي.
10: فيما ينتظر أن تكون مفاوضات 60 يوما المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين متشعبة ومعقدة، خاصة ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعطيل قدرات إيران على صعيد اليورانيوم العالي التخصيب وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد ماكرون على ضرورة تعزيز الرقابة في هذا المجال حتى لا يتمكن الإيرانيون من إعادة تنظيم أنفسهم لإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب واستخدامه لصنع الأسلحة. وبينما قالت إيران إنه سيتم فرض بدلات لقاء خدمات بحرية على السفن في مضيق هرمز، وعد الرئيس الفرنسي ببذل كل ما يمكن حتى لا تكون هناك رسوم في هذا الممر الاستراتيجي لإمدادات النفط والغاز في العالم. في سياق متصل تحدث إيمانويل ماكرون عن إمكانية نشر حاملات الطائرات شارل ديغول في مضيق هرمز بعد يومين أو ثلاثة أيام من توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران الجمعة المقبل.
8: هذا وتصريحات إذن جاءت متوالية حول الإشادة بالاتفاق بإنهاء مظاهر الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. نستمع لما قاله المحلل السياسي طه حسين.
2: بناء مناخ ثقة بين الطرفين هي الخطوة الأساسية التي تسعى قطر لتحقيقها، لأن حتى بعد الإعلان عن الاتفاق الجانب الإيراني يصف الطرف الآخر بالعدو، وبالتالي مناخ الثقة يكاد يكون مفقود بين الأطراف. كما نعرف الشيطان يصمم في التفاصيل، التفاصيل لما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز هم يقولون وفق ترتيبات إيرانية. الجانب الأمريكي يقول فتح مضيق هرمز بدون أي ترتيبات من جانب إيران، وبالتالي هناك تفاصيل تحتاج إلى بناء ثقة وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الطرفين، وهذه هي تسعى إليه الدوحة لتحقيق خلال الفترة 60 يوم. ولا يغيب عنا أيضا هناك الجانب الإسرائيلي والرفض للاتفاق ومحاولة وضع العصي في الدواليب، وهو أمر متوقع وتدركه الدوحة جيدا، ويدركه أيضا الجانب الأمريكي جيدا الذي اكتشف أن الإسرائيلي يتجسسون عليه، وبالتالي هناك تحديات كبيرة تحوط بالاتفاق وتدركها دولة الوساطة.
8: استمعنا إلى المحلل السياسي من قطر متحدثا إلى الزميلة فايزة مصطفى. على هامش قمة مجموعة السبعة أكد أعلن الرئيس أعلمنا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه من الضروري اتخاذ موقف حازم ورد حازم ضد روسيا التي هاجمت الليلة المنصرمة بسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة على كييف خلفت أضرارا جسيمة. من أخبار منطقة الأفريقية، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها فصلت 18 موظفا متهمين باستغلال الجنسي للاجئات سودانية في بلاد تشاد. ترقبوا المزيد.

0: Starting off in Sydney and Woodville, you've got a breakdown on Woodville Road northbound approaching Parramatta Road. It's in the right-hand turning lane. In Bankstown, traffic lights are blacked out on the Hume Highway at Chapel Road. In Melbourne, you've got a breakdown in Doncaster on Doncaster Road westbound at Tram Road. It's taking out the right-hand lane. And there's been a crash in Cranbourne West on Evans Road southbound for Cranbourne Frankston Road. Dry July starts soon. Go alcohol-free for 31 days this July and raise funds for cancer support. Do good, feel good. Sign up now at dryjuly.com. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: العودة لمتابعات مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الثلاثة 16 من شهر جون حزيران. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 18-16 على صعيد ملبن. منروح لجولتنا الغنائية وعبر أثير راديو 2ME، منبلشها مع الفنان فضل شاكر، منرجع منكمل مع الفنان وائل كفوري هون راديو 2ME.

0: listeners.
1: Bring it back.
0: Tell it like it is.
1: Bring it back.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جداً جدا. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
3: جسد أنا اسمي جوزيف عم تسمع بس تقلب شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.

0: حياتي المسائية لك مستمعينا الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1630 AM. منروح لرئيس الوزراء الهندي سيزور أستراليا. أهلا وسهلا بالرئيس الهندي. أستراليا ترحب بكم. رئيس الوزراء الهندي مودي سيزور أستراليا الشهر المقبل وسيلتقي مع رئيس الوزراء الأسترالي مستر أنتوني ألبانيزي، وأيضا سيلتقي مع الجالي الهندي في أستراليا التي تعتبر من أكبر الجاليات في أستراليا. من الممكن أن يتظاهر بعض الهنود ضده من البونجاب، لا تستغربوا أبدا، حتى بالهند في خلافات سياسية. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM، أمسية الثلاثة، اليوم تاريخنا 16 من شهر جون حزيران.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: أهلاً، أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
4: أنت مهم في العمل.
3: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماماً.
5: شكراً أمي.
3: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
4: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
0: هنرجع لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد. انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. أستراليا ترحب بالإنفاق البنيزي. أستراليا ترحب بالإنفاق المبدئي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتدعو إلى استمرار المفاوضات من أجل الوصول إلى حل شامل دائم وسلام في منطقة الشرق الأوسط. أمرار الواحد بيصير يقول هل في حلول للشرق الأوسط؟ ولكن الحمد لله وصلنا لحلول للشرق الأوسط ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وريتوا ألف مبروك، وأكيد هالحل هيدا رح يشمل البلدان كتيرة يلي أكيد كانت قاضية على أعصابها. بنسمع الفنان راغب علامي، هالأغنية بدي أهديها لك للموجودة معنا على الموجة 1632 AM 2ME أستراليا.

استراحة كتير قصيرة بتوصلنا إلى غرفة الأخبار تنتعرف سوا أنا وأنتو على جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 عبر أثير راديو 2ME مسنور.

0: اهدأ جهتي، لست بجهتك.
1: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
2: حسنا حسنا سأذهب.
3: أسرع، ماذا تفعل؟
4: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
5: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
2: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: Get the news first from 2ME.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة، قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم وتعدد الثقافات، يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس دوت كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط واحكام.
6: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة جديدة من الـ MTV وأمافا. مذكرة تفاهم أصبحت أمرا واقعا، فالرئيس الأمريكي ونائبه وقعا عليها، كذلك رئيس البرلمان الإيراني. وفيما سينشغل العالم بدراسة المذكرة لمعرفة من الرابح ومن الخاسر فيها، فإن اللبنانيين سيركزون في قراءتهم على ما يتضمنه الاتفاق عن لبنان. وفيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن دخول رفع الحصار حيز التنفيذ منذ قليل، لفت الموقف الإسرائيلي الرافض الاتفاق في المطلق، ولا سيما في شقه اللبناني. فرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تلتزم أي تفاهمات تحد من عملياتها ضد الحزب. فهل يعني هذا أن الحرب الإسرائيلية مع حزب الله ستستمر؟ البداية من الاتفاق الأمريكي الإيراني، هرمز يفتح والحرب تتوقف، وستون يوما لحسم مصير المنطقة. تقرير رنا نمر.
1: بعد أشهر من الحرب والتصعيد والتهديدات المتبادلة، أعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما يشمل لبنان، إضافة إلى إطلاق مسار تفاوضي واسع يتناول الملفات الأكثر حساسية بالنسبة لواشنطن. مسؤول أمريكي بارز كشف أن الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا مذكرة التفاهم على أن تستكمل الإجراءات النهائية خلال الأيام المقبلة، وصولا إلى مراسم توقيع رسمية مرتقبة في جنيف في 19 حزيران. ووفق المسؤول الأمريكي، نص الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار الأمريكي عن إيران تدريجيا، وخفض القوات العسكرية الأمريكية يتم عند التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي مؤشر إضافي إلى حجم الضغوط المفروضة على طهران، أوضح المسؤول أن رفع التجميد عن الأموال وتخفيف العقوبات لن يكونا تلقائيين، بل سيخضعان لمراقبة دقيقة وآليات تحقق مستمرة، فيما ستبدأ خلال هذا الأسبوع مناقشات فنية لتحديد خطوات التنفيذ. وفي تصريح لافت، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن طهران تعهدت بعدم دعم الجماعات الإرهابية مستقبلا، لكن البند الأبرز بالنسبة للإدارة الأمريكية لا يتعلق بوقف النار، بل بما تعتبره إخضاعا لإيران لمسار تفاوض شامل حول برنامجها النووي وصواريخها الباليستية ودور الحرس الثوري ونفوذه الإقليمي. أما ترامب فأعلن أن ناقلات النفط والسفن التجارية عادت إلى عبور مضيق هرمز بأمان، مؤكدا أن الممر البحري سيبقى مفتوحا على المدى الطويل. الحدث الذي جاء بعد ساعات من عيد ميلاد ترامب 80 تحول سريعا إلى إنجاز سياسي تسعى واشنطن إلى استثماره، فيما بدت طهران حريصة على تأخير إعلانها الرسمي ساعات عدة كي لا يسجل الاتفاق في يوم عيد ميلاد الرئيس الأمريكي نفسه.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن واشنطن تسعى إلى البحث في سبل تسوية النزاع في لبنان، وقال عقب وصوله إلى مدينة أفيون الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع: علينا أن نتحدث مع إسرائيل لتسوية النزاع في لبنان، كما علينا أن نتحدث مع حزب الله.
2: I mean, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon, I would say after, sometime after Friday, because the Strait opens completely. It's open now, but it opens completely. We have all the mines knocked out of, for the most part. We have a lot of lanes right now already. So I think sometime in the very near future. Yeah.
3: Mr. President, does the deal involve any sanctions relief for Iran? When would that go into
2: effect? No, it doesn't. Well, they have to. It's really a behavioral thing. If they do what they're supposed to do, that starts taking effect.
0: في المقابل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول تعليق له عقب توقيع الاتفاق أن المواجهة مع إيران لم تنتهي بعد، مشددا على أن إسرائيل لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. أما فيما خص لبنان فقد أكد نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة العازلة ما دامت الضرورة تقتضي ذلك، وشدد على أن إسرائيل تعمل على الاحتفاظ بحرية العمل العسكري لإحباط أي هجوم محتمل، كما أعلن أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرك استباقيا على الجبهة الشمالية. إذن وبعدما أصبحت مذكرة التفاهم أمرا واقعا، ما هي القراءة السياسية والعسكرية لأبرز نقاطها الأساسية وكيف تؤثر على لبنان؟ تقرير مريان زوين.
1: ما أعلن عنه بين أمريكا وإيران مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي جديد، إلا أن نص الاتفاق غير منشور رسميا بعد، وما هو أكيد أن ثلاث مسائل رئيسية ستكون قيد النقاش في مرحلة 60 يوما المقبلة بعد التوقيع يوم الجمعة لتحديد الإجراءات التنفيذية.
4: مسألة المضيق الذي أصبح واضح وسيتم تحريره أمام التجارة الدولية، ولكن طبعا سيكون هناك إجراءات رقابية قد تقوم بها جهات دولية. المسألة الثانية هي عدم امتلاك إيران سلاح نووي وعدم قدرة حتى على شراء هذا السلاح النووي، كذلك هذا سيكون له بروتوكولات تنفيذية تتعامل مع الكمية التي تم تخصيبها في الداخل الإيراني. في مسألة الرساميل لن تكون هذه الرساميل رساميل محررة بالمعنى الكلي، بمعنى أن إيران تمتلك القدرة والحرية في وجهة صرفها. بمعنى آخر فيما يتعلق فينا بلبنان، لن تتمكن إيران لا من تمويل حزب الله ولا من يعني تزويد حزب الله بأسلحة.
1: وفيما يتعلق بلبنان، لا تزال هناك مجموعة منفصلة عن الواقع جسدها المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي دعا رئيس الجمهورية إلى وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وتغيير الحكومة الحالية وتشكيل شراكة مع ثنائي المقاوم، ضاربا بعرض الحائط كالعادة موقف لبنان الرسمي الذي يثمن احترام الخصوصية اللبنانية ومتجاهلا كل الواقع الجديد للمنطقة.
4: لبنان اليوم بحاجة إلى كل دعم عربي ودعم غربي، كل مشروطة بنزع سلاح حزب الله، وحزب الله لن يكون طرفا مفاوضا في أي مستقبل، هذه مسألة منتهية. وبالتالي ما يسمى بالبايلوت زونز سيكون موضع تعاون لبناني غربي، ما رح تخلص بين ليل وضحاها. يجب أن ننتظر أولا جولة التفاوض اللبنانية إلى ماذا ستفضي. نتمنى أن حزب الله لا يحاول الدخول في التفاصيل ولا يحاول أن يكون جزءا يعني من عسكرة العودة، لأنه بهذه الحالة يمكن أن يكون ذلك استدعاء لإسرائيل.
1: وعندها مع نكثه بوعوده واستمراره في بيع الأوهام لجمهوره، سيكون حزب الله قد قدم لإسرائيل مرة جديدة أثمن الهدايا.
0: ومساء تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالا من وزير خارجية إيران عباس عرقشي، تم خلاله التداول في المستجدات. وقد رحب عون خلال الاتصال بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، كما شدد رئيس الجمهورية على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وأيضا أولوية وطنية. إلى ذلك أكد عرقشي أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. عرقشي أجرى اتصالا أيضا برئيس مجلس النواب نبيه بري ووضعه في التفاصيل بنود الاتفاق، لا سيما وقف الحرب على لبنان، مؤكدا أن هذا البند يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بحرفيته بشكل فوري ومنذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المقررة ب60 يوما. وأكد أن ضمان الالتزام به هو مسؤولية الولايات المتحدة والجهات الضامنة مذكرة التفاهم. وسط مروحة التبريكات بالتفاهم الأمريكي الإيراني، سؤال لافت لوزير العدل في الجلسة الحكومية وانقسام بين الوزراء. رامي نصار.
5: كيف نشكر إيران التي أدخلتنا في الحرب على إخراجنا منها؟ هذا كان الرد الفوري لوزير العدل عادل نصار على توجه رئيس الحكومة في مستهل الجلسة بالشكر إلى كل من ساهم في الوصول إلى وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.
6: سنضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا. سنكثف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الأعمار.
5: إنما لم تكن مقاربات الوزراء موحدة حول التفاهم الأمريكي الإيراني، فلدى دخولهم عبر وزراء الثنائي عن انفراجة وتعويل على هذا المسار وتأثيره على لبنان، كمثل وزير العمل محمد حيدر الذي أعلن تبلغ الثنائي شمول لبنان بالاتفاق ليس فقط بوقف النار بل بالانسحاب الإسرائيلي أيضا.
7: الوفاء لدماء الشهداء اللبنانيين، إن شاء الله الاتفاق ينعكس إيجابا على لبنان بالنتائج المطلوبة.
5: على طرف نقيض قال وزير التكنولوجيا كمال شحادي عقبال الاتفاق اللبناني الإسرائيلي المستقل الذي سيؤمن الانسحاب. كذلك لفت وزير الصناعة جعيس الخوري إلى عدم تطابق الشروط بين تفاهم واشنطن وتفاهم جنيف.
8: كان في موضوع وقف إطلاق النار بس كان مربوط بانسحاب عناصر حزب الله من جنوب الليطاني، هيدا الشيء ما انه موجود. انسحاب إسرائيل كامل من لبنان يلي مربوط بتسليم سلاح حزب الله للدولة اللبنانية.
9: ما بدنا لبنان يضل صيحة، نحن ما عم نفتش على هدنة، نحن عم نفتش على استقرار لأهل الجنوب، بدنا إعادة الأعمار.
10: نتأمل هذا الموضوع أكيد يحمل بوادر خير بالدرجة الأولى للبنان وأكيد لكل المنطقة، ولبنان بنفس الوقت يعني عم بيعمل كل الجهود اللازمة ل يعني إخراج لبنان من هيدا الأزمة.
11: بس لبنان اليوم بحاجة لكل إخوانه وكل أصدقائه بالعالم، لأنه صار فينا نقول أنه في نكبة في الجنوب.
5: ومن باب التكتكة السياسية وزع وزير الصناعة الشوكولا على شرف الاتفاق مجيبا على سؤال حول انتصار إيران بالقول فلتسقط الإمبريالية.
0: وبين شمول وقف إطلاق النار لبنان من عدمه، مصادر مقربة من حزب الله تؤكد الام تي في ألا نقاش في حصرية السلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي. تقرير حسان الرفاعي.
12: بين وقف إطلاق النار من عدمه وإعلان شمول لبنان ضمن الاتفاق ورفض إسرائيل، ما موقف حزب الله وهل سيلتزم به؟ بعض الأجوبة وردت في بيان الحزب الرسمي الذي طلب فيه من المواطنين التريث بالعودة إلى الجنوب، بالإضافة إلى التأكيد بتمسك المقاومة بحق لبنان بالدفاع عن الأرض والشعب والسيادة، وما لم يجب عليه البيان

نتعرف على أحوال طقسنا اليوم يوم الثلاثة 16 من شهر جون حزيران بسيدني. بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 18-16 على الصعيد ملبن. بكرة الأربعاء مثل اليوم ما في فرق أبدا، درجات الحرارة بسيدني 18 بملبن 16. بذكر المستمعين أنه حالة الطقس عم تقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 وي ستريت فيفيلد. مني كاتيانا الصراف الكل أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. فارس الأغنية العربية عاصي حلاني، نسمع الأغنية سوا، نرجع نكمل مع الفنانة نانسي عجرم.

0: International.
1: This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد the calligrapher كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682 هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon

موجاتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. لمن ستصوت في انتخابات العام 2028؟ أحدث استطلاعات الرأي جاءت بالشكل التالي: حزب بولين هانسن بالمركز الأول، حزب العمال بالمركز الثاني، حزب الأحرار بالمركز الثالث، حزب الخضر بالمركز الرابع. بمعنى من ستضع رقم واحد في اختيارات ورقة الانتخابات؟ هيدا الانتخابات 2028 وبلشوا من هلأ، من هلأ صرعونا بالانتخابات لل 2028. تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفنان إياد طنوس.

0: جولة أخبار الستة ونص من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: 2ME Maximum Heels and more. Maximum Music. Maximum Heels 2ME Australia.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Tanmay Navada with the top stories. The Reserve Bank has left its cash rate target on hold at 4.35% after three consecutive hikes in February, March and May. The RBA stated a wait to see the impact of those hikes as the reason for holding rates at today's meeting. Inflation means prices are still rising faster than the 2-3% range that is the central bank's target, but in a statement it noted a slowing economy and the impact of disruption to oil supply from the Middle East in its justification. US Vice President J.D. Vance says the White House may release the ceasefire agreement with Iran before Friday. American officials say the memorandum of understanding was electronically signed by all parties on the weekend. Many of the terms of the agreement remain unknown, with US President Donald Trump previously indicating details will be released sometime after Friday, but Mr. Vance says it could happen earlier. And police have arrested a man in Victoria's northeast as part of their investigation into how Desi Freeman evaded police for months after fatally shooting two officers. Police searched seven properties across Victoria and New South Wales this morning and arrested a 62-year-old man in Wodonga who's set to be interviewed by detectives. Freeman died in March during a standoff with police at a rural property months after fatally shooting two officers last August. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: أهلا ومرحبا بكم من جديد في نشرة إخبارية جديدة من فترتنا حديث الأخبار، وإليكم أبرز العناوين. بناء السلام لأوكرانيا ومواجهة أزمات الشرق الأوسط يتصدران أعمال اجتماع مجموعة السبعة هذا اليوم في فرنسا بحضور الرئيس الأوكراني وقادة دول عربية. وترامب يؤكد على هامش القمة أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل يوم الجمعة بعد توقيع الاتفاق مع إيران في جنيف. استمرار والاشتباكات في لبنان بين حزب الله والقوات الإسرائيلية رغم الإعلان أن الاتفاق بين واشنطن وطهران سيشمل الساحة اللبنانية. عرقجي يقول إن إنهاء الحرب في لبنان هو القضية الأهم في الاتفاق، ونتنياهو يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وغزة وسوريا طالما كان ذلك ضروريا. وفي أخبار الرياضة، تونس تنفصل عن المدرب صبري اللموشي بعد الهزيمة القاسية أمام السويد في كأس العالم، وتعين الفرنسي إيرفي غوناغ خلفا له. وفرنسا تستهل مشوارها في المونديال بمواجهة صعبة أمام السنغال، والمنتخب الجزائري في تحدي صعب أمام حاملة اللقب الأرجنتين.

0: انطلقت أعمال قمة مجموعة السبع في منتجع إيفيون ليبان الفرنسي وسط أجندة دولية حافلة، حيث استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة في مائدة مستديرة حول بناء السلام والأمن لأوكرانيا وأوروبا، قبل أن يستضيف غداء عمل بشأن أزمات الشرق الأوسط بحضور قادة الإمارات وقطر ومصر. وتأتي هذه اللقاءات في وقت تتكثف فيه الاجتماعات الثنائية على هامش القمة، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع ماكرون بعيد وصوله إلى إيفيون أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل يوم الجمعة بالتزامن مع توقيع الاتفاق الإطاري في جنيف بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، فيما أكدت إيران أن التفاهم يضع نهاية فورية للنزاع ويمهد لمفاوضات حول اتفاق نهائي خلال شهرين. وللمزيد ينضم إلينا مفدنا إلى إيفيون وسيم الأحمر. أهلا ومرحبا بك وسيم. وسيم، شاهدنا منذ قليل الرئيس الفرنسي استقبل الرئيس الأوكراني قبل أن يبدأ مائدة مستديرة حول السلام والأمن لأوكرانيا وأوروبا، هل من تفاصيل وكيف سيتم النقاش وما المتوقع منه في هذه المائدة المستديرة؟
1: يعني كان لافتا الحفاوة في استقبال الرئيس الأوكراني الفرنسي، قطع يعني مسافة في الحدائق المحيطة في الفندق حيث تعقد الاجتماعات ليستقبل الرئيس الأوكراني، يتمشى معه، حتى استمعنا، الميكروفونات كانت مفتوحة لحد ما بعض التفاصيل تبادل الكلمات، وسأله إن كان حرا الليلة مثلا لإضافة اجتماعات أو ربما عشاء إضافي مثلا، يتحدث مع الرئيس الأوكراني يقول له سندعمكم. فيما بعد دخل الرئيس الفرنسي والرئيس الأوكراني بعد اجتماع ثنائي، وكان أيضا برفقتهم أو في نفس الوقت الرئيس الأمريكي لتبدأ الجلسة المخصصة مع قادة مجموعة السبع الذين كانوا في القاعة، جلسة مخصصة للأمن والسلام في أوكرانيا. الرئيس الأوكراني يأتي إلى هنا ليطلب مزيد من الدعم، ليعرض أيضا مبادرة واضحة أعلن عنها عمليا، قول للرئيس الأمريكي أنه مستعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للقاء فلاديمير بوتين، فيما الرئيس الأمريكي قال إنه تحدث مع الطرفين أي بوتين وزيلينسكي يوم الأحد، وأن هناك انفتاح على الحوار. المنتظر من هذه الجلسة المنعقدة حاليا هو محاولة بكل الأحوال المراد منها الخروج بموقف موحد لجهة الموقف الغربي أو عمليا دول داعمة لأوكرانيا من التفاوض مع روسيا على أي أسس، هل التفاوض بشكل جماعي هذا ما تريده الدول الأوروبية، وفي الوقت نفسه استمرار الدعم لأوكرانيا سياسيا ماليا لكن أيضا عسكريا. زيلينسكي يريد من الولايات المتحدة أنظمة دفاع جوي إضافية، أنظمة باتريوت، فيما الدول الأوروبية تقول أنها مستمرة في الدعم وستواصل هذا الدعم لأوكرانيا، لكن في الوقت نفسه تحاول أن تحصل على موقف أمريكي واضح ل الاقتراب أكثر من الموقف الأوروبي لجهة المفاوضات الجماعية مع روسيا وعدم التنازل عن تنازلات كبرى من دون التنسيق مع أوكرانيا بالدرجة الأولى ومع الدول الأوروبية.
0: وسيم الأحمر مفدنا إلى منتجع إيفيون ليبان في فرنسا، شكرا جزيلا لك. وعلى الرغم من الإعلان أن اتفاق وقف الحرب يشمل لبنان، لا تزال الأعمال القتالية مستمرة جنوبا، حيث أعلن حزب الله أنه تصدى لقوة إسرائيلية أثناء تقدمها في بلدة كفر تبنيت بعدما قتل شخص بغارة إسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته في جنوب لبنان. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال للأراضي اللبنانية سيعتبر انتهاكا للاتفاق مع واشنطن حسب تعبيره، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وغزة وسوريا طالما كان ذلك ضروريا حسب تعبيره.
2: الحرب المشتركة التي خاضتها تل أبيب جنبا إلى جنب مع الإدارة الأمريكية والتي وعد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل شرق أوسط جديد انتهت باتفاق أمريكي إيراني، وفي هذا الاتفاق اشترط الإيرانيون شمل لبنان كجزء أساسي من وقف إطلاق النار، اتفاق أزعج تل أبيب.
3: نتفق في كثير من الأحيان مع الرئيس ترامب، وهناك حالات نختلف فيها. أنا مسؤول عن مصالح إسرائيل الأمنية، لقد أنقذنا دولة إسرائيل من الإبادة، لكنني أقول لكم أيها المواطنون الإسرائيليون إن الكفاح لم ينتهي بعد، علينا أن نبقى يقظين وأن نبقى أقوياء وعازمين على الدفاع عن أنفسنا ما دام ذلك ضروريا.
2: وزير الدفاع الإسرائيلي أكد بعد إعلان الاتفاق أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان، موقف يدعمه وزير المالية سموتريتش أيضا.
4: إن اختبارنا المباشر يجري الآن في لبنان لتحويل تقدمنا إلى واقع أمني، يجب على إسرائيل الحفاظ على وجود طويل الأمد في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
2: هذا الرفض الإسرائيلي بالانسحاب من المنطقة الأمنية التي تضم حوالي 55 بلدة وموقعا عسكريا في جنوب لبنان يقابله رفض من حزب الله بربط الخلاف حول سلاحه مع انسحاب الإسرائيلي الذي يعتبره مطلبا أساسيا.
0: افتتحت في باريس فعالية معرض يورو ساتوري الدولية المتخصص في الصناعات العسكرية والأمنية وسط جدل أثاره إغلاق أجنحة عدد من الشركات الإسرائيلية المشاركة لعدم امتثالها للقيود التي فرضتها السلطات الفرنسية. وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متزايد في العلاقات بين فرنسا وإسرائيل، ما أضفى على الحدث أبعادا سياسية.
5: في فيلباند بشمال باريس افتتح معرض أوغو ساتوري التجاري المخصص للأسلحة والأمن، لكن في أروقة المعرض بدت 12 منصة مغطاة بأقمشة أو محجوبة خلف ألواح فاصلة، وتعود هذه المنصات إلى شركات إسرائيلية أغلقت بسبب عدم احترام شروط المشاركة بحسب المنظمين. أما المتظاهرون الذين تجمعوا أمام موقع المعرض فيرون أن هذه الشركات كان ينبغي استبعادها بالكامل بسبب دورها في الحرب على غزة.
6: كان ينبغي على الحكومة الفرنسية أن تمنع مشاركة هذه الشركات لأن عليها التزامات بموجب القانون الدولي، وبالتالي لن تسمح لشركات قد تكون متورطة في أنشطة إجرامية بالمشاركة.
5: هذه الإغلاقات أثارت استياء السلطات الإسرائيلية، حيث اتهم سفير إسرائيل لدى فرنسا باريس بشن حرب تجارية ضد بلاده.
7: لا علاقة لهذا الأمر بالحرب ولا بالنزاع في الشرق الأوسط، إنه يتعلق فقط بمنافسة غير عادلة تمارسها فرنسا ضد الشركات والصناعة الإسرائيلية.
5: وكما حدث خلال معرض باريس الجوي عام 2025، حضرت الحكومة الفرنسية على الشركات الإسرائيلية عرض ما يعرف بالأسلحة الهجومية. هذا الإجراء يأتي في سياق توترات قائمة بين البلدين بعد اعتراف فرنسا بدولة فلسطين العام الماضي، كما منعت باريس خلال الأسابيع الأخيرة وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها.

0: العودة لمتابعة مشوارنا أنتم برفدي ذات 2ME 1638 AM من أخبارنا وأغانينا. نرجع لأخبارنا المحلية الأسترالية. كبار السن في أستراليا هم ملوك استخدام الكاش. أحدث الأحصائيات أظهرت أن نسبة استخدام الكاش للأعمار ما بين 55 فيما فوق أكثر من 20%. نسبة استخدام الكاش للأعمار بين 35 و44 سنة تقريبا 13%. نسبة استخدام الكاش للأعمار ما بين 25 و34 سنة تقريبا 8%. ويبقى الكاش ملك المصاري وملك أكيد البطاقات الورقية أو البلاستيكية. تحياتي لكم أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لاستراحة بسيطة ونتابع مشوار درافت تايم بروجرام برفتكم.
1: The biggest, biggest, biggest hits على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers.
3: ناصر زيتون.
4: على راديو 2ME أستراليا.
5: Only from 2ME.
6: دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا ومراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
7: سواء كنت عاملا أو رب عمل لديك الحق في أن تكون بأمان وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
0: بنرجع لعنكم مستمعينا تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الثلاثة 16 من شهر جون حزيران. كانت تخطط لجمع 2 مليون دولار أسترالي تبرعات. المبلغ وصل إلى أكثر من 4 مليون دولار أسترالي. ليس هذا فحسب، بولين هانسن تتوعد ألبنيزي بالهزيمة الساحقة لـ 2028. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بنسمع الفنانة كارول سماحة.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سماكن الموسيقى

0: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: متى تنتاب الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: دم سم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم سم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
5: طبعا بلو،
6: check
5: بهمك

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن مذكرة التفاهم مع إيران عامة جدا، وترامب يصفه بالاتفاق العظيم. مصادر أمريكية تكشف انقساما داخل إدارة ترامب بشأن وثيقة التفاهم وشكوك حول جدية إيران في الالتزام. ناقلات نفط وسفن شحن إيرانية تعبر منطقة الحظر البحري في خليج عمان. ترامب يطالب نتنياهو بتقليص الوجود الإسرائيلي في لبنان، ونتنياهو يتمسك بالمنطقة العازلة. التريليونير إيلون ماسك يكشف عن شرائح دماغية تحول الإشارات العصبية إلى أوامر رقمية. نبدأ نشرتنا بجولة بآخر التحديثات فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري الأمريكي الإيراني، إذ اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع CNN اعتبر أن مذكرة التفاهم مع إيران هي وثيقة عامة جدا. وأضاف فانس بأن مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحة ونصف وأنها بحاجة إلى مزيد من التوضيح، وشدد على أن تحديد تفاصيل الاتفاق وتسوية عدة قضايا سيتم خلال مفاوضات فنية لاحقة. كما قال نائب الرئيس الأمريكي أن إيران ستجني فوائد إذا أوفت بالتزاماتها في الاتفاق. وفي تصريحات أخرى لفوكس نيوز نفى نائب الرئيس الأمريكي أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد نقلت أموالا إلى إيران.
1: I've seen $24 billion going from the United States to Iran. That number is totally false, totally made up. Fundamentally, what this thing does, Sean, as you got to appreciate, is number one, the Straits of Hormuz were open immediately. You already see oil prices coming down substantially, and I think they're only going to come down even further. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And number three, it does go and say, look, if the Iranians are willing to change their ways, if they're willing to behave like a normal country, stop trying to build a nuclear weapon, stop trying to fund terrorism all over the Middle East, then we are willing to actually fundamentally transform our relationship with them.
0: من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وفد التفاوض الإيراني سيجتمع مع نظيره الأمريكي في جنيف لتوقيع مذكرة التفاهم الجمعة، مضيفا أن الجولة الأولى من المفاوضات ستعقد بعد التوقيع. وأشار عراقجي إلى أن جزءا من بنود المذكرة بدأ تنفيذه بالفعل، فيما سينفذ الجزء المتبقي بعد التوقيع. في الأثناء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، وأشار ترامب إلى أن قصة دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران هي أخبار كاذبة نشرها الديمقراطيون. وعن تفاصيل الاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم نشر تفاصيل هذا الاتفاق بعد التوقيع عليه يوم الجمعة المقبل، ووصف الاتفاق بالعظيم مع إيران مقارنة بالاتفاق المبرم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما والذي وصفه بالاتفاق السيء.
2: Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released, so probably pretty soon. I would say sometime after Friday, because the strait opens completely. It's open now, but it opens completely.
0: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. سيدة راغدة أهلا وسهلا بك. سيدة راغدة، مدام فانس نفسه يقر بأن المذكرة عامة وبأنه لا يمكن ضمان التزام إيراني بها بنسبة 100%، ما الذي يدفع الإدارة الأمريكية إلى تقديمها على أنها إنجاز تاريخي؟ وكيف نفهم أيضا تصريحات فانس وترامب بخيار العودة إلى المسألة إلى التصعيد العسكري بأنه جد وارد في المرحلة المقبلة؟
3: من ناحية يمكن القول أن القلق الذي يحيط بكل من دونالد ترامب وجي دي فانس من تداعيات هذا الاتفاق أو المذكرة هو الذي يؤدي بهما إلى الرهان على إيران على حسن نية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحماية النفسيهما، لأن هناك معارضة داخلية في الإدارة الأمريكية وبين الجمهوريين وبين الماغا لما يقوم به هذان الرجلان. وهو حقيقة يعني عندما تنظرين إلى ماذا يحدث هناك سرية، لا نعرف ماذا يحدث، ماذا في ذلك الاتفاق، ماذا في ذلك في تلك المذكرة، وماذا في يعني النسخ السرية لما يفترض أن يحصل من الآن إلى 60 يوما. إذن نحن في عتمة، ما زلنا في عتمة، لكن جي دي فانس بالذات يتحدث هو والرئيس عن شرق أوسط جديد، وكأنهما يصنعان الصفقة الكبرى The Grand Bargain مع إيران، مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنهما يجدان في الحكم الحالي وهو الحرس الثوري الحاكم في طهران شريكا، الذي هو نفسه الذي كان يريدان الإطاحة به لأنهما يعني كان يتحدث عن استسلام إيران، ضرورة استسلام إيران. الآن ليس هناك أي كلام عن الاستسلام، كان الرئيس الأمريكي يتحدث عن الانفجار من الداخل في إيران بمساعدة من الولايات المتحدة للشعب الإيراني. هناك تخلي تام عن الشعب الإيراني، والكلام يصب في الاتفاقيات الإبراهيمية التي يريدها دونالد ترامب، وتلك الصفقة الكبرى The Grand Bargain التي لا نعرف ماذا فيها وهل تقبل بها إيران.
0: طيب أيضا يعني كشفت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس عن انقسام داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم الموقع مع إيران. وبحسب المصادر أبلغ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين آخرين بأن الأدلة التي جمعتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية تثير شكوكا جدية بشأن استعداد إيران لتقديم التنازلات النووية التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول عليها في أي اتفاق نهائي. إذن سيدة راغدة، ألا يمنح هذا التناقض داخل الإدارة الأمريكية ذخيرة إضافية للمعارضين داخل الكونغرس لهذا الاتفاق، والذين سيقولون كيف يمنح دونالد ترامب غطاء سياسي أو كيف سيمنح أي غطاء سياسي لهذا الاتفاق، فيما مدير CIA نفسه يقول بأنه يشكك بأنه باستعداد إيران لتقديم تنازلات في الملف النووي وهو جوهر أي اتفاق.
3: كلامك مهم جدا، لأن الموضوع النووي هو الجوهر، وفي الجوهر يشكك أحد أهم رجال الاستخبارات الأمريكية بنوايا إيران بإيصال دونالد ترامب إلى حيث يقول لنا أنه يصل. هذا من ناحية. ثم يقول لنا جي دي فانس أنه يتمنى أو ينتظر أن تقوم إيران بالسماح بحرية الملاحة بمضيق هرمز، ينتظر ولكن بدون أي ضمانات، بدون رسوم، ينتظر أن يكون ذلك المرور بلا رسوم، ولكنه لا يؤكد لنا ذلك. ثم هناك موضوع طبعا استبعاد المسيرات والصواريخ وهو بديهي، أما الوكلاء والأذرع فالتمسك بهذه الناحية من العقيدة الإيرانية ما زال على ما هو عليه. وثم الأهم أو بين أهم النقاط وهو موضوع المال، لأن دونالد ترامب متهم بأنه يفرج وينوي الإفراج عن أموال إيرانية ورفع العقوبات، وهو أيضا يطالب دولا أخرى بأن تدفع ثمن طبعا ليس فقط إعادة الإعمار في إيران وإنما التعويضات لإيران، الدول الحليفة التي يعتقد أنها ستلبيه. ويقال فرانس يتحدث عن إعادة أعمار بأموال خليجية، حسنا أن الدول الخليجية جاهزة لذلك لو تتغير العقيدة الإيرانية ويكون هناك جيرة سلمية. إذن لا مانع لربما لدى هذه الدول من المشاركة الدولية في إعادة الأعمار، أما أن يتحدث دونالد أو جي دي فانس بهذا الأسلوب فإنه حقيقة يعني يرمي كلماته هنا وهناك.
0: ويبدو أن أول اختبار سيجتازه هذا الاتفاق وما يتعلق كما ذكرت السيدة راغدة ما يتعلق بفتح المضيق وبشأن الرسوم، توقعات الإدارة الأمريكية بأنه لن يتم فرض أي رسوم، لكن جي دي فانس أيضا قال بأنه سيبقى النقاش مفتوحا مع يعني مع إيران ومع النظام الإيراني فيما يتعلق بذلك. إيران الآن تقول بأنها ستدفع برسوم خدمية، تلاعب على الكلمات، هل هذا سيقبل من الإدارة الأمريكية؟ هل سيكون هناك شراكة أمريكية إيرانية فيما يتعلق بذلك؟ ماذا بالتحديد، ما الذي سنتوقعه؟
3: يبدو أن الرئيس الأمريكي كالنعامة يدفن رأسه في الرمال لأنه لا يريد أن يرى التعنت الإيراني أينما كان. هو ونائبه يريدان أن النظر إلى احتمال إقناع إيران بكل ما في ذهنهما. إذن إيران حتى الآن هي الواضحة، لم تلتزم بأي من الأمور التي يتحدث عنها جي دي فانس، لا من خلال عن الرسوم ولا عن السيطرة على مضيق هرمز. هذا فائق الأهمية، فيما الرئيس الأمريكي يتحدث عن أو يسرب بأن هناك موافقة إيرانية على عدم تمويل حزب الله مثلا. أنا لم أسمع بإيراني يقول أنه سيتخلى عن حزب الله حتى الآن، أو حتى عن الحشد الشعبي، أو حتى عن الحوثي حتى الآن. ولكن لربما لننظر، دعيني لا أكون دائما في تشاؤم، لننظر إلى إمكانية ما، إمكانية أن يكون في طيار ما تفعله أو يفعله الحاكمون الآن في إيران هو تعديل الأمر الواقع للعقيدة، بمعنى أن الحديث والمفاوضات والمذكرة والاتفاق كله يدور ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. هذا في العقيدة الإيرانية يفترض أن يكون ممنوعا، يفترض أن يكون من الأساس المرفوض. أما إذا كان مقبولا، هل هو مقبول الآن مقابل الأموال كجسر إلى تثبيت النظام وعودته إلى ما هو عليه دائما، أو أنه حقا نقلة في أو نقلة حتى تدريجية أو كأمر واقع في العقيدة الإيرانية؟
4: العودة لمتابعة آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام. مساء النور لك المستمعين الكرام، أنتم برفقة إذاعة 2 AM 1630 AM من أخبار الساعة 7. العودة لاستديوهات الهواء، مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. تحيات كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون، تحية مسائية عاطرة مني هون من استديوهاتنا، بدي وصلها لكل المستمعين من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1630 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. رح نبلش هالساعة مع الفنانة ليلى غفران، نرجع منكمل مع الفنان وائل كفوري، وعندي كمان الفنانة مريم فارس. اليوم يوم الثلاثة 16 من شهر جون، بذكر بأحوال طقسنا مستمعينا لليوم. بسيدني وصل درجات الحرارة اليوم ل 18، 16 على الصعيد ميلبن. بكرة الأربعاء درجات الحرارة بسيدني مثل اليوم، بميلبن 16، بسيدني 18. بذكر أنه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندها الخبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندهم خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street Fairfield، هون راديو 2ME. Bonsoir.

0: جولتنا الغنائية نعود إلى متابعة آخر ساعة من مشوار درافت أون بروجرام السنور لك المستمعين الكرام. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا أنه الإنسان الصادق لا يترك حائرا بين الاحتمالات ولا عالقا في متاهة التفسير، يقول ما يعنيه ويفعل ما يقوله وبيمنحك راحة لا يشتريها التبرير ولا تصنعها الاعتذار. فالوضوح خلق للنبلاء وأثمن هدية يقدمها إنسان لإنسان. الوضوح هو خلق النبلاء وأثمن هدية يقدمها إنسان لإنسان. بونسوار من عنا من هون بس من راديو 2ME.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المجلس.
1: No one but no one does it like we do.
2: First.
1: 24/7 on the hour. 2ME News. First.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: ابتعد عن جهتي. لست بجهتك.
5: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
6: حسناً سأذهب.
7: أسرع، ماذا تفعل؟
8: لا تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
9: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
10: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
0: أغنية رائعة جدا للفنان فضل الشاكر، رح نسمعها بعد لحظات مع دودي. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا أنه بعض الأشخاص يعيشوا تحت ضغط مستمر لدرجة أنه التوتر يصبح بالنسبة لهم عادي، حالة طبيعية ما بلاحظها إلا مع مرور الوقت. قد يبدأ هذا الضغط المتراكم بالظهور على شكل قلق، إرهاق، عصبية، اضطراب نوم أو أعراض جسدية دون إدراك أنه السبب الحقيقي ربما نمط الحياة المرهق. تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM. اسمع الفنان فضل شاكر.

عودي لمتابعة ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الثلاثة 16 من شهر جون حزيران. تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا أنه في 10 أشياء بتقتل الإنسان من الداخل وبصمت. أولا هني انتظار شخص لن يعود. 2 كثرة التفكير ليلا. 3 التظاهر بأنه كل شيء بخير. 4 فقدان الشغف تدريجيا. 5 الاعتياد على الوحدة. 6 كتمان الألم طويلا. 7 الثقة بمن لا يستحق. 8 الشعور أنك غير مفهوم. 9 الحروب داخل العقل. 10 أن تصبح باردا بعد أن كنت مليئا بالمشاعر. وهولي 10 أشياء بتقتل الإنسان من الداخل وبصمت. بونسوار لكم من جديد، مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM.

0: نرجع لمتابعة مشوارنا أنتو برفتي ذات 2ME 1630 AM. مساء النور.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: عم تسأل انت وينك؟ عدوا امي وحياة عينك.

0: Get the news first from 2ME.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: With the top stories. The Reserve Bank has left its cash rate target on hold at 4.35% after 3 consecutive hikes in February, March and May. The RBA stated a wait to see the impact of those hikes as the reason for holding rates at today's meeting. Inflation means prices are still rising faster than the 2-3% range that is the central bank's target, but in a statement it noted a slowing economy and the impact of disruption to oil supply from the Middle East in its justification. US Vice President J.D. Vance says the White House may release the ceasefire agreement with Iran before Friday. American officials say the memorandum of understanding was electronically signed by all parties on the weekend. Many of the terms of the agreement remain unknown, with US President Donald Trump previously indicating details will be released sometime after Friday, but Mr. Vance says it could happen earlier. And police have arrested a man in Victoria's northeast as part of their investigation into how Desi Freeman evaded police for months after fatally shooting 2 officers. Police searched 7 properties across Victoria and New South Wales this morning and arrested a 62-year-old man in Wodonga who's set to be interviewed by detectives. Freeman died in March during a standoff with police at a rural property months after fatally shooting 2 officers last August. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: محمد بن زايد آل نهيان إلى مقر انعقاد القمة، وفي استقباله كبار المسؤولين الأوروبيين بدعوة خاصة له ولعدد من قادة دول المنطقة لحضور أعمال هذه القمة الهامة في مدينة إيفيان الفرنسية. طبعا يتوافد القادة والمسؤولون، سيكون هناك اجتماع ينتظر أن يكون خلال الساعة القادمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجتمع مع قادة مصر. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو أيضا مدعو للمشاركة في هذه القمة، بالإضافة إلى أمير قطر والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. سيكون هناك اجتماع حول الشرق الأوسط مع قادة مصر والإمارات وقطر، وطبعا ننتظر أن يكون هناك صور جماعية للوفود المشاركة كما هو الحال وكما هو المعروف في هذا النوع من القمم. أيضا سيكون هناك اجتماع حول الشراكات الجديدة والتضامن الدولي مع الدول الشريكة والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة طبعا إلى اللقاءات الثنائية وهي السمة المميزة لهذا النوع من القمم. دائما ما تكون اللقاءات التي تعقد على هامش المؤتمر يناقش فيها كثير من الملفات بل ويتخذ فيها كثير من القرارات المهمة، مستوى عالي جدا من التنسيق لأنه ينعقد في إطار هذه القمم، واللقاءات التي تتم بين القادة تتم وجها لوجه وفي اجتماعات مصغرة، وبالتالي يكون هناك مستوى عالي جدا من التنسيق. ملف إيران هو الحاضر الأهم في هذه القمة، وإدارة اليوم التالي لحرب إيران إنجاز التعبير بعد الإعلان الأمريكي عن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. هذه مذكرة التفاهم التي تقضي بفتح مضيق هرمز تماما بدون أي رسوم أمام الملاحة، وذلك يوم الجمعة. مراسم التوقيع أيضا ستكون يوم الجمعة في مدينة جنيف الفرنسية. طيب نذهب إلى موفدنا ماجد الفارسي إلى إيفيان. ماجد، كنا نتابع وصول الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان قبل دقائق قليلة.
8: مرحبا مروج، بالفعل وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قبل قليل إلى مقر انعقاد القمة هنا في إيفيان، هذه الدورة الثانية والخمسين لمجموعة السبع. ودولة الإمارات يعني لديها أجندة كبيرة في هذه الاجتماعات، إذ يشارك رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون. أهم الركائز هنا أن هذه القمة هي تركز على الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المتقدمة، استقرار الاقتصاد الدولي، وأيضا ربما جانب العزيمة الاستراتيجية تموضع الدبلوماسي لدولة الإمارات كوسيط ما بين الشرق والغرب، هو من أهم هذه العقائد والمرتكزات مروج التي تقدمها دولة الإمارات اليوم. وإذا ما تحدثنا عن تاريخيا، دولة الإمارات شاركت في قمة 2024 في بوليا في إيطاليا، وكانت مدعوة أيضا في قمة كناسيكس في كندا من ذي قبل، رغم أنها لم تشارك من ذي قبل إلا في إيطاليا. فالحديث أكثر يتركز حول فكرة الميدل باورز، يعني القوى الوسطى الموجودة في العالم والتي تستطيع لعب دور محوري في استقرار الاقتصاد، استقرار الجيوسياسي ما بين الشرق والغرب. يعني وإذا كنا نتحدث بشكل أعمق مروج، نتحدث عن مجموعة السبع في الطرف الغربي ومجموعة بريكس. طبعا يحضر أيضا رئيس جمهورية مصر العربية، يحضر رئيس البرازيل لولا دي سيلفا، يحضر من الجانب الهندي أيضا ناريندرا مودي بجانب الزعماء الموجودين في هذه القمة.
7: ويعني كما ذكرت سيكون هناك على ما يبدو استثمار لحضور هؤلاء القادة، خصوصا قادة دول المنطقة، ونحن طبعا نركز على حضور القادة العرب، قادة الدول العربية المدعوين للمشاركة في هذه القمة كما ذكرت، وكما نشاهد في هذه الصور التي يعني بثت قبل قليل مباشرة على الهواء وصول الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات إلى مقر انعقاد القمة في إيفيان. وأنه هذه الدول سواء كانت الإمارات ومصر وقطر وهي الدول العربية المدعوة للمشاركة في هذه القمة، هي لعبت دور مهم وأساسي أولا في وقف الحروب، في تفعيل الوساطات، في القيام بإجراءات لتقريب وجهات النظر، خصوصا أن هذه الأدوار ترجمت خلال الفترة الماضية، وكان هناك حتى شكر وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قادة هذه الدول لأنهم ساعدوا من خلال دورهم البناء في الوصول إلى هذا الاتفاق، وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم. ما أبرز النقاشات هنا وما هي الموضوعات التي سيركز عليها قادة دول المنطقة في هذه القمة؟
8: في الحقيقة مروج بعض الأهداف الرئيسية هي موجودة، وربما نتحدث بشكل رئيسي حول أجندة المشاركة الإماراتية ترتكز على موضوع استقرار الملاحة، أمن الطاقة، تفعيل هذه الضمانات لمذكرة التفاهم الأخيرة بشأن مضيق هرمز، في النهاية خفض مستوى التصعيد عالميا وإيجاد حلول دبلوماسية، أيضا مسألة إعادة الإعمار. يعني في النهاية هذا الثقل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي لدولة الإمارات يلعب دورا كبيرا في رغبة هذه الدول في المجموعة السبع لإيجاد تمويل ولإيجاد أيضا إعادة إعمار للمناطق التي يعني تأثرت بالحروب أو بالأزمات خلال الفترة الماضية. واحدة من أكبر ركائز مروج موضوع التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. دولة الإمارات هي المركز الأكبر سواء في الشرق الأوسط أو في شمال أفريقيا في مستوى التكنولوجيا الحافزة، الذكاء الاصطناعي التوليدي، فبالتالي حتى هذه الدول تعتمد عليها في مجالات الذكاء الاصطناعي، حماية سلاسل التوريد الرقمية، وإيجاد أيضا مخارج في مسائل سلاسل الإمداد التي تأثرت بإغلاق مضيق هرمز. يعني نحن موجودين الآن في فرنسا وكنت متواجد في سويسرا، تأثير مستويات الطاقة يعني مستويات أسعار الطاقة العالية جدا أثرت في العالم. يعني عندما تجد سائق تاكسي مثلا في أحد الدول الأوروبية هو يتحدث عن ارتفاع مستويات الطاقة أسعار البنزين بسبب إغلاق مضيق هرمز، هذا تأثير عالمي ومباشر. على العموم بالنسبة للدول العربية هي تحاول دائما إيجاد انفراجة سياسية في المنطقة، تحاول إيجاد فرص نمو اقتصادي مستدام، تحاول تجنب الانجراد كامل وراء سياسات محاور الضيقة أو حتى فرض العقوبات الاقتصادية التي ربما تضر بالتجارة الحرة. مروج
7: طبعا كل هذه نقاط مهمة، ويعني ربما الملاحظة التي أشرت إليها يا ماجد ملاحظة ذكية جدا، مسألة أنه امتداد حرب إيران خصوصا المشاركة الأوروبية كان هناك لوم على الأوروبيين بأنهم لم ينخرطوا تماما في محاولات وقف الحرب أو محاولات السيطرة على الموقف، رغم أنهم المتضرر الأكبر في مسألة ارتفاع أسعار النفط والغاز لدى الأوروبيين من جراء إغلاق مضيق هرمز. كان هناك مواقف متشددة فرنسية وبريطانية من أنه حتى عند إرسال القطع البحرية إلى الخاصة بهم إلى مضيق هرمز فإنها لن تكون جزء من العمليات العسكرية لكنها ستكون جزء من تأمين اليوم التالي. طبعا كل هذه النقاط هي نقاط مهمة ومطروحة على جدول الأعمال، وبالتأكيد يعني كما نشير قبل قليل وصل شيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مقر اجتماع قمة السبع في مدينة إذيام، وهذه القمة هي في دورتها الثانية والخمسين وتعقد في الفترة من 15 إلى 17، وذلك طبعا كان تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي مباشرة إيمانويل ماكرون. طبعا هذه الدعوة هي تقدير للدور العالمي الذي تحظى به دولة الإمارات، وطبعا ترسيخ التعاون ومواجهة التحديات المشتركة. هنا بالحديث عن التحديات، ما هي التحديات التي يمكن أن تقابل القمة؟ يعني هل هناك مخاوف من أن يكون هناك شرذمة أو تفاوت في المواقف بخصوص صياغة بيان ختامي مشترك، وهذا البيان الختامي أن يلبي كل الطموحات وأن يلقى يعني موافقة وقبول من كل الأطراف المشاركة؟
8: مروج المقاربات عديدة، لكن في النهاية ربما الملف الاتفاق النووي ما بين الولايات المتحدة وإيران يطغى على هذه القمة. وإذا كنا نتحدث بشكل معمق، ربما قضية وجود الدول الغربية وحلف الناتو في فتح مضيق هرمز بعد انتهاء هذه الحرب قد يكون من ضمن المشاركات. كان هناك نقطة رئيسية هو مسألة المحورية الاستفرادية للولايات المتحدة ضمن المحور الغربي، وهذا كان يشتكي منه الفرنسيون وأيضا مجموعة من الدول الغربية. لذلك سيطرة وإيجاد نوع من التوازن في العلاقات الغربية.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا. بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوه ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: وجه الجمر.

0: in my Irwin.
1: How old are our bodies really? أدي عمر جسمنا كله. Well, some of it's new and some of it is as old as we are. في جديد وفي عتيق. أو بالعمر يلي نحنا هلأ فيه. مثلا, each hair on your head is replaced every 2 to 7 years. Our fingernails are new every 6 months or so. The lining of our stomach and intestines, they're replaced every few days. Skin cells are replaced every few weeks. Red blood cells every 4 months. Every 10 years, you've got a new skeleton. And every 15 years, your muscles are refreshed. Some things stay the same for your entire life, such as half your heart stays with you from birth to death. Your brain mostly stays the same. Your eye lens, that actually doesn't change at all. So, some new and some old in all of us. Mark and Serene, خليكن معنا على 1638 2ME Australia.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: جمعت زعيمة ون نيشن بولين هينسن 4 مليون دولار من خلال حملة بعنوان Fire the Liar، وبتهدف الحملة إلى مهاجمة حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي واستهداف عدد من أبرز وزراء حزب العمال. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
5: ثروات الأغاني الجديدة 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME,

0: That's it from me on 1638 to Australia. بلكن تسمعوا على خير. بس ما تروحوا لمحل من بعد الاستراحة. We've got the news coming up at 10 o'clock. ومن بعدها lots more music. The Sahara. Enjoy your evening.
1: عم تتسمعوا على Drive Time على 1638 2ME Australia.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. Let's go!

0: Being bilingual or multilingual, that is, knowing how to speak more than one language, is good for your mental health. نحكي عربي, نحكي إنجليزي, يمكن فرنسي. Research shows knowing more than one language actually delays Alzheimer's and dementia onset and improves your mental function. Around 5 million people speak a language other than English in Australia, and the most popular? Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese, Greek, and Vietnamese. Having access to these languages allow for participation in family and community life. يعني عادات وتقاليد. Catch us on the web, 2me.com.au. Serene with you here on 2ME.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض. لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم وإن لم يعالج فقد يؤدي دمثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة لكن الخبر السار يمكنك تجنبه راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي ابحث عن بيت دمثم لمعرفة المزيد
4: سواء كنت عاملا أو رب عمل لديك الحق في أن تكون بأمان وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة
5: جيد ارجع قليلا ارجع أكثر قليلا أكثر قليلا توقف ممتاز
6: أنت مهم في العمل
5: البوب كورن جاهز من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء هيا يا أولاد
6: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات حافظ على سلامتك في العمل إنك موجود لأجل عائلتك
7: First. 2ME Australia

0: مشاهدي ام تي في ومستمعي ام اف ام، اهلا بكم الى هذه النشرة. مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران أصبحت أمرا واقعا، فالرئيس الأمريكي ونائبه وقعا عليها، وكذلك رئيس البرلمان الإيراني. وفيما سينشغل العالم بدراسة المذكرة لمعرفة من الرابح ومن الخاسر فيها، فأن اللبنانيون أو اللبنانيين سيركزون في قراءتهم على ما يتضمنه الاتفاق عن لبنان. وفيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن دخول رفع الحصار حيز التنفيذ، لفت الموقف الإسرائيلي الرافض الاتفاق في المطلق، ولا سيما في شقه اللبناني. فرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تلتزم بأي تفاهمات تحد من عملياتها ضد حزب الله. وجاء كلامه بعد اتصال متوتر بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن لبنان. فهل يعني هذا أن الحرب الإسرائيلية مع حزب الله ستستمر؟ ومن هنا البداية من الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي سيفتح هرمز ويوقف الحرب ويتيح 60 يوما لحسم مصير المنطقة. تقرير رنا نمر.
1: بعد أشهر من الحرب والتصعيد والتهديدات المتبادلة، أعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما يشمل لبنان، إضافة إلى إطلاق مسار تفاوضي واسع يتناول الملفات الأكثر حساسية بالنسبة لواشنطن. مسؤول أمريكي بارز كشف أن الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا مذكرة التفاهم على أن تستكمل الإجراءات النهائية خلال الأيام المقبلة، وصولا إلى مراسم توقيع رسمية مرتقبة في جنيف في 19 حزيران. ووفق المسؤول الأمريكي، ينص الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار الأمريكي عن إيران تدريجيا، وخفض القوات العسكرية الأمريكية يتم عند التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي مؤشر إضافي إلى حجم الضغوط المفروضة على طهران، أوضح المسؤول أن رفع التجميد عن الأموال وتخفيف العقوبات لن يكونا تلقائيين، بل سيخضعان لمراقبة دقيقة وآليات تحقق مستمرة، فيما ستبدأ خلال هذا الأسبوع مناقشات فنية لتحديد خطوات التنفيذ. وفي تصريح لافت، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن طهران تعهدت بعدم دعم الجماعات الإرهابية مستقبلا، لكن البند الأبرز بالنسبة للإدارة الأمريكية لا يتعلق بوقف النار، بل بما تعتبره إخضاعا لإيران لمسار تفاوض شامل حول برنامجها النووي وصواريخها الباليستية ودور الحرس الثوري ونفوذه الإقليمي. أما ترامب فأعلن أن ناقلات النفط والسفن التجارية عادت إلى عبور مضيق هرمز بأمان، مؤكدا أن الممر البحري سيبقى مفتوحا على المدى الطويل. الحدث الذي جاء بعد ساعات من عيد ميلاد ترامب 80 تحول سريعا إلى إنجاز سياسي تسعى واشنطن إلى استثماره، فيما بدت طهران حريصة على تأخير إعلانها الرسمي ساعات عدة كي لا يسجل الاتفاق في يوم عيد ميلاد الرئيس الأمريكي نفسه.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، نافيا في الوقت نفسه صحة التقارير التي تحدثت عن دفع الولايات المتحدة مبالغ مالية طائلة لطهران، ووصفها بأنها أخبار كاذبة. عقب وصوله إلى مدينة إيفيان الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع، لفت إلى أن واشنطن تسعى إلى البحث في سبل تسوية النزاع في لبنان.
2: I think pretty soon. I would say, I mean, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon. I would say after sometime after Friday, because the Strait opens completely. It's open now, but it opens completely. We'll have all the mines knocked out of. For the most part, we have a lot of lanes right now already. So I think sometime in the very near future. Yeah.
3: Mr. President, does the deal involve any sanctions relief for Iran? When would that go into
2: effect? No, it doesn't. Well, they have to. It's really a behavioral thing. If they do what they're supposed to do, that starts taking effect.
0: في المقابل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول تعليق له عقب توقيع الاتفاق أن المواجهة مع إيران لم تنتهي بعد، مشددا على أن إسرائيل لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. أما فيما خص لبنان فقد أكد نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة العازلة ما دامت الضرورة تقتضي ذلك، وشدد على أن إسرائيل تعمل على الاحتفاظ بحرية العمل العسكري لإحباط أي هجوم محتمل. كما أعلن أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرك استباقيا على الجبهة الشمالية. كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن إيران ستحصل على فوائد ملموسة إذا أوفت بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات فنية لحسم العديد من القضايا العالقة بين الجانبين. كما كشف فانس أن الرئيس دونالد ترامب قد يعلن مزيدا من تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل موعد التوقيع الرسمي المرتقب يوم الجمعة، موضحا في مقابلة لشبكة فوكس نيوز أن الإدارة الأمريكية تدرس الكشف عن بعض بنود التفاهمات التي تم التوصل إليها في وقت تتواصل فيه الاستعدادات للمفاوضات الخاصة بآليات التنفيذ والرقابة. هذا وأكد أن واشنطن تتطلع إلى فتح صفحة جديدة مع إيران إذا التزمت بالتعهدات الواردة في الاتفاق. كشفت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس عن انقسام داخل إدارة الرئيس الأمريكي بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، وسط تشكيك مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA في استعداد طهران لتقديم التنازلات النووية التي تطالب بها واشنطن. وبحسب المصادر أبلغ مدير CIA ترامب وكبار المسؤولين أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية تثير شكوكا جدية بشأن التزام إيران بما تتعهد به في المفاوضات، مشيرا إلى وجود تباين بين ما يقوله المسؤولون الإيرانيون في محادثاتهم الداخلية وما ينقلونه للوسطاء والولايات المتحدة. إذن وبعدما أصبحت مذكرة التفاهم أمرا واقعا، ما هي القراءة السياسية والعسكرية لأبرز نقاطها الأساسية وكيف ستؤثر على لبنان؟ تقرير ماريان زوين.
1: ما أعلن عنه بين أمريكا وإيران مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي جديد، إلا أن نص الاتفاق غير منشور رسميا بعد، وما هو أكيد أن ثلاث مسائل رئيسية ستكون قيد النقاش في مرحلة 60 يوما المقبلة بعد التوقيع يوم الجمعة لتحديد الإجراءات التنفيذية.
4: مسألة المضيق الذي أصبح واضح وسيتم تحريره أمام التجارة الدولية، ولكن طبعا سيكون هناك إجراءات رقابية قد تقوم بها جهات دولية. المسألة الثانية هي عدم امتلاك إيران سلاح نووي وعدم قدرة حتى على شراء هذا السلاح النووي، كذلك هذا سيكون له بروتوكولات تنفيذية تتعامل مع الكمية التي تم تخصيبها في الداخل الإيراني. في مسألة الرساميل، لن تكون هذه الرساميل رساميل محررة بالمعنى الكلي، بمعنى أنه إيران تمتلك القدرة والحرية في وجهة صرفها. بمعنى آخر فيما يتعلق فينا بلبنان، لن تتمكن إيران لا من تمويل حزب الله ولا من يعني تزويد حزب الله بأسلحة.
1: وفيما يتعلق بلبنان، لا تزال هناك مجموعة منفصلة عن الواقع جسدها المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي دعا رئيس الجمهورية إلى وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وتغيير الحكومة الحالية وتشكيل شراكة مع ثنائي المقاوم، ضاربا بعرض الحائط كالعادة موقف لبنان الرسمي الذي يثمن احترام الخصوصية اللبنانية ومتجاهلا كل الواقع الجديد للمنطقة.
4: لبنان اليوم بحاجة إلى كل دعم عربي ودعم غربي، كل مشروطة بنزع سلاح حزب الله، وحزب الله لن يكون طرفا مفاوضا في أي مستقبل، هذه مسألة منتهية. وبالتالي ما يسمى بالبايلوت زونز سيكون موضع تعاون لبناني غربي. ما رح تخلص بين ليل وضحاها، يجب أن ننتظر أولا جولة التفاوض اللبنانية إلى ماذا ستفضي. نتمنى أن حزب الله لا يحاول الدخول في التفاصيل ولا يحاول أن يكون جزءا يعني من عسكرة العودة، لأنه بهذه الحالة يمكن أن يكون ذلك استدعاء لإسرائيل.
1: وعندها مع نكثه بوعوده واستمراره في بيع الأوهام لجمهوره، سيكون حزب الله قد قدم لإسرائيل مرة جديدة أثمن الهدايا.
0: ومساء تلقى الرئيس جوزيف عون اتصال من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، تم خلاله التداول في المستجدات، وخلاله أيضا رحب عون بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين إيران وأمريكا. كما شدد رئيس الجمهورية على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. إلى ذلك أكد عرقجي أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. عرقجي أجرى أيضا اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري ووضعه في تفاصيل بنود الاتفاق ولسيما وقف الحرب على لبنان، مؤكدا أن هذا البند يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بحرفيته وبشكل فوري ومنذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المقررة لستين يوما، وأكد أن ضمان الالتزام به هو مسؤولية الولايات المتحدة والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم. وسط مروحة التبريكات بالتفاهم الأمريكي الإيراني، سؤال لافت لوزير العدل في الجلسة الحكومية وانقسام بين الوزراء. كيف نشكر إيران التي أدخلتنا في الحرب على إخراجنا منها؟ هذا كان الرد الفوري لوزير العدل عادل نصار على توجه رئيس الحكومة في مستهل الجلسة بالشكر إلى كل من ساهم في الوصول إلى وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.
5: سنضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا. سنكثف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الأعمار.
0: إنما لم تكن مقاربات الوزراء موحدة حول التفاهم الأمريكي الإيراني، فلدى دخولهم عبر وزراء الثنائي عن انفراجه وتعويل على هذا المسار وتأثيره على لبنان، كمثل وزير العمل محمد حيدر الذي أعلن تبلغ الثنائي شمول لبنان بالاتفاق ليس فقط بوقف النار بل بالانسحاب الإسرائيلي أيضا.
6: الوفاء لدماء الشهداء اللبنانيين، إن شاء الله الاتفاق ينعكس إيجابا على لبنان بالنتائج.
0: على طرف نقيض قال وزير التكنولوجيا كمال شحادي عقبال الاتفاق اللبناني الإسرائيلي المستقل.
7: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
8: صباح الخير لكم مستمعي راديو 2ME أستراليا. نكمل سوا لقائنا الصباحي مع التغطية الإخبارية وتحليل السياسي حول آخر وأهم الأخبار والمستجدات، لا سيما الوضع بمنطقة الشرق الأوسط ولبنان. بهالأثناء بيسعدنا نستقبل على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا بيسعدنا نستقبل معنا المحلل السياسي ورئيس المركز الأكيد الأبحاث السياسية والاقتصادية دكتور توني نيسي معنا مباشرة على الهواء. من حيك دكتور توني، صباح الخير.
9: صباح النور كلود لعليك ولمستمعين.
8: شكرا شكرا لوقتك دكتور توني. حابين معك نتابع الوضع بالمنطقة وبلبنان، خاصة بلبنان يلي اليوم مش معروف للحقيقة المرحلة اللي جاية، هل هي رح يكون في هونيك انفراجات أم لا تزال الأمور محفوفة بكثير من المخاطر، خاصة من بعد مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء هذه الحرب، فتح مضيق هرمز والبنود اللي وردت في هذه المذكرة لغاية هالوقت ما حدا عارف ماذا تتضمن، فكيف بتشوف اليوم ورقة التفاهم مذكرة التفاهم وكيف سينعكس هذا الأمر على الوضع عنا بلبنان؟
9: صحيح، يعني أولا مثل ما أنت قلتي بدي كرر يلي قلتي لقلك أنه في تضارب بالتصريحات بين الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب بالتحديد والإدارة الإيرانية. الإيرانيين بيعتبروا أنه الولايات المتحدة الأمريكية أخفقت بأنه تغير النظام بإيران، وبالتالي خضعت بالآخر للشروط الإيرانية والإملاءات الإيرانية، وبتعتبر أنه بالنسبة للبنان تعتبر اليوم إيران أنه الاتفاق الموقع أو ورقة التفاهم موقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية تشمل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان والحفاظ على سلاح حزب الله في لبنان، بينما الولايات المتحدة الأمريكية أحد الشروط الأساسية كان لتوقيع الاتفاق مع إيران هو وقف تمويل إيران للأزرع تبعها وخاصة من بيناتها حزب الله، وقف دعمه بالمال وبالسلاح والعمل على تفكيكه. فما هو البند النهائي يلي مطروح اليوم؟ أي واحد هو المزبوط يلي عم بتقوله الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للملف اللبناني ولا عم بتقوله إيران؟ بعد ما حدا بيعرف لحتى يبين النص النهائي بعد التوقيع، في حال حصل هذا التوقيع وما تفركش من هلأ ل 19 شهر. ولكن بالحالتين في عنا مشكلة أساسية، هي الدولة اللبنانية رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والحكومة غيبة عن هذه المفاوضات.
8: صحيح.
9: وعم بتكون متلقية للأخبار من الإعلام. يعني لتاريخ هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية ولا مسؤول سياسي اتصل بالدولة اللبنانية وبلغ ماذا يوجد على طاولة المفاوضات وماذا يحصل مع إيران وشو رأي الدولة اللبنانية باللي عم بيصير. والإيرانيين بلغوا الرئيس بري اللي بيعتبروه المناضل السياسي اللي قال إنه السيد حسن كلفه النضال السياسي إلى جانب النضال العسكري تبع حزب الله، هيك مع البروكسي تبعه اللي هو الرئيس بري وحزب الله، وخبرهم إنه سيكون لبنان مشمول بهذا الاتفاق. وبالتالي الدولة اللبنانية غايبة كليا عما يحدث بين الولايات المتحدة وإيران.
8: نعم.
9: من جهة تانية اليوم إسرائيل قالت إنه هذا

0: هذه المفاوضات جزء منها عسكري وجزء منها سياسي، وسمعنا انه بالجزء العسكري مطروح ارسال قوات بريطانيه وامريكيه لمساعده الجيش اللبناني على استكمال نزع سلاح حزب الله. فوين نحن بهيدي المشهديه كلها؟ بتصور في ضياع على الساحه اللبنانيه. الدوله اللبنانيه لتاريخ هذه اللحظه منا عارفه حقيقه الامر
1: صحيح.
0: وباي اتجاه رايح.
1: هل الدولة اللبنانية اليوم رئاسة الجمهورية والحكومة مغيبين دورهم، أم فعلا في هونيك تغييب لدورهم، خاصة مع الكلام اللي سمعناه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب أن نتحدث إلى حزب الله؟ يعني كيف تفسر يعني هذا الكلام اللي صدر عن الرئيس ترامب؟
0: بحلك في مسارين عم بيصيروا بموضوع سلاح حزب الله. في المسار الأول يلي الرئيس ترامب اخده بالأساس هو الضغط على إيران لوقف دعم الأزرع، لأنه الرئيس ترامب مشروعه الوصول للأبراهام أكورز بالمنطقة، وبدو كل الدول العربية تمضي توقع اتفاقية أبراهام مع إسرائيل، وبالتالي شاف الرئيس ترامب أنه إيران تعرقل جزء كبير من هذه الاتفاقيات، خاصة بالعراق باللبنان وباليمن، وبالتالي يتوجب إذا بدك تقليم أظافر هذا النظام ومنعه وإلزامه بوقف دعم هذه الأزرع يقدر يمشي مشروع اتفاقيات السلام يلي عم يعملها رئيس ترامب بالمنطقة. وإذا وبالتالي حزب الله هو موجود على طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران كحزب الله، ولكن أمريكا تعتبر، الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر انه حزب الله بلبنان هو فصيل ايراني، عشان هيك اشتغلت كل هذيك الفتره لفصل لبنان الدولي عن لبنان حزب الله. فاذا الفصيل الايراني طبعا موجود على طاوله المفاوضات مع ايران، ولكن لبنان الدوله، لبنان الحكومه ورئاسه الجمهوريه مش لازم يكونوا موجودين على طاوله المفاوضات مع ايران، هن لازم يفاوضوا عن نفسهم. ولكن للاسف لما الرئيس ترامب حكي انه هن حكيوا مع حزب الله عبر فريق ثالث وعبر شخصية نافذة، هيدا صار بعد ما راحوا الوفد العسكري والوفد السياسي اللبناني وفاوض في الولايات المتحدة الأمريكية واتفقوا على وقف إطلاق النار لمدة 45 يوم. وللأسف شفنا أنه رئيس جمهورية لبنان ورئيس حكومة لبنان كانوا ناطرين ما هو رأي حزب الله بهذا الوقف لإطلاق النار تيقدروا يردوا على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وبالتالي برهننا نحن للأسف عجزنا عن الالتزام بما يمكن أن تقوم به الدولة اللبنانية من قرارات، وبالتالي قرارات يلي عملتها الدولة اللبنانية إن كان باعتبار حزب الله فصيل غير شرعي وحامل سلاح غير الشرعية اللبنانية وعليه أن يسلم هذا السلاح كثير عظيم بالسياسة، ولكن للأسف على أرض الواقع في عجز عند الدولة اللبنانية من أنه تنفذ هذه القرارات.
1: نعم.
0: لما الدولة اللبنانية عم بتروح على طاولة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية وهي تطلب وقف إطلاق النار وتحصل على وقف إطلاق النار بضغط من الرئيس الأمريكي على دولة إسرائيل، عم نرجع ننطر رأي حزب الله إذا بيوافق على ما طلبته الدولة اللبنانية هي شخصياً. وبالتالي لما بيشوف اللاعب الأساسي على الساحة اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية أن الرئيس اللبناني ورئيس حكومة لبنان بدهم ينطروا إذن حزب الله وإذن إيران لوقف إطلاق نار في الجنوب، فهن ما مش كثير
1: نعم.
0: صعب عليهم يحكوا ديريكت مع حزب الله ومع إيران. وللأسف هيدا شيء خطير يلي صار،
1: نعم.
0: وهيدا انحدار في واجبات الدولة ومسؤولية الدولة تجاه شعبها.
1: نعم. أستاذ توني، يعني هون دكتور توني اللي كمان اليوم سؤال، هل تمت المقايضة؟ هل قدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتمم هذه الصفقة بين إيران وما بين إسرائيل؟ إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللي احتلتها وأمنت أمنها إلى حد ما، وإبقاء السلاح من جهة سلاح حزب الله، وإيران يعني كمان اليوم سترفع عنا العقوبات وإعادة الأعمار. فهل فعلا اليوم نجح الرئيس الأمريكي اللي جعل هذه الصفقة تنجح بين إيران وما بين إسرائيل؟
0: لازم نركز على شغلة كتير مهمة. مشروع السلام في الشرق الأوسط هو مشروع الرئيس ترامب، مش مشروع بنيامين نتنياهو. وبالتالي مشروع مجلس السلام في غزه ومشروع يعني بترأسه الرئيس ترامب وراح يضل مترأسه من بعد ما يبطل رئيس جمهوريه الولايات المتحده الامريكيه، مشروع الوصول إلى

0: ابراهام اكورس بين كل الدول العربيه واسرائيل، هذا مشروع امريكي، مشروع الرئيس ترامب بالتحديد يلي بلشوا بال 2016 وعم بجرب يكملوا هلا. وبالتالي الحرب على ايران احد اهدافها الاساسيه هو منع ايران من خربطه وعرقله هذا المشروع. بالتالي اي اتفاق مع ايران يسمح لحزب الله الاحتفاظ بسلاحه، اي اتفاق مع حزب مع ايران بيسمح للحوثيين وللعراقيين حشد الشعبي الاحتفاظ بسلاحهم، هذا يعني فشل مشروع الرئيس ترامب بالوصول الى ابراهام اكوس، الا اذا ايران خضعت لمشيئه الولايات المتحده الامريكيه ووافقت على وقف دعم هذه الازرع وعلى عدم تسليحها. وبتصور هذا من سابع المستحيلات، لانه هدول اهم للمرشد الاعلى في ايران، اهم حتى من الجيش الايراني
1: نعم.
0: بحد
1: ولكن
0: ذاته.
1: الرئيس الامريكي ترامب
0: الا اذا بطل في مرشد، وعم نشوف ايران رايحه على مطرح تاني، هيدا موضوع تاني ما فينا نعرفه غير بعد ما نقرا البنود الحقيقيه بعد التوقيع الرسمي اللي بتصير، لانه ايران عم بتقول انه بعد في نقاط عالقه بعدها بدها تتناقشها مع جيرانها وبدها تبحثها بجوله الخميس مع الولايات المتحده الامريكيه قبل التوقيع. والرئيس ترامب عم بيقول اخذ كل ما اريد من ايران، يعني اخذ النووي، اخذ التخصيب العالي بده يستلمهم، تعهدت ايران بوقف دعم الازرع، تعهدت ايران بتخفيض البرنامج الباليستي الصواريخ. لما يقول اخذ كل شيء، يعني كل ما كان حاطه على طاوله المفاوضات يعتبر الرئيس ترامب انه حصل عليه، ومهره 60 يوم هي لتنفيذ ما حصل عليه الرئيس ترامب. بالمقابل الايراني وبالمقابل راح يعطيهم 25 مليار دولار، راح يشيل عنهم بعض العقوبات، راح يحرر لهم بعض الاسيتس مقابل يلي وصل له. وبيقول الرئيس ترامب انه هو بيتمنى يشوف ايران تنضم الى مشاريع الابراهام اكورس مع السعوديه وباقي الدول العربيه وتمضي اتفاق سلام مع اسرائيل. حتى هيدا الشيء يصير يجب ان لا يبقى سلاح غير شرعي في لبنان، ولا يجب ان يصل لبنان واسرائيل الى توقيع اتفاقيه سلام.
1: نعم.
0: اذا رئيس ترامب فوض على هول يكون مشروع الرئيس ترامب في المنطقه قد خسر، وبعتقد الرئيس ترامب سيقبل ان يخسر مشروعه في المنطقة.
1: ولكن إطالة هذه الحرب قد تؤثر كمان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي عم بيواجه تحديات كتير كبيرة بالداخل الأمريكي. عنا الانتخابات النصفية بالإضافة لاستطلاعات الرأي الأخيرة اللي بيّنت وأظهرت تراجع كتير كبير بشعبية ترامب. فكيف يعني ترى هذا الأمر؟ إطالة هذه الحرب، إطالة فترتها دي قد تؤثر على الرئيس الأمريكي بالداخل الأمريكي؟
0: دائما في الولايات المتحدة الأمريكية كل رئيس موجود في الحكم تقريبا يخسر الانتخابات النصفية بالكونغرس، لأنه يلي بيكون خارج الحكم بيكون عنده كل الوقت يقوس على الموجود بالحكم وياخد منه أصواته. وبالتالي استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية غير مربوطة بالحرب على إيران، لأنه بقلب الولايات المتحدة الأمريكية أنا بعدني جاي بالولايات المتحدة الأمريكية وبعرف أنه الداخل الأمريكي ما كتير في عارف حتى وين الحرب يعني، وبضيع اوقات بين العراق وايران، في ناس مفكرين رجعت الحرب على العراق. وبالتالي غير صحيح الحديث عن انه ما يحدث في ايران عامل حاله ضغط في قلب الولايات المتحده الامريكيه، وخاصه وانه اسعار النفط ارتفعت بس 20% وباقي الاسعار انخفضت او بعدها محافظه على اسعارها، واسعار الشركات يعني الستوك ماركت في الولايات المتحده الامريكيه عم يرتفع كل يوم. وبالتالي عم نشوف انه بالعكس اسهم الشركات عم ترتفع واسعارها عم بتزيد، وامبارح صار عندنا اول شخص يملك فوق تريليون دولار هو ايلون ماسك اللي ردت ثروته ودوبلت ثروته بهيدي الفتره. بالتالي ما يحدث في الولايات المتحده الامريكيه خاصه بالداخل الامريكي وبالالتزامات الداخليه وهيدا شيء طبيعي، ولكن حتى باستطلاعات الرأي رئيس ترامب اليوم بعده متفوق على غيره باستطلاعات الرأي السابقة. يعني إذا بدنا نشوف استطلاعات الرأي بقلب الولايات المتحدة الأمريكية عند رؤساء سابقين على الانتخابات النصفية كان وضعه أصعب. الرئيس ترامب بعده محافظ على مستوى معين مقبول وممكن أن يربح هذه الانتخابات. تاني شغلة، الرئيس ترامب كلهم بيقولوا أنه والله هو عايز الكونغرس لحتى يعطيه مصاري لحتى يكفي الحرب. الحرب لتاريخ اللحظة مكلفته تقريبا 40 مليار دولار للرئيس ترامب. الرئيس ترامب زاد بال 2026 ميزانية التسلح من 1000 مليار ل 1500 مليار، وبالتالي معه 500 مليار زيادة لحتى يعمل فيهم حروب، استعمل منهم 40 بإيران، هو رقم كتير صغير. وهلأ بال2027 كمان طلعت موازنة التسلح في أمريكا، طلعت موازنة البنتاغون كمان 1500 مليار، وبزيادة 500 مليار عن العادة. يعني الرئيس ترامب معه 1000 مليار بال2026 و2027 يتصرف فيهم بالحروب، وبالتالي ليس بحاجة للعودة إلى الكونغرس في حال خسر انتخابات نصفية لاستكمال حروب حربه اللي عم يعملها على إيران. خاصة وأنه الرئيس ترامب قبل ما يروح يعمل حرب على إيران بعت الملف للمحكمة العليا الأمريكية وأخذ موافقة المحكمة العليا على أنه إيران والولايات المتحدة الأمريكية أصلاً هن في حالة حرب
1: نعم
0: من وقت اختطاف الرهائن لقتل المارينز ببيروت لكل المراحل يلي عايشينها، وبالتالي يحق للرئيس ترامب أن يشن حرب على إيران. وهيدا يلي عمله، ما عمل الحرب هو قبل موافقة المحكمة العليا الأمريكية، حتى بتعرف الرئيس بأمريكا يحاسب فيما بعد، فهو حفظ إذا بدك وتخطى قصة هذا الحساب بأنه أخذ موافقة
1: نعم
0: المحكمة العليا الأمريكية على الحرب.
1: نعم
0: بالتالي لا تؤثر هذه الحرب، والرئيس ترامب بعد عنده سنتين ونص بالحكم، وبالتالي بعد معه كل الوقت يكفي مشروعه. عشان هيك عم نشوف أنه هو كان عنده الاعتبارات التالية: أول شيء حجم الدمار وحجم الأذى يلي حصل عليه حرس الثورة الإيراني. الرئيس ترامب سيطر إذا بدك علنيا على اليورانيوم عبر دفنه وعبر منع الإيرانيين من الوصول له. اثنين، ضرب كل مخازن، كل معامل تصنيع الصواريخ ومعامل المسيرات، وبالتالي ما تبقى في إيران هو المخزون الموجود يلي عم يستعملوه هلأ، ويقال إنه خسروا 80% بعد عندهم 20%. الحصار الاقتصادي
1: نعم
0: يلي عملوا على إيران وكان عم بخسرها 500 مليون دولار كل يوم، وبالتالي الرئيس ترامب حط ماكسيموم ضغط على إيران للرضوخ إلى شروطه. وبالتالي لا أرى أنه مضطر أنه يروح على اتفاق يزل سياسته ويضرب مشروعه في الشرق الأوسط، لأنه هو بيعد هو من بحسب القراءات الأمريكية هو هلأ مسيطر على
1: نعم
0: الوضع بقلب إيران، يعني مانع إيران توصل لنووي، مانع إيران تصنع صواريخ ومسيرات جديدة، كانت عم قتل قيادات الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، وضرب حرس الثورة الإيراني. حافظ الرئيس ترامب على الطاقة
1: نعم
0: والغاز في إيران
1: نعم
0: ليجعل إيران شريكة للولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل. كان عنده حل من اثنين الرئيس ترامب: يا بده يضرب هيدول وبالتالي إيران بتروح بتبطل شريكة حدا، يا بيقدر يجيبها ويحطها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي يقطع الطريق على روسيا والصين، وعم بجرب يعمل الثاني. بالتالي إطالة أمد الحرب تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وليس إيران.
1: شكرا لك الرئيس مركز الأبحاث السياسية والاقتصادية دكتور توني نيسي على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. تخطيت فترة الأخبار أنا لأنه حديث الحقيقة كتير مهم، وأنا مجددا بدي أشكرك من راديو تو أمي أستراليا. من تابع نحن

انسى روحي وانت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: Hello, we're with you on Radio 2ME Australia. I'm Serene. Okay, to kickstart your morning, afternoon or evening, here are some quick who am I riddles. You ready? First one, the more you take, the more you leave behind. Second one, I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. And the third one, what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? Tick, tock, tick, tock. How'd you go? All right, let's have a look at what the answers are. The first one, the more you take, the more you leave behind. If you said footsteps, you're spot on. I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. If you said either a candle or a pencil, well done. And what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? This one had me thinking for a while. It's actually charcoal, what you use on the when you're having a barbecue, basically. I can't say I did too well with those, maybe one out of three. I'm going to get back to what I do best and what we do best here at 2ME, Arabic and English music. Let's get right back into it. 1638, 2ME Australia.
1: 2ME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia 2ME Gold بالفيفوريت سكشن نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج هنا 2ME Australia 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart
2: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV التلقى التطعيم بانتظام تتغير الفيروسات باستمرار ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 التطعيم هو أفضل استعداد تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين تغلب على رغبتك تدريجيا للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48 مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز
4: تهدى عن جهتي لست بجهتك
5: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ لقد اقتربنا حسناً سأذهب
6: أسرع ماذا تفعل
7: لا تقدم لا أستطيع الرجوع على الخلف
8: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور انتظر حتى تصبح المسارات خالية لا تعرض حياتك للخطر
9: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن
10: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا أما الأطفال فدخولهم مجاني كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر تنطبق شروط وأحكام
11: تسمعوا على أفضل موارد بالبريكفاست شو 1638 AM راديو 2ME
12: تحكي كيف نعمل بعد سلام خاص أستاذ نبيلة من ملبون هي؟
13: من ملبون أوكي ليه بقى؟
12: نبيلة هاي أول شغلة الشغلة الثانية بليبيا تغير نظام صح بالعراق تغير نظام صح
13: نعم
12: بسوريا وبالعراق تغير نظام بسوريا جيبوا لنا واحد إرهابي ما إرهابي تغير النظام صح أنتوا عم بتقولوا حزب الله إرهابي وإيران إرهابية حان الوقت ليتغير النظام
13: مين اللي عم بيقول ما تقولنا شيء نحن ما قلنا
12: اللي عم بيقولوا في حدا عم بيقول حزب الله إرهابي إيران إرهابية مدري شو هلأ لازم يتغير النظام وحنشوف السفير الإيراني ببيروت والعالم عم تستقبله وما بقى في هذا اخر رئيس جمهورية بعتقد بيجي بلبنان.
13: اوف ليه؟
12: يس يس
13: اخر رئيس
12: حاجة بالاتفاق اخر رئيس جمهورية مسيحي بيجي بلبنان. النظام بده يتغير بلبنان بالاتفاق مع الإيرانية والسعودية والأمريكان.
13: يا لطيف.
12: لا ما في يا لطيف، حان الوقت يتغير النظام وال وال والمحادثات اللي عم بيعملوها ما بقى لها قيمة. لا رئيس جمهورية له قيمة ولا رئيس حكومة له، وحيسقطوا anyway بس حيتغير النظام.
13: بس هل أنت مع هيدا الأمر؟ هل أنت عطيني yes. رأيك أنت؟
12: يس yes. يس yes. yes. أنا من زقل الضغط لازم يتغير النظام لأنه خلص.
13: شو خلص؟ أنت عندك نظام عندك دستور
12: لا بيتغير من بيتغير النظام بكل الدول العربية، وهلا هذا الاتفاق الإيراني لازم يتغير النظام.
13: طب هل أنت مع تغيير أوكي عظيم هل أنت مع تغيير النظام بإيران مثلا؟
12: لازم شبيها إيران. إيران بتسلح الجيش، إيران بدها تعمر، إيران بتعمل ما حدا قدر يعمله، وهلا صارت سوبر باور بالدول العربية. السعودية بدها رضاها، الإمارات هيك يوم بعثت لها مصاري، قطر بدها رضاها، خلص غيرت الأيام، لازم نتغير نحن. بركي بصير في سلام.
13: خليك معنا هيثم، رح استقبل معك توني من فرماتا سيدني. صباح الخير.
12: هلا بقولوا لك طيارة وما طيارة وفيل بتطير، حيطير.
13: اوكي هيثم خليك معنا، سمعنا رايك لو سمحت. خليك معي توني، تفضل حضرتك على الهواء.
14: صباح الخير ستي كلود، لعائلتك المستمعين.
13: صباح النور
14: لهيثم عبد اللطيف.
13: يا خلينا نحكي
14: لا انه يعني تنبع وهو كان هو ترامب طول الوقت وغير شو بده يعمل. على كل حال انت حتى سالت سؤال، من هو الخاسر الاكبر بالحرب الدائره؟ مضبوط ولا
13: صحيح؟
14: لبنان هو التقدير الخاسر الأكبر، لا ناقة له ولا جمل من كل الحروب.
13: نعم.
14: الآخرين عار ومن بعده بيجي الخليج. لبنان خسر نص جنوبه مع 3000 عصير، 60 قرية مهدمة. أنا كلبناني شو مصلحتي من تحرير أو تجميد أموال إيران؟ شو مصلحتي بفتح أو تسخير مضيق هرمز؟ شو بينفعني إذا قضوا على الباليستي أو لا، أو دمروا المفاعل النووي أو قتلوا خامنئي أو أو أو كل هالقصص اللي صارت، أنا شو منفعتي منه؟
13: نعم سؤال.
14: ما حدا في جواب، لا ما عندي مصلحة. إذا هلا إذا صار في اتفاق ودير ظهره لترامب على لبنان بيكون من مسؤولية حكومتنا اللي ألف مرة قالوا له فوت ونظف لبنان ونظف جنوب من السلاح حسن نصر الله. وما هم بالآخر هن صبرا من لبنان ومن حكومة لبنان. إذا تخلوا عن لبنان يمكن عشيقي يا أحد المستمعين أنه لازمونا لإيران وهن دائما مع الأول.
13: هني بهم مصلحتهم، هني وين مصلحتهم هني بتعتدي. هيثم عندك اي تعليق على الكلام لو سمحت؟
12: انا بقول له اللي قلت له ايه حيصير ولو شو ما صار، لانه اتفاق امريكاني ايراني عراقي سعودي، وعبكرة الايام سوف تثبت.
13: نبيلة معنا ساري
12: التغيير.
13: انت
12: حبيبة قلبي نبيلة. نبيلة بتفهم.
13: نبيلة من بلايكبر ملبن، صباح الخير.
12: وحي.
13: أنا مبسوطة منها لنبيلة أنه دايما دينتها معنا. صباح الخير.
15: صباح الخير كلود إليك وللمستمعين وخصوصي لهيثم ابن منطقتي. Thank you very much.
12: بس لن نجلهم كلنا عن الشيشة يا نبيلة.
15: Thank you هيثم. بس أنا بدي أقول اللي دفع دم أكثر وضحى أكثر لازم نحن نغير
12: هو اللي بيستاهل.
15: ما بقى بدنا هالدكتور اللي حطته فرنسا، خلينا نجرب هالمرة نجيب رئيس جمهورية من غير طاقة، يعني يمكن يكون سني يمكن يكون أرمني يمكن يكون من غير طاقة، ما عليه يعني ما عندي عنصرية.
13: هلا لا أنا ما في عنصرية ولا نتفة، بس أنه اليوم بالوقت يلي عم ينسرق القرار من الدولة اللبنانية أصبح بيد حزب الله، صار كمان اليوم بدنا نغير رئاسة الجمهورية. شو تعليقك توني على هذا المكان؟ هل أنت مع يعني هلا الكلام؟
14: هلا هني حكين حتى رئيس الجمهورية يعني طالب بالسلام مع إسرائيل، هذا مطلب كل واحد لبناني عنده عقل وعنده فهم، ما بده يختلط بحروب الآخرين، بده الحياد الإيجابي ما يتعاطى بأمور الآخرين. هذا خطيط رئيس الجمهورية، خطيطه لوزير الخارجية أنه أول وزير خارجية بيمشي بيطبق القانون وبيطلب أنه يعزل سفير إيران لأنه عم يخرب لبنان.
13: نعم. شكرا لك توني، بس خليني اطرح سؤال على نبيلة وعلى هيثم. نبيلة، نحن شو حققنا يعني من هذه الحرب يعني اليوم بين ايران وما بين واشنطن الا ودخولنا بغزة، الا انه اليوم الجنوب محتل واسرائيل ما بدها تطلع من الجنوب، شو ممكن نحن حققنا؟ شو بتكون حققت
15: اسرائيل رح تطلع، لانه اسرائيل لو قدت تضل بلبنان كانت ضلت من 82. نحن هاي بلدنا وهي ارضنا، وهي دفعنا دم اكثر نحن طائفي بلبنان ضحينا. فكل الدول غيرت الدساتير تبعولا وغيرت الانظمه، منو بيقدر نحن اذا بنغير الدستور الفرنسي ونحط دستور جديد، يعني منو بيقدر، الدول كلها عم تتغير.
13: أوكي، شكرا لك نبيلة وشكرا لهيثم وتوني. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع وقفة قصيرة مع البريك، من بعد جولتنا مع الأخبار. هلا صباح النور.
16: كأني رئيس الحرس الثوري الإيراني طلع تمام حزب الله ما حدا بيستطيع أن يكسره، وطلع علينا المفتي جعفر المنتز بده يسقط الحكومة. هذا اللي عم ننجح فيه نحن بلبنان، وهذا اللي عم ينجحوا لبنان فيه، ما أكتر من هيك. خلص معناتها إسرائيل بدها تضل موجودة، حزب الله بده يضل يطلق صواريخ، ولبنان بده يضل يتدمر، ما في أكتر من هيك. إذا في حال تاني شرفوا الشباب يعطوني، لأنه اللي عم بيطالب بإسقاط الحكومة يعني شعار، هذا بقى شعار. شو خص هيدي الحكومة بالحكومات السبع اللي كنتوا أنتم مساكرين فيها على لبنان؟ 30,000 جريح، 10,000 قتيل، دمرتوا 70-80 بيعة بجنوب لبنان، دمرتوا اقتصاد لبنان كله سوا. ليه عم بتحملوا هالقضايا كلها للحكومة اللبنانية الموجودة الحالية اليوم؟ وزراءكم موجودة فيها، نوابكم موجودين، ليه شو هالضرر كله سوا بالنسبة للبنان؟ بقى هنأنا هلأ كقاني وقالنا حزب الله ما حدا بيقدر يكسره، نحن ممنونين كتير على الطاو وبيفوض بعد ما قتلوا له عفوا علي رفنجاني او شيء
13: خامنئي،
16: قعد هو والامريكان وجها لوجه بعد 40 يوم، اقل من 40 يوم مدام كلوب. بينما نحن عندنا بلبنان لا، العمليه نحن الشيطان الاكبر اسرائيل، وما فينا نتفاوض مع اسرائيل، وكل هذه الامور بدنا نحملها للحكومه وللعهد. هذا المنطق اليوم ماشي، واليوم المنطق ماشي انه اليوم اللي انت بتكوني عم بتجربي تضبطي صار الحق عليك، صرت انت المجرمي، انت اللي دعملتي بلبنان وانت اللي ضحلتي بلبنان، كسرتي لبنان. اما اللي كسروا لبنان وحرقوا لبنان وعملوا بلبنان اللي عملوه صاروا هني عم بيطالبوا بالاشياء الشرعيه، يعني انه الشرعيه لإيلون، انه هني حق بكل شيء بايدهم. كيف هذا ما عم بقدر تشوف هالتناقض او حتى المنطق هذا مدام كلود؟ شيء عجيبي بلبنان عندنا اكثر من هيك ما في.
13: نعم
16: عجيبي عن هيك ما في. هني بحق لهم يقعدوا مع الشيطان الأكبر والأصغر والبد الدنيا بيقدروا يعملوا، ما في مشكلة، بس نحن تنفوض ونخلص لبنان وننتقل للسلام ونبلش بالإعمار ونجيب المحل المحتجزين بالأراضي الإسرائيلية ونطلع الإسرائيلي برات لبنان، لا هي جريمة لا تختفى.
13: نعم، فأكيد اليوم السؤال اللي طرحني، هل بعد في لزوم لهذه المفاوضات اليوم بين لبنان وإسرائيل؟
16: مدام كلود، المفاوضات ملزومة، لازم تضل في مفاوضات، ما لازم ننهي المفاوضات. مدام كلود إذا لبنان عم بتدمر شو البديل؟ ما هذا اللي عم نحكي فيه، شو البديل اليوم؟ لازم المفاوضات تضل موجودة، نضل نحن والإسرائيليين نحن مش ندافع عن بلدنا، لأنه بالحرب وبالعسكر ما قدرنا نعملنا شيء. مدام كلود صرنا عيب عم نردد إشياء كتير، صار بيطلع حزب الله الإعلام تبعه بأنه ضربنا جروفي للإسرائيلية، معقولة؟ وين إسرائيل منا ومن البحر؟ وين هي؟ نحمي نبني ونحمي، وين اني منه؟ وين اني كله هذا منه؟ وين اني؟ ما في شيء.
13: نعم
16: ما في شيء.
13: شكرا لك.
16: روح لبنان كل شو مدام كلود. روح لبنان.
13: شكرا لك سمير على المداخلة. بتابع بخلال هالوقت مع تعليقاتكم ومشاركتكم معنا على الهواء 0296-333-330 لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا. بهالوقت من ننتقل إلى رايد سيدني معنا عمر. صباح الخير.
17: صباح النور.
13: يا هلا صباح النور. يا هلا صباح النور.
17: حبيب علي شوية كنت أطلع ما قدرت اسمع كل الاتصال لأنه جاء آخر 20 ثانية سمعت بس. مين اللي كان معك؟
13: سمير.
17: بدي وجه له أكبر تحية لسمير.
13: بعده معنا سمير. بعده معنا سمير.
17: صباح الخير سمير.
16: على الخط عمر. صباح الخير.
17: صباح الخير. صباح الخير. أنا بس بدي أعقب على كلام سمير وقول أنه بعهد أوباما وقت عملوا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران كان
13: المرشد الأعلى.
17: المرشد الأعلى
13: علي خامنئي.
17: المرحوم علي خامنئي كان يطلع يقول أخواتنا في الولايات المتحدة كذا وكذا وكذا ويناشد فيهم هاد الضحك. بس اختلفوا إجا ترامب أول بأول ولاية صاروا الموت لأمريكا. يعني قميص عثمان صارت هذه شماعة الخبرية. شي بضحك شي مسخرة. أول نقطة. تاني نقطة مبارح قريت كتير يعني مش كتير إنه مش عاملها شاذة بس إنه على تسلية على الوقت الفاضي بخصوص بموضوع الاتفاق الإيراني الأمريكي. أول شيء ما في اتفاق. كل المصادر المقربة من البيت الأبيض بتأكد أنه ما في اتفاق. في اتفاقية وقف إطلاق نار لحتى تبدأ المفاوضات ليشوفوا إذا بيصير في اتفاق ولا لا. البوادر اللي راح بتصير هي انه بينفتح مضيق هرمز
13: رفع العقوبات
17: بفكوا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية فقط لغير هالمرحلة الأولى ليبلشوا هو كل القبرية ورقة تفاهم
13: غير ملزمة. غير ملزمة يعني قد تعود الحرب بأي لحظة.
17: صحيح 100% و هذا تقريبا على اتصالي لقلك مبارح انه انا تفاجأت. يعني حدا جاي بهالزخم والقوة والأبها يعني عم بيعمل حاله ماستر للعالم كله بده يربي الصينية تجي ايران يعني بتركعه ليعمل اتفاق معه بهالشكل. ما كتير انا عتني الخبرية.
13: نعم لنشوف. نحن أمام مرحلة اختبار خلال هالأسبوع ومذكرة التفاهم اللي رح يتم توقيعها والكشف عنا بشكل كلي يعني نهار الجمعة لنشوف الاحتفال. يعني عاملين لها احتفال كمان لنشوف يعني تفاصيلها وإذا لبنان مشمول يعني حتى لغاية اليوم إذا لبنان مشمول أو لبنان غير مشمول في هذه الاتفاقية في لغط يعني حولها. هل احنا بدنا تكون هل برايك لازم يكون لبنان مشمول فيها يعني وهل اذا كان
17: لبنان اذا كان مشمول اذا صار الايراني بده يفاوض على حساب لبنان يدافع عنه ولا ما يدافع عنه. انا ما بدي حدا يدافع عني كأنا لبناني ولا بريد حدا يدافع عن اللبنانيه ولا عن الارض اللبنانيه ولا عن الوطن ولا عن الجمهوريه ولا عن بدي شيء. مش بس ايران.
13: نعم
17: مين ما كان لا الإيران ولا الأمريكاني ولا الفرنسي ولا حدا. في لبنان دولة يعني عندها كيان.
13: نعم شكرا عمر على مداخلتك. أهلا وسهلا فيك. رح أتابع من الجولد كوست كوينزلاند كمان معنا اتصال من بيير. صباح الخير.
18: صباح النور كلود and all the listeners.
13: يا هلا صباح النور بيير.
18: yes عمر he made one point. نحن اللبنانية عنا parliament. We have leaders. And now is a moment of Joseph Aoun. He don't go back. At this point, he's been saying Iranian and everybody else, you know, you're not allowed to control us in our constitution. That's because there is the two nations making peace, which they are not making peace. Okay? People of Lebanese people, every person who stands behind and hold the Lebanese flag, we will win. Hezbollah, Al-Aume, you know, all terrorists, and they are terrorists. People saying they're not. You know, they're not terrorists against other country. They are terrorists against Lebanese people themselves. As a Lebanese person, they are my number one enemy before Israel.
13: Oof.
18: Why? Oh, yes. Listen to the Hezbollah and all other terrorists who are living in my country. Now, 2 minutes ago, 10 minutes ago, there was a lady from Melbourne.
13: Yes. لا معلبنا نحن يعني مرد على بعضنا هي عندها رأي نبيلة وأنت عندك رأيك ومنحترم أراء الجميع نحن منتمنى أنه فعلا كلنا ننضوي تحت الدستور اللبناني والدولة اللبنانية ويكون يعني كمان كلنا تحت سقف العلم اللبناني ولكن ما بعرف اليوم قدي قادرين يعني نحقق هيدا الحلم كل اللي عم تقوله أكيد كلام كتير منطقي ووطني ولكن تحقيق هيدا شيء يعني بدنا بعد ننطرنا ما بعرف كم جيل يمرق على لبنان لحتى نعيش يعني هيدي النعمة شكرا لك بيير على مداخلتك رح أتابع معكم مستمعينا بالنسبة لأطراف دولية اللي رح...
19: If you're like me and hate cleaning your oven أنا بتركة وبتركة وبكرة بعملها وبعد بكرة بعملها وراحت أسبوع وراحت شهر وبعد بقول بدي نظف الفرن I came across a quick little, well, not quick. It's quick and easy, but it is a little bit of a trick that's just using natural products. أنا منعرف إنه دايماً الأشياء اللي نستعملها حتى لننظف الفرن كتير قوية. أنا بلاقيها كتير قوية. So, all you need is baking powder, water, vinegar, a sponge, and a cloth. That's it. شيلوا الراكس, شيلوا كل شيء, نظفوا من جوا. Not full racks. وخلصت القصة. أنا بعد ما جربتها. So don't quote me on it. But I am going to give it a go. We'll be right back right after this. Stay with us.
20: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا وانتظروا المزيد في المستقبل إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن
21: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا لحظات
22: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا رسالة من TAC
23: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار، معك هدى العناز.
2: شكرا طارق، أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهدها بالعناوين. الاتفاق بين واشنطن وطهران يدخل حيز التنفيذ الجمعة المقبلة، ووزير الخارجية الإيراني يقول إن إنهاء الحرب بشكل دائم على كل الجبهات بما فيها لبنان هو القضية الأهم في هذا الاتفاق. الرئيس الأمريكي يوجه دعوة لرئيس الوزراء العراقي لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل بغية بحث العلاقات الثنائية بين البلدين. ووسط انتقادات من الأحزاب اليسارية، البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار اقتراح قانون بإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والذين يشكلون خطرا على فرنسا.
23: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام. بعد مفاوضات شاقة وتصعيد عسكري في منطقة الشرق الأوسط وتوتر حبس الأنفاس في أسواق الطاقة العالمية، تم الإعلان عن اتفاق طال انتظاره بين طهران وواشنطن سيتم بموجبه فتح كامل لمضيق هرمز. هذا فيما رجح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن تستأنف يوم الجمعة جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدا على أن الطرفين سيناقشان الملف النووي في المرحلة الأخيرة من هذه المفاوضات. عرقجي شدد أيضا على أن إنهاء الحرب بشكل دائم في كل الجبهات بما فيها لبنان يشكل القضية الأهم في الاتفاق مع واشنطن، مشيرا إلى أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال للأراضي اللبنانية سيعتبر انتهاكا للاتفاق مع أمريكا. وفي لبنان رحب كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بالاتفاق، وشدد على أنهما متمسكان بانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها وبنشر الجيش اللبناني. إلى العراق، حيث نقل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تطلع الرئيس الأمريكي لاستقباله في البيت الأبيض. تفاصيل أوفى عن أهمية هذه الزيارة معك سميرة والنبي.
3: مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق في خضم ما تشهده المنطقة من تحولات هو العنوان الأبرز لزيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن بدعوة من الرئيس دونالد ترامب. المباحثات المرتقبة ستتضمن كذلك ملفات عدة في صدارتها الجانب الاقتصادي، في وقت يسعى العراق الذي يتعافى من نزاعات أنهكت بنيته التحتية إلى جذب استثمارات ضخمة لا سيما في قطاع النفط. وجدد رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس دونالد ترامب توم براك في بغداد التأكيد على الالتزام المشترك للحكومة العراقية بإقامة شراكة أمريكية عراقية قوية قادرة على تحقيق تطلعات العراقيين نحو مستقبل يتمتع بالسيادة والأمن والسلام. لكن رهان رئيس الحكومة العراقية يكمن في مدى نجاحه في تنفيذ ما تعهد به من حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة. وحول هذا المحور ناقش المسؤولان تنفيذ الخطط العراقية الرامية إلى النزع الكامل لسلاح وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة العاملة خارج سلطة الدولة. ووصل المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي توم براك إلى بغداد يوم أمس في أول زيارة له منذ تعيينه مبعوثا خاصا، ومن المتوقع أن يزور كذلك إقليم كردستان العراق.
2: هنا في فرنسا يستعد البرلمان الفرنسي لإقرار اقتراح قانون بإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والمعتبرين خطرين، وهي خطوة تنتقدها الأحزاب اليسارية، لكن اليمين والوسط يعللانها بجريمة قتل طالبة عام 2024. منيا بالعافية.
4: يتعلق الأمر بمقترح قانون يسمح بتمديد مدة الاحتجاز الإداري للأجانب غير النظاميين المصنفين خطرين، وقد أقره مجلس الشيوخ أمس وستصوت عليه الجمعية الوطنية اليوم وسط رفض الأحزاب اليسارية ودعم الحكومة والوسط واليمين واليمين المتطرف، ما يرجح إقراره بشكل نهائي. المقترح يرفع مدة الاحتجاز القصوى من 90 يوما ومن 180 يوما للمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب إلى 210 يوما للأجانب المدانين في قضايا إرهاب ممن يخضعون لإجراء ترحيل، وأيضا لمن يشكلون تهديدا حقيقيا وآنيا وخطيرا للنظام العام، إضافة للصادر في حقهم حكم نهائي في جرائم أو جنح معاقب عليها بما لا يقل عن 5 سنوات سجنا.
2: شكرا لك مونيا. وفي مدينة إيفيون التي تحتضن قمة مجموعة السبع، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سعى للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه أبدى مؤشرات تدل على أنه صبره أو على أن صبره بدأ ينفذ تجاه موسكو. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint La Siouxsie Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيدوا بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2ME, Makun Sidin on 16:38 a.m. Hope you're enjoying your evening. As I'm tasma'una bilbayt al radio or on the internet or on your iPhone on the free 2ME app. We're with you always.
1: 2ME.
2: Me.
3: سواء كنت عاملا أو رب عمل لديك الحق في أن تكون بأمان وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
4: أهلا، أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
5: أنت مهم في العمل.
4: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
6: شكرا أمي.
4: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
5: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.

0: أهلاً سيرين معكم على 2MA أستراليا. أنتوا على الترين رايحين أو جايين من الشغل وبدكن تسمعوا أجمل أغاني عربي أو إنجليزي أو يمكن بكافيه أو على الباص. نحن معكم دايماً 24 ساعة 7 أيام على النت 2MA.com.au أو على 2MA app. نزلوا الأب free on your iPhone. 2MA.com.au or the free 2MA app on your iPhone.
1: Wake up early.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: ابتعدي عن جهتي. لست بجهتك.
5: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع ماذا تفعل؟
6: لا لا لا تقدم تقدم لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر.
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس، المزيد من الإثارة، وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
10: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
11: دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
12: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك هدى العناز.
13: شكرا طارق، أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهدها بالعناوين. الاتفاق بين واشنطن وطهران يدخل حيز التنفيذ الجمعة المقبل، ووزير الخارجية الإيراني يقول إن إنهاء الحرب بشكل دائم على كل الجبهات بما فيها لبنان هو القضية الأهم في هذا الاتفاق. الرئيس الأمريكي يوجه دعوة لرئيس الوزراء العراقي لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل بغية بحث العلاقات الثنائية بين البلدين. ووسط انتقادات من الأحزاب اليسارية، البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار اقتراح قانون بإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والذين يشكلون خطراً على فرنسا.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام. بعد مفاوضات شاقة وتصعيد عسكري في منطقة الشرق الأوسط وتوتر حبس الأنفاس في أسواق الطاقة العالمية، تم الإعلان عن اتفاق طال انتظاره بين طهران وواشنطن سيتم بموجبه فتح كامل لمضيق هرمز. هذا فيما رجح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن تستأنف يوم الجمعة جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدا على أن الطرفين سيناقشان الملف النووي في المرحلة الأخيرة من هذه المفاوضات. عرقجي شدد أيضا على أن إنهاء الحرب بشكل دائم في كل الجبهات بما فيها لبنان يشكل القضية الأهم في الاتفاق مع واشنطن، مشيرا إلى أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال للأراضي اللبنانية سيعتبر انتهاكا للاتفاق مع أمريكا. وفي لبنان رحب كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بالاتفاق، وشدد على أنهما متمسكان بانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها وبنشر الجيش اللبناني. إلى العراق، حيث نقل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تطلع الرئيس الأمريكي لاستقباله في البيت الأبيض. تفاصيل أوفى عن أهمية هذه الزيارة معك سميرة والنبيل.
15: مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق في خضم ما تشهده المنطقة من تحولات هو العنوان الأبرز لزيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن بدعوة من الرئيس دونالد ترامب. المباحثات المرتقبة ستتضمن كذلك ملفات عدة في صدارتها الجانب الاقتصادي، في وقت يسعى العراق الذي يتعافى من نزاعات أنهكت بنيته التحتية إلى جذب استثمارات ضخمة لا سيما في قطاع النفط. وجدد رئيس الوزراء العراقي خلال لقاء المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس دونالد ترامب توم باراك في بغداد التأكيد على الالتزام المشترك للحكومة العراقية بإقامة شراكة أمريكية عراقية قوية قادرة على تحقيق تطلعات العراقيين نحو مستقبل يتمتع بالسيادة والأمن والسلام. لكن رهان رئيس الحكومة العراقية يكمن في مدى نجاحه في تنفيذ ما تعهد به من حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة. وحول هذا المحور ناقش المسؤولان تنفيذ الخطط العراقية الرامية إلى النزع الكامل للسلاح وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة العاملة خارج سلطة الدولة. ووصل المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي توم باراك إلى بغداد يوم أمس في أول زيارة له منذ تعيينه مبعوثا خاصا، ومن المتوقع أن يزور كذلك إقليم كردستان العراق.
13: هنا في فرنسا يستعد البرلمان الفرنسي لإقرار اقتراح قانون بإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والمعتبرين خطرين، وهي خطوة تنتقدها الأحزاب اليسارية، لكن اليمين والوسط يعللانها بجريمة قتل طالبة عام 2024. منيا بالعافية.
16: يتعلق الأمر بمقترح قانون يسمح بتمديد مدة الاحتجاز الإداري للأجانب غير النظاميين المصنفين خطرين، وقد أقره مجلس الشيوخ أمس وستصوت عليه الجمعية الوطنية اليوم وسط رفض الأحزاب اليسارية ودعم الحكومة والوسط واليمين واليمين المتطرف، ما يرجح إقراره بشكل نهائي. المقترح يرفع مدة الاحتجاز القصوى من 90 يوما ومن 180 يوما للمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب الإرهاب إلى 210 يوما للأجانب المدانين في قضايا إرهاب ممن يخضعون لإجراء ترحيل، وأيضا لمن يشكلون تهديدا حقيقيا وآنيا وخطيرا للنظام العام، إضافة للصادر في حقهم حكم نهائي في جرائم أو جنح معاقب عليها بما لا يقل عن 5 سنوات سجنا.
17: شكرا لك مونيا. وفي مدينة إيفيون التي تحتضن قمة مجموعة السبع، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سعى للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه أبدى مؤشرات تدل على أنه صبره أو على أن صبره بدأ ينفذ تجاه موسكو. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: سيرين معكم، تابعونا على 2MA Breakfast Show من الساعة 6 صباحا للتنين للجمعة، وترقبوا آخر الأخبار المحلية والدولية وأكيد لأجمل الأغاني من الشرق الأوسط بس على 2MA Australia.

0: تتألم على قد الشوق اللي فعلي يا جميل
1: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3pm Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
2: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: This is

Australia. 2ME Australia.

0: Iceland.
1: The biggest hits.
2: من راديو تو ام بي من غير تانيو. مع تحياتي لكم وليد توفيق.
1: From the biggest singers.
3: معكم توني كيوان.
4: بلاكي ما فيه.
1: على إذاعة تو ام بي أستراليا.
4: إلشي عطيكي.
1: Only on 2

0: I'm Serene, 1638, 2ME Australia. We always want to hear from you and what you think on the hottest topics discussed during the 2ME Drive Time Show. Afternoons from 3pm, Monday to Friday. Throughout Australia, this is your 2ME.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. 2ME.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشيء شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Dice Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة من عيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا أرمينيا وإثيوبيا بعضهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6

الرابع سانت نيكولاوس كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات. بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلوا يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة قلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you saint, you are the saint of sea people. This is Saya, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

Australia. New music. 2ME Australia.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون Radio 2ME Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا.

0: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويني أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. Sunday morning on 2ME Australia. Sunday morning 2ME Australia.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: الرابعة عصرا في باريس.
10: هدى العناس.
9: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن عن بدء المحادثات مع واشنطن بخصوص الاتفاق النهائي الجمعة المقبل، وقطر تعرب عن تفاؤل حذر في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز الأمن في الشرق الأوسط. الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة اللبنانية يبحثان آليات التحضير لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل، وأمين عام حزب الله يوجه رسالة شكر لإيران. الرئيس الأوكراني يشارك في قمة 7 بإيفيون الفرنسية وسط مساع أوروبية لتشديد الضغط على روسيا.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام، نستهل النشرة بتداعيات مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن والتي أسدل بها الستار عن شهور من التصعيد العسكري وأزمة الطاقة التي ألقت بظلالها على اقتصاديات دول العالم، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات مع الولايات المتحدة بخصوص التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن ستبدأ الجمعة على الأرجح، فيما قالت الخارجية السويسرية إنه من المقرر توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة في متحف بير جينسوستوك بوسط سويسرا. ورغم أن الغموض لا يزال يلف بعضا من تفاصيل هذا الاتفاق، إلا أنه قوبل بمزيج من التشكيك والارتياح، حيث أعربت قطر التي تؤدي دورا رئيسيا في المفاوضات عن تفاؤل حذر في أن يؤدي هذا التفاهم هم إلى تعزيز الأمن في الشرق الأوسط. لكن السؤال المطروح هو كيف تنظر بقية دول الخليج لهذا الاتفاق وهل يلبي طموحاتها؟ لنستمع لعلي بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة.
11: الدول الخليجية تريد أن تأمن من مخاطر برامج إيران التسليحية أو بقاؤه كبرنامج نووي سلمي. هناك مخاوف من مسألة الأمان النووي، يعني إذا دول الخليج تتخوف بسبب القرب الجغرافي من هذا البرنامج. الأمر الثاني تجدد التهديدات والعدوان الإيراني على دول الخليج، لابد أن يكون هناك ضمانات بعدم تكرار مثل هذا العدوان على دول الخليج. الأمر الثالث التدخل في شؤون هذه الدول الداخلية ومسألة الوكلاء والأذرع. كل هذه الأمور كانت دول الخليج تريد أن يتم حسمها في الاتفاق، لكن الاتفاق انحصر فقط في فتح المضيق وإنهاء الحرب وضمانات بأن إيران لن تنتج سلاحا نوويا. هذا ليس كافيا بالنسبة لدول الخليج، لكن دول الخليج تعلم أن هناك سقف للتحرك الأمريكي، وبالتالي الأمر لا يختلف عن اتفاق 2015 المتعلق بأوباما. دول الخليج كانت تأمل في أن يكون هناك ضمانات أكبر، لكن هذا لم يحدث، وبالتالي عليها أن تتحرك بمفردها كدول الخليج في الحوار مع إيران. وكانت هناك مبادرات سعودية قطرية إماراتية في هذا الاتجاه، حوار مع إيران، معاهدات عدم اعتداء، مزيد من الاندماج والتفاعل في مشاريع اقتصادية تعاونية مختلفة، أن يكون هناك مقاربات خليجية دون الرهان فقط على الدور الأمريكي في هذا المضمار.
9: استمعتم إلى علي بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، كان متحدثا لنضال شقير. ويبدو أن هذا الاتفاق قد أثر على أسواق الطاقة التي تنفست الصعداء، حيث سجل سعر برميل نفط برنت وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام تراجعا إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع آذار مارس الماضي. إلى لبنان مستمعين الكرام، حيث بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام اليوم التحضيرات لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل. فصل معك سميرة والنبي.
12: لم يتوانى الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائهما التحضيري لجولة التفاوض الجديدة الأسبوع المقبل في التأكيد على ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن، وهي جملة شروط لا تراجع عنها، وتتمثل تلك الشروط في الوقف الفوري والنهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وتعزيز انتشار الجيش اللبناني بوصفه الضامن الوحيد ومنع الجنوب من التحول إلى مساحة مفتوحة للتوغل الإسرائيلي المستمر فضلا عن إطلاق مسيرة الإعمار. واعتبر الرئيسان أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة وإنهاء مظاهر الحرب. ومنذ أبريل نيسان المنصرم من خرط لبنان تحت ضغط أمريكي في محادثات مباشرة مع إسرائيل تروم وقف الحرب الأخيرة التي اندلعت بينها وبين حزب الله. وأفادت مصادر محلية أن الوفد اللبناني سيضم عسكريين نظرا إلى أهمية هذه الجولة من المفاوضات لجهة حسم مسألة الانسحاب الإسرائيلي وفق المناطق التجريبية من الجنوب.
9: وفي لبنان وجه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم رسالة الشكر إلى إيران منوها بدعمها للحزب. حظي الرئيس الأوكراني باستقبال حار من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك أثناء حضوره قمة مجموعة السبعة المنعقدة في مدينة إيفيون هنا في فرنسا، حيث من المرتقب أن يلتقي قادة بينهم الرئيس الأمريكي. بهذا الخبر ننهي النشر، شكرا لكم وإلى اللقاء.
13: ودائما عبر توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا أكيد المتواصل معكم مستمعينا. ما تحزنوا أبدا إذا كان عنكم طيبة، أبدا ما تحزنوا على هيدا الشيء، وحسن ظنك بالآخرين كمان، لأنه إذا من وجد على الأرض مين يقدرها فعل أكيد بالسماء في مين يباركها. يوم مبارك بتمني لألكن جميعا، وتحيات ندى فريد لألكن من وراء الميكروفون، وتحياتي للجميع.

0: استراحة وبعدها راجعين لإلكن. انطرونا ما تروحوا محل.
1: جميل شفاف وصافي، هيدا صوت الموسيقى على 2ME.

0: all night, playing more new music than anybody else.
1: All day, all night.
0: 2 AM in Australia.
2: تهدأ أمجادي. لست بجهتك.
3: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
4: حسناً حسناً سأذهب.
5: أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: ودائما عبر أثير 200 أستراليا مكملين سوا مشوارنا، دائما منحكي عن الحب ومنقول أنه الحب هو أهم شيء بالدنيا، وبالفعل الحب هو أهم شيء بالدنيا. إنك تحب غيرك أكيد رح بتسامحه، إنك تحب الإنسان بالمطلق فأكيد رح بتسامحه، إنك تحب تحب تحب دون مقابل، هيدا أهم شيء بالوجود. والله دايما بينعم عليك بناس بحبوك وبيردولك الجميل من حيث لا تدري. بس أهم من الحب أنا برأيي الاحترام، وخاصة بالعلاقات الزوجية، بالعلاقات العاطفية، بالعلاقات الصداقة، بعلاقات الرفقة بين الناس مع بعض. الاحترام، يمكن أنت فيك تكون ما بتحب شخص معين بس بتحترمه، وهيدا الشيء مهم كتير وبيبين عن أخلاقه للشخص. دايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون، تحياتي لإلكن. فاصل ورجعين.
11: ثروات الأغاني الجديدة 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME

0: ودايما عبر هواء توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا اللي بتمنى دايما انه تكونوا بألف خير مستمعينا، وتكونوا هيك عم بتقضوا أحلى الأوقات مع عيالكن مع الناس اللي بتحبوها، شبعوا من الناس اللي بتحبوها لأنه ما بتعرفوا شو بكرة رح يصير، وين رح نكون ومع مين.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند السفر.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: الأخبار معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: News.
8: الرابعة عصرا في باريس.
9: هدى العناس،
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن عن بدء المحادثات مع واشنطن بخصوص الاتفاق النهائي الجمعة المقبل، وقطر تعرب عن تفاؤل حذر في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز الأمن في الشرق الأوسط. الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة اللبنانية يبحثان آليات التحضير لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل، وأمين عام حزب الله يوجه رسالة شكر لإيران. الرئيس الأوكراني يشارك في قمة 7 بإيفيون الفرنسية وسط مساع أوروبية لتشديد الضغط على روسيا.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا أهلا بكم مستمعينا الكرام. نستهل النشرة بتداعيات مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن والتي أسدل بها الستار عن شهور من التصعيد العسكري وأزمة الطاقة التي ألقت بظلالها على اقتصاديات دول العالم، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات مع الولايات المتحدة بخصوص التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن ستبدأ الجمعة على الأرجح، فيما قالت الخارجية السويسرية إنه من المقرر توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة في متحف بير جينسوستوك بوسط سويسرا. ورغم أن الغموض لا يزال يلف بعضا من تفاصيل هذا الاتفاق، إلا أنه قوبل بمزيج من التشكيك والارتياح، حيث أعربت قطر التي تؤدي دورا رئيسيا في المفاوضات عن تفاؤل حذر في أن يؤدي هذا التفاهم إلى تعزيز الأمن في الشرق الأوسط. لكن السؤال المطروح هو كيف تنظر بقية دول الخليج لهذا الاتفاق وهل يلبي طموحاتها؟ لنستمع لعلي بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة.
10: الدول الخليجية تريد أن تأمن من مخاطر برامج إيران التسليحية أو بقائه كبرنامج نووي سلمي. هناك مخاوف من مسألة الأمان النووي، يعني إذا دول الخليج تتخوف بسبب القرب الجغرافي من هذا البرنامج. الأمر الثاني تجدد التهديدات والعدوان الإيراني على دول الخليج، لابد أن يكون هناك ضمانات بعدم تكرار مثل هذا العدوان على دول الخليج. الأمر الثالث التدخل في شؤون هذه الدول الداخلية ومسألة الوكلاء والأذرع. كل هذه الأمور كانت دول الخليج تريد أن يتم حسمها في الاتفاق، لكن الاتفاق انحصر فقط في فتح المضيق وإنهاء الحرب وضمانات بأن إيران لن تنتج سلاحا نوويا. هذا ليس كافيا بالنسبة لدول الخليج، لكن دول الخليج تعلم أن هناك سقف للتحرك الأمريكي، وبالتالي الأمر لا يختلف عن اتفاق 2015 المتعلق بأوباما. دول الخليج كانت تأمل في أن يكون هناك ضمانات أكبر، لكن هذا لم يحدث، وبالتالي عليها أن تتحرك بمفردها كدول خليج في الحوار مع إيران. وكانت هناك مبادرات سعودية قطرية إماراتية في هذا الاتجاه، حوار مع إيران، معاهدات عدم اعتداء، مزيد من الاندماج والتفاعل في مشاريع اقتصادية تعاونية مختلفة، أن يكون هناك مقاربات خليجية دون الرهان فقط على الدور الأمريكي في هذا المضمار.
8: استمعتم إلى علي بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، كان متحدثا لنضال شقير. ويبدو أن هذا الاتفاق قد أثر على أسواق الطاقة التي تنفست الصعداء، حيث سجل سعر برميل نفط برنت وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام تراجعا إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع آذار مارس الماضي. إلى لبنان مستمعين الكرام، حيث بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام اليوم التحضيرات لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل. أصل معك سميرة والنبي.
11: لم يتوانى الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائهما التحضيري لجولة التفاوض الجديدة الأسبوع المقبل في التأكيد على ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن، وهي جملة شروط لا تراجع عنها، وتتمثل تلك الشروط في الوقف الفوري والنهاء لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وتعزيز انتشار الجيش اللبناني بوصفه الضامن الوحيد ومنع الجنوب من التحول إلى مساحة مفتوحة للتوغل الإسرائيلي المستمر فضلا عن إطلاق مسيرة الإعمار. واعتبر الرئيسان أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة وإنهاء مظاهر الحرب. ومنذ أبريل نيسان المنصرم من خرطة لبنان تحت ضغط أمريكي في محادثات مباشرة مع إسرائيل تروم وقف الحرب الأخيرة التي اندلعت بينهما وبينها وبين حزب الله. وأفادت مصادر محلية أن الوفد اللبناني سيضم عسكريين نظرا إلى أهمية هذه الجولة من المفاوضات لجهة حسم مسألة الانسحاب الإسرائيلي وفق المناطق التجريبية من الجنوب.
8: وفي لبنان وجه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم رسالة الشكر إلى إيران منوها بدعمها للحظب. حظي الرئيس الأوكراني باستقبال حار من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك أثناء حضوره قمة مجموعة السبعة المنعقدة في مدينة إيفيون هنا في فرنسا، حيث من المرتقب أن يلتقي قادة بينهم الرئيس الأمريكي. بهذا الخبر ننهي النشر، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: ودائما عبر إذاعة 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. تعثرنا ونهضنا وبكينا وضحكنا وشعرنا بالحزن والفرح، هذه هي سنة الحياة، وكل ما يحدث في حياتنا لحكمة يعلمها الله ليجعلنا أقوى مما كنا عليه.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence, and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بينت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدير يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
1: Your feedback is very important to us. Like us on Facebook page 2me Australia. واتركوا كل تعليقاتكم وطلباتكم. تحياتنا لكم.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: المجاملات بهالأيام صارت واقع مفروض على الجميع، منا إن كان بتعاطينا بالشغل ولا إن كان مع الأقرباء ولا كان مع كتير ناس. صارت المجاملة هي غذاء اليومي لكل الناس، ولكن في مجاملة طبيعية وفي مجاملة كتير أوفر، يعني كتير بيروحوا فيها لبعيد ويبقى الشخص ما بيكون ما بيطيق الشخص التاني ودايما هيك بيبتسم له وبيقول له أحلى العبارات. أحلى شيء بالدنيا أنك تكون صريح. إن حبيته لهالشخص جامله بكلمتين حلوين، وإن ما حبيته تجاهله بكل بساطة. ما في لزوم أبدا، لا يعني صارت الوجوه مكشوفة بهالأيام، ولكن شو بدنا نعمل؟ هيك الدنيا. ورفقتكم ندى فريد من وراء الميكرو راديو 2ME أستراليا.
4: ثروات الأغاني الجديدة
5: Two M E Australia.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.

0: مترافقين دايما معكم 24 على 24 لنقدم لكم أجمل الأغاني وأجددة وأيضا أجمل البرامج من خلال الفقرات المتنوعة والانترفيوز, ودايما نحن معكم وأنتم معنا عبر إذاعتكم المفضلة 2ME أستراليا.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي, لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية, إعادة تمويل, بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم. وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها, بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي, وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب, وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: News.
9: الرابعة عصرا في باريس.
10: هدى العناس.
9: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن عن بدء المحادثات مع واشنطن بخصوص الاتفاق النهائي الجمعة المقبل, وقطر تعرب عن تفاؤل حذر في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز الأمن في الشرق الأوسط. الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة اللبنانية يبحثان آليات التحضير لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل, وأمين عام حزب الله يوجه رسالة شكر لإيران. الرئيس الأوكراني يشارك في قمة السبع بإيفيون الفرنسية وسط مساع أوروبية لتشديد الضغط على روسيا.
10: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
9: أهلا أهلا بكم مستمعينا الكرام. نستهل النشرة بتداعيات مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن والتي أسدل بها الستار عن شهور من التصعيد العسكري وأزمة الطاقة التي ألقت بظلالها على اقتصاديات دول العالم، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات مع الولايات المتحدة بخصوص التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن ستبدأ الجمعة على الأرجح، فيما قالت الخارجية السويسرية إنه من المقرر توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة في متحف بير جينسوستوك بوسط سويسرا. ورغم أن الغموض لا يزال يلف بعضا من تفاصيل هذا الاتفاق، إلا أنه قوبل بمزيج من التشكيك والارتياح، حيث أعربت قطر التي تؤدي دورا رئيسيا في المفاوضات عن تفاؤل حذر في أن يؤدي هذا التفاهم إلى تعزيز الأمن في الشرق الأوسط. لكن السؤال المطروح هو كيف تنظر بقية دول الخليج لهذا الاتفاق وهل يلبي طموحاتها؟ لنستمع لعلي بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة.
8: الدول الخليجية تريد أن تأمن من مخاطر برامج إيران التسليحية أو بقاؤه كبرنامج نووي سلمي. هناك مخاوف من مسألة الأمان النووي، يعني إذا دول الخليج تتخوف بسبب القرب الجغرافي من هذا البرنامج. الأمر الثاني تجدد التهديدات والعدوان الإيراني على دول الخليج، لابد أن يكون هناك ضمانات بعدم تكرار مثل هذا العدوان على دول الخليج. الأمر الثالث التدخل في شؤون هذه الدول الداخلية ومسألة الوكلاء والأذرع. كل هذه الأمور كانت دول الخليج تريد أن يتم حسمها في الاتفاق، لكن الاتفاق انحصر فقط في فتح المضيق وإنهاء الحرب وضمانات بأن إيران لن تنتج سلاحا نوويا. هذا ليس كافيا بالنسبة لدول الخليج، لكن دول الخليج تعلم أن هناك سقف للتحرك الأمريكي، وبالتالي الأمر لا يختلف عن اتفاق 2015 المتعلق بأوباما. دول الخليج كانت تأمل في أن يكون هناك ضمانات أكبر، لكن هذا لم يحدث، وبالتالي عليها أن تتحرك بمفردها كدول الخليج في الحوار مع إيران. وكانت هناك مبادرات سعودية قطرية إماراتية في هذا الاتجاه، حوار مع إيران، معاهدات عدم اعتداء، مزيد من الاندماج والتفاعل في مشاريع اقتصادية تعاونية مختلفة، أن يكون هناك مقاربات خليجية دون الرهان فقط على الدور الأمريكي في هذا المضمار.
9: استمعتم إلى علي بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، كان متحدثا لنضال شقير. ويبدو أن هذا الاتفاق قد أثر على أسواق الطاقة التي تنفست الصعداء، حيث سجل سعر برميل نفط برنت وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام تراجعا إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع آذار مارس الماضي. إلى لبنان مستمعين الكرام، حيث بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام اليوم التحضيرات لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل. أصل معك سميرة والنبي.
11: لم يتوانى الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائهما التحضيري لجولة التفاوض الجديدة الأسبوع المقبل في التأكيد على ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن، وهي جملة شروط لا تراجع عنها، وتتمثل تلك الشروط في الوقف الفوري والنهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وتعزيز انتشار الجيش اللبناني بوصفه الضامن الوحيد ومنع الجنوب من التحول إلى مساحة مفتوحة للتوغل الإسرائيلي المستمر فضلا عن إطلاق مسيرة الإعمار. واعتبر الرئيسان أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة وإنهاء مظاهر الحرب. ومنذ أبريل نيسان المنصرم من خرطة لبنان تحت ضغط أمريكي في محادثات مباشرة مع إسرائيل تروم وقف الحرب الأخيرة التي اندلعت بينها وبين حزب الله. وأفادت مصادر محلية أن الوفد اللبناني سيضم عسكريين نظرا إلى أهمية هذه الجولة من المفاوضات لجهة حسم مسألة الانسحاب الإسرائيلي وفق المناطق التجريبية من الجنوب.
9: وفي لبنان وجه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم رسالة الشكر إلى إيران منوها بدعمها للحزب. حظي الرئيس الأوكراني باستقبال حار من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك أثناء حضوره قمة مجموعة السبعة المنعقدة في مدينة إيفيون هنا في فرنسا، حيث من المرتقب أن يلتقي قادة بينهم الرئيس الأمريكي. بهذا الخبر ننهي النشر، شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا المشوار. كتار من الناس ما بيقدروا يعيشوا حياة طبيعية. دايما اللي بيكون الهاجس الكبير لقلن كلام الناس، شو قالت الناس، شو عرفوا الناس. كلام الناس هو اللي بيبقى موجه لهم حياتهم وخليهم يكملوا بهيدي الطريقة معهم ومع عيالهم. وعن جد شو صعب الإنسان لما بيعيش مثل ما بدأ الناس للأسف.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: جيل كامل ترافق مع راديو توامي أستراليا، منسمع أصواتكم كل يوم، ولما منشوفكم بتخبرونا عن مشاعركم الحلوة لقلنا ولا هالإذاعة الحلوة كتير اللي دايما بتقدم لكم، إن كان من الأغاني أجددها وإن كان حابين تسمعوا قديم كمان، وإن كان بالبرامج المتنوعة إن كانت سياسية اجتماعية ثقافية وفنية. التوأم إي دايما مرافقتكن على 1638 AM.
1: جيد، ارجع قليلا، ارجع أكثر قليلا، أكثر قليلا، توقف، ممتاز.
2: أنت مهم في العمل.
1: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
2: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

0: إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحباء المستمعين. دايما نحن معكم عبر أثير راديو توأمي أستراليا 1638 AM. رح ننتقل سوا لنسمع بقى من أجمل الأغاني.
1: The greatest flashbacks of all time. 2ME.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رتواني أستراليا.
1: دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
2: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: Love it.

0: صح. لوين؟ خليكي هون، ما تروح.
1: لا خلص بدي روح.

0: دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.
1: مترافقين دايما عبر إذاعة راديو توم إي أستراليا 1638 AM، وأيضا عبر الأبليكيشن توم إي وكل الويب سايتات اللي بوصلوكم لأنه، وخاصة www.tome.com.au. ولكل تعليقاتكم أكيد عم نشوفها ونرد عليا بالفيسبوك بيج توم إي أستراليا.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
6: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2:00 PM مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
9: دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
10: الرابعة عصرا في باريس.
11: هدى العناس،
10: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن عن بدء المحادثات مع واشنطن بخصوص الاتفاق النهائي الجمعة المقبل، وقطر تعرب عن تفاؤل حذر في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز الأمن في الشرق الأوسط. الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة اللبنانية يبحثان آليات التحضير لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل، وأمين عام حزب الله يوجه رسالة شكر لإيران. الرئيس الأوكراني يشارك في قمة السبع بإيفيون الفرنسية وسط مساع أوروبية لتشديد الضغط على روسيا.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام، نستهل النشرة بتداعيات مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن والتي أسدل بها الستار عن شهور من التصعيد العسكري وأزمة الطاقة التي ألقت بظلالها على اقتصاديات دول العالم، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات مع الولايات المتحدة بخصوص التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن ستبدأ الجمعة على الأرجح، فيما قالت الخارجية السويسرية إنه من المقرر توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة في متحف بير جينسوستوك بوسط سويسرا. ورغم أن الغموض لا يزال يلف بعضا من تفاصيل هذا الاتفاق، إلا أنه قوبل بمزيج من التشكيك والارتياح، حيث أعربت قطر التي تؤدي دورا رئيسيا في المفاوضات عن تفاؤل حذر في أن يؤدي هذا التفاهم هم إلى تعزيز الأمن في الشرق الأوسط. لكن السؤال المطروح هو كيف تنظر بقية دول الخليج لهذا الاتفاق، وهل يلبي طموحاتها؟ لنستمع لعلي بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة.
13: الدول الخليجية تريد أن تأمن من مخاطر برامج إيران التسليحية أو بقاؤه كبرنامج نووي سلمي. هناك مخاوف من مسألة الأمان النووي، يعني إذا دول الخليج تتخوف بسبب القرب الجغرافي من هذا البرنامج. الأمر الثاني تجدد التهديدات والعدوان الإيراني على دول الخليج، لابد أن يكون هناك ضمانات بعدم تكرار مثل هذا العدوان على دول الخليج. الأمر الثالث التدخل في شؤون هذه الدول الداخلية ومسألة الوكلاء والأذرع. كل هذه الأمور كانت دول الخليج تريد أن يتم حسمها في الاتفاق، لكن الاتفاق انحصر فقط في فتح المضيق وإنهاء الحرب وضمانات بأن إيران لن تنتج سلاحا نوويا. هذا ليس كافيا بالنسبة لدول الخليج، لكن دول الخليج تعلم أن هناك سقف للتحرك الأمريكي، وبالتالي الأمر لا يختلف عن اتفاق 2015 المتعلق بأوباما. دول الخليج كانت تأمل في أن يكون هناك ضمانات أكبر، لكن هذا لم يحدث، وبالتالي عليها أن تتحرك بمفردها كدول الخليج في الحوار مع إيران. وكانت هناك مبادرات سعودية قطرية إماراتية في هذا الاتجاه، حوار مع إيران، معاهدة عدم اعتداء، مزيد من الاندماج والتفاعل في مشاريع اقتصادية تعاونية مختلفة، أن يكون هناك مقاربات خليجية دون الرهان فقط على الدور الأمريكي في هذا المضمار.
10: استمعتم إلى علي بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، كان متحدثا لنضال شقير. ويبدو أن هذا الاتفاق قد أثر على أسواق الطاقة التي تنفست الصعداء، حيث سجل سعر برميل نفط برنت وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام تراجعا إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع آذار مارس الماضي. إلى لبنان مستمعين الكرام، حيث بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام اليوم التحضيرات لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل. معك سميرة والنبي.
14: لم يتوانى الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائهما التحضيري لجولة التفاوض الجديدة الأسبوع المقبل في التأكيد على ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن، وهي جملة شروط لا تراجع عنها، وتتمثل تلك الشروط في الوقف الفوري والنهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني بوصفه الضامن الوحيد، ومنع الجنوب من التحول إلى مساحة مفتوحة للتوغل الإسرائيلي المستمر فضلا عن إطلاق مسيرة الإعمار. واعتبر الرئيسان أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة وإنهاء مظاهر الحرب. ومنذ أبريل نيسان المنصرم انخرط لبنان تحت ضغط أمريكي في محادثات مباشرة مع إسرائيل تروم وقف الحرب الأخيرة التي اندلعت بينها وبين حزب الله. وأفادت مصادر محلية أن الوفد اللبناني سيضم عسكريين نظرا إلى أهمية هذه الجولة من المفاوضات لجهة حسم مسألة الانسحاب الإسرائيلي وفق المناطق التجريبية من الجنوب.
10: وفي لبنان وجه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم رسالة الشكر إلى إيران منوها بدعمها للحزب. حظي الرئيس الأوكراني باستقبال حار من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك أثناء حضوره قمة مجموعة السبعة المنعقدة في مدينة إيفيون هنا في فرنسا، حيث من المرتقب أن يلتقي قادة بينهم الرئيس الأمريكي. بهذا الخبر ننهي النشر، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا سهريتنا من أقوال عن الحياة الذين يحملون في نفوسهم شرارة المعرفة وحنينا كبيرا إلى رفض الحياة الروتينية، هم دائما الذين يرسمون للحياة مستواها الجميل رغم ما يلاقونه من تعب. تحياتنا لكل التعبانين، بس على الأكيد هني مبسوطين. مساء الخير.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة اللي من سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخدوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم وبتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: دايما عبر إذاعتكم المفضلة مكملين سوا مشوارنا. سبحان الله، الناس أجناس، كل حدا بفكر بطريقة معينة، كل حدا يمكن نفس الصورة، كل حدا ممكن يشوفها بطريقة مختلفة. هناك من يتذمر لأنه للورد شوك، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. تحياتنا لكل الورود الحلوة اللي عم يسمعونا. Today's best variety.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: 2ME Australia.

0: كثير من الإذاعات يستن النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل
1: منكم ولألكم.

0: تحياتي لكل أصدقائنا المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. إن شاء الله بهالأوقات دايما يكون الشك بعيد عن قلوبكم وقلوبنا، لأنه الشك دايما ما بيسكن غير العقل الآثم، وقال لي جربنا.
1: ثروات الأغاني الجديدة New music. Australia.

0: ودائما عبر هوا 2ME مكملين سوا المشوار. يا رب عودنا خير عن كل شي انكسر بنفوسنا، عن كل يأس أصاب قلوبنا. يا رب انت وحدك اللي بتسمع دعواتنا، وحتى ولو قلناها بقلبنا. يا رب حقق لنا كل شي بدنا إياه، وعلمنا كيف نصبر كمان. يا رب نحن فوضناك أمرنا، فلتكن مشيئتك. يا رب برحمتك الكبيرة استمع لصلاتنا.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
6: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات، يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد. ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار التذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني. كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
7: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الخامسة مساء في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس.
12: ميسا إسماعيل،
11: أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. من قمة مجموعة السبع في مدينة أفيون الفرنسية، ترامب قال إنه اقترح على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله منتقدا نتنياهو. الاتفاق المبدئي الإيراني الأمريكي سيوقع الجمعة في وسط سويسرا. نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن الحصار الأمريكي رفع عن موانئ بلاده، وفرنسا وألمانيا تبديان استعدادهما للمشاركة في مهمة لتأمين مضيق هرمز. المبعوث الأمريكي توم باراك يلتقي رئيس أقليم كردستان بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي في بغداد. ترامب يعلن عن البدء قريبا بإعادة فرض عقوبات على النفط الروسي.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. من قمة مجموعة السبع في مدينة أفيون الفرنسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لافت إنه اقترح على إسرائيل أن تدع سوريا تتولى أمر حزب الله، موجها انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بالهجوم الذي شنته إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل ساعات من الاتفاق. من مدينة أفيون الفرنسية، مفد مونتي كارلو الدولية الخاص موسى عاصي.
13: تصريح لافت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اجتماع مجموعة السبع الاقتصادية في أفيون تناول فيه الوضع في لبنان. ترامب قال إنه اقترح على إسرائيل أن تدع سوريا تتولى أمر حزب الله، لأنني بصراحة أعتقد أنهم سيؤدون المهمة بشكل أفضل على حد تعبيره. ترامب الذي شارك في اجتماع حضره قادة مصر وقطر والإمارات شن هجوما لادعا على رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: لم يعجبني موقف إسرائيل، لم يعجبني وقوع هجوم في بيروت قبل ساعتين من توقيع الاتفاقية مع الإيرانيين. وردا على سؤال حول ما إذا كان يشعر بالإحباط من بنيامين نتنياهو، قال ترامب: كانت تربطنا علاقة ممتازة، لكن لم يعجبني أنه شن هجوما ردا على أمر بسيط جدا يتعلق ببعض الطائرات المسيرة التي أطلقت من جنوب لبنان، وانتهى به الأمر إلى القيام بعمل وحشي للغاية، كان ذلك مبالغا فيه، كانت تربطنا علاقة فعالة جدا، لولانا كما يقول ترامب دائما، لولا الولايات المتحدة لما كانت هناك إسرائيل، ولولاي أنا شخصيا لما كانت هناك إسرائيل، لأنه لم يكن أي رئيس آخر مستعدا لفعل ما فعلته. كانت تربطني علاقة ممتازة مع نتنياهو، لكن على نتنياهو الآن أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. موسى عاصي، أفيون، مونتي كارلو الدولية.
11: وفي لبنان، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام التحضيرات لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل مقرر عقدها الأسبوع المقبل في واشنطن. سميرة والنبي.
14: في خضم الاستعدادات الجارية لإرسال الوفد التفاوضي إلى واشنطن الأسبوع المقبل، لم يتوانى الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائهما التحضيري لجولة التفاوض الجديدة في التأكيد على ثبات الموقف اللبناني من مفاوضات الولايات المتحدة، وهي جملة شروط لا تراجع عنها وتتمثل في الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وتعزيز انتشار الجيش اللبناني بوصفه الضامن الوحيد، إضافة إلى منع الجنوب من التحول إلى مساحة مفتوحة للتوغل الإسرائيلي المستمر. واعتبر الرئيسان اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة أن التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة وإنهاء مظاهر الحرب. ومنذ أبريل نيسان المنصري من خرط لبنان تحت ضغط أمريكي في محادثات مباشرة مع إسرائيل تروم وقف الحرب الأخيرة التي اندلعت بينها وبين حزب الله.
11: قالت العلاقات العالمية في حزب الله لرويترز إن حزب الله تلقى تأكيدات من إيران بأنه سيطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في المرحلة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلى ذلك، وجه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رسالة الشكر إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، منوها بدعم إيران في كف ما وصفه بيد العدوان الإسرائيلي الأمريكي عن لبنان. قاليباف وفي اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قال إنه يجب على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة في لبنان وأن يعود سكان جنوب لبنان إلى ديارهم. تقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في وسط سويسرا الجمعة. إلى ذلك أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة رفعت حصارها البحري المستمر منذ شهرين عن الموانئ الإيرانية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات مع الولايات المتحدة في شأن اتفاق نهائي مع واشنطن تبدأ الجمعة بالتزامن مع التوقيع. علي الباشا من طهران.
15: إنهاء الحرب أهم العناوين التي شملها الاتفاق في مرحلته الأولى، هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني في اجتماع له مع السفراء والبعثات الدبلوماسية في طهران. عباس عرقجي قال إن مذكرة التفاهم من وجهة النظر الإيرانية هي بين طرفين، الطرف الأول أمريكا وإسرائيل، والطرف الثاني هو إيران وحزب الله. وإنهاء الحرب لن يكتمل ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها، وأي عملية عسكرية جديدة تنفذها إسرائيل في كل الأراضي اللبنانية يعتبر انتهاكا لمذكرة التفاهم. وزير الخارجية الإيرانية أكد أن مذكرة التفاهم تم تأييدها من الطرفين اعتبارا من صباح يوم الاثنين حسب توقيت طهران، لكنها ستدخل حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها رسميا يوم الجمعة المقبل، وبعدها ستعقد الجولة الأولى من المفاوضات بين طهران وواشنطن. يأتي هذا في حين أكد مساعد وزير الخارجية مجيد تختربانشي على أن التوقيع على مذكرة التفاهم سيكون بحضور كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف في جنيف يوم الجمعة المقبل، وتحدث عن أن المفاوضات ستشمل أيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وآلية لرفع العقوبات وأخرى لإعادة إعمار إيران. وأكد أن المرحلة الأولى من المفاوضات تشمل إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، مع التأكيد على أن المفاوضات حول البرنامج النووي والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ستكون في المراحل النهائية من المفاوضات. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
11: إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد إرسال الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس الأمريكي، واعدا أيضا بقراءة نصه كاملا أمام الصحفيين. وتزامنا مع إعلان ترامب أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل يوم الجمعة المقبل، أبدت فرنسا وألمانيا عن استعدادهما للمشاركة في مهمة دولية لتأمين مضيق هرمز وإزالة الألغام المحتملة من الممر المائي الاستراتيجي، لكن شروط منيا بالعافية.
16: أعلنت فرنسا وألمانيا استعدادهما للمشاركة في مهمة دولية محتملة لتأمين مضيق هرمز وإزالة الألغام من هذا الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية. وأكدت فرنسا امتلاكها كاسحتي ألغام جاهزتين للتدخل السريع قرب المضيق إذا استدعت الحاجة، مؤكدة استمرار شكوكها بشأن وجود ألغام في المنطقة. لكن فرنسا وألمانيا ربطتا بالمقابل أي مشاركة لهما بتوفر توافق دولي وموافقة جميع الأطراف المعنية، كما شددت ألمانيا على ضرورة تحديد الإطارين القانوني والسياسي للمهمة والحصول على تفويض من البرلمان الألماني قبل نشر أي قوات أو سفن إضافية. أما اليابان فأبدت موقفا أكثر حذرا، مؤكدة أنها لم تحسم بعد مسألة إرسال قوات أو سفن للمشاركة، وستقيم أي خطوة وفق القانونين المحلي والدولي في ظل القيود التي يفرضها دستور اليابان على استخدام القوة، وذلك رغم امتلاك هذا البلد خبرة كبيرة في إزالة الألغام.
11: وورد الآن نقلا عن الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام عن سقوط 4 قتلى في ضربات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان. أبلغ وزير الخارجية الصيني نظيره الباكستاني بأن المرحلة المقبلة من المفاوضات التي توسطت فيها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران ستكون أكثر صعوبة. قبل الاتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران الذي لم تكشف تفاصيله رسميا بمزيد من التشكيك والارتياح الشعبي في أنحاء الشرق الأوسط، فكيف تنظر دول الخليج لهذا الاتفاق وهل يلبي الطموحات؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة.
17: الدول الخليجية تريد أن تأمن من مخاطر برامج إيران التسليحية أو بقاؤه كبرنامج نووي سلمي. هناك مخاوف من مسألة الأمان النووي، يعني إذا دول الخليج تتخوف بسبب القرب الجغرافي من هذا البرنامج. الأمر الثاني تجدد التهديدات والعدوان الإيراني على دول الخليج، لابد أن يكون هناك ضمانات بعدم تكرار مثل هذا العدوان على دول الخليج. الأمر الثالث التدخل في شؤون هذه الدول الداخلية ومسألة الوكلاء والأذرع. كل هذه الأمور كانت دول الخليج تريد أن يتم حسمها في الاتفاق، لكن الاتفاق انحصر فقط في فتح المضيق وإنهاء الحرب وضمانات بأن إيران لن تنتج سلاحا نوويا. هذا ليس كافيا بالنسبة لدول الخليج، لكن دول الخليج تعلم أن هناك سقف للتحرك الأمريكي، وبالتالي الأمر لا يختلف عن اتفاق 2015 المتعلق بأوباما. دول الخليج كانت تأمل في أن يكون هناك ضمانات أكبر، لكن هذا لم يحدث، وبالتالي عليها أن تتحرك بمفردها كدول الخليج في الحوار مع إيران. وكانت هناك مبادرات سعودية قطرية إماراتية في هذا الاتجاه، حوار مع إيران، معاهدات عدم اعتداء، مزيد من الاندماج والتفاعل في مشاريع اقتصادية تعاونية مختلفة، أن يكون هناك مقاربات خليجية دون الرهان فقط على الدور الأمريكي في هذا المضمار.
11: بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة. أكد رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزهاني على أهمية زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق وسوريا توم براك إلى أربيل قادما من بغداد بعد مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. وأشار نجرفان بارزهاني إلى أن اللقاءات تتناول الخلافات والقضايا العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة في بغداد. عن أهمية هذه الزيارة والملفات التي تمت مناقشتها سألنا الدكتور محمود كفاح المستشار الإعلامي للرئيس مسعود بارزهاني متحدثا إلى سميرة والنبي.
18: انتهت الزيارة بتقديري عقب مباشرة حكومة السيد الزيدي باستلام أسلحة بعض الفصائل التي أعلنت بأنها ستسلم أسلحتها وتندمج مع القوات المسلحة العراقية وهي ميليشيا العصائب وميليشيا الإمام علي. جاء زيارة السيد باراك مباشرة بعد لقائه مع السيد رئيس الحكومة الاتحادية. بعد زيارته إلى بغداد عرج إلى أربيل واجتمع فور وصوله برئيس الحكومة الإقليمية هنا السيد مسرور بارزهاني وبسيد رئيس الإقليم سيد نجرفان بارزهاني، ودارت معظم الاجتماعات التي حصلت حول محاور مهمة أهمها طبعا أو في مقدمتها توقف الحرب الإيرانية الأمريكية الذي تدعمه أو يدعمه إقليم كردستان.
11: استمعنا إلى الدكتور محمود كفاح المستشار الأعلامي للرئيس مسعود بارزهاني متحدثا إلى سميرة والنبي. أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتمكن قريبا من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي وذلك خلال قمة مجموعة السبع، حيث يسعى القادة إلى تكثيف الضغط على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا. البرلمان الفرنسي يصوت حول اقتراح قانون بإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضع غير نظامية والمعتبرين خطيرين. منيب العافية.
19: يتعلق الأمر بمقترح قانون يسمح بتمديد مدة الاحتجاز الإداري للأجانب غير النظاميين المصنفين خطيرين، وقد أقره مجلس الشيوخ أمس وستصوت عليه الجمعية الوطنية اليوم وسط رفض الأحزاب السياسية ودعم الحكومة والوسط واليمين واليمين المتطرف، ما يرجح إقراره بشكل نهائي. فمدة الاحتجاز القصوى حاليا تبلغ 90 يوما وتصل إلى 180 يوما بالنسبة للمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، ويتيح النص تمديدها استثنائيا إلى 210 أيام للأجانب الخاضعين لإجراءات الترحيل إذا شكلوا تهديدا حقيقيا وخطيرا للنظام العام، ويشمل هذا الإجراء المدانين في جرائم أو جناح تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا على الأقل، كما تمتد نفس المدة إلى المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب. وجاء المقترح بعد جدل أثاره مقتل طالبة فلبينية عام 2024 على يد مهاجر غير نظامي كان ملزما بمغادرة الأراضي الفرنسية وارتكب الجريمة فور خروجه من الاحتجاز.
11: ختام النشر إليكم تذكيرا بأبرز العناوين من قمة مجموعة السبع في مدينة أفيون الفرنسية. ترامب قال إنه اقترح على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله منتقدا نتنياهو. الاتفاق المبدئي الإيراني الأمريكي سيوقع الجمعة في وسط سويسرا، ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن الحصار الأمريكي رفع عن موانئ بلاده. شكرا للمتابعة.
12: للاستماع إلى آخر نشراتنا MC
20: المواضيع الشائكة والمواضيع الحساسة اللي عادة بتكون معنا ضمن البرنامج الصباحي مع البريكفاست شو. أكيد كتار منكم يلي بيهتموا بهذه الأمور السياسية لا يعرفوا شو عم بيصير حواليهم من أحداث وتطورات، كتار يلي كمان بهم أخبار البلد وأخبار منطقة الشرق الأوسط اللي اليوم عم تشهد غليين. فأكيد نحن وياكم رح نترافق مع آخر وأهم الأخبار والمستجدات والمواقف السياسية اللي حابين أنتم تتعرفوا عليها. المنافسة السياسية اللي عادة بتكون هون عنا على المستوى الأسترالي أكيد رح نتبعها من خلال المواقف كمان الشائكة والملفات الساخنة اللي رح يكون في إلها معالجة من خلال اللقاءات بتكون معنا على الهواء. خليكم معنا مستمعينا، ما تروحوا على محل، أكيد مشوارنا متابع بيرفقتكم. بلكن صباح الخير وانطلاقة نهار تكون مفعمة بالحياة والحيوية والنشاط من تؤمي أستراليا. عم نترافق نحن وياكم ضمن برنامجنا الصباحي.

معكم عبر تؤمي أستراليا على 1638 أيام. برحب بكل اللي صاروا معنا بخلال هالوقت وكل اللي انضموا لمشوارنا، كل اللي ناطرنا على موعد جديد مع الأخبار. ما قلكن إلا تابعونا. عناوين اليوم وأخبار اليوم من تبعها من البي بي سي من لندن على 1638 أيام، هيدا بالإضافة لأخبارنا الأسترالية اللي رح نتبعها سوا بعد لحظات أيضاً.

0: السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. ترامب يقول إنه سيحيل اتفاق إيران للكونغرس تمهيدا للموافقة عليه.
1: معكم دائما برفقة راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام اليوم. كتار يلي عم يتحضروا لمتابعة الستيت أوف أوريجين يلي كمان رح تدخل شوي السياسي فيها، والحملة الدعائية للفاير ذا لاير، والأربعة مليون دولار اللي قدرت جمعتهم بولين هاسن زعيمة ون نيشن. لنشوف اليوم لصالح مين رح تروح كمان النتيجة، إذا كانت نيو ساوث ويلز يعني بتكون حسمتها، إذا كوينزلاند يعني معناتها بكون عنا المباراة الثالثة هي اللي رح تحسم المباراة مين رح يفوز بالكيس خلال هالموسم. رح نتابع نحن وياكم الراديو وأميل نشوف يعني كمان اليوم التطورات الإخبارية على صعيد مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، لظاهر لبنان غير ملتزم فيها خاصة من خلال إسرائيل اللي صرحت أنه منا معنية في هذه المذكرة. ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف اللي أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين بأنه معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات أثارت شكوك جدية بشأن استعداد إيران لتقديم التنازلات النووية اللي بتطلبها واشنطن بأي اتفاق نهائي، حسب ما نقل موقع أكسيوس عن ثلاث مصادر مطلعة، يعني أنه لا ثقة بأنه إيران رح تسلم النووي اللي بتملكه. رح نتابع نحن وياكم متوائمية أستراليا على 1638 أيام، مزيد من الأخبار، مزيد من العناوين من تبعها بمشوارنا مع البريكفاست شو.
2: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل، إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل.
1: عادة فترة الليل حتى نصفي الأخبار البشعة، الأخبار المزعجة، المواقف اللي زعلتنا واللي أحبطتنا، ولكن عند إطلالة كل فجر جديد لازم يتغير المزاج، بطبيعة الحال بده يتغير المزاج. فإن شاء الله تكونوا عم تبلشوا نهاركم بكتير من التفاؤل، بكتير من الإيجابية والنشاط. نحن وياكم عم نتابع براديو تؤمي أستراليا مع هالفجر الجديد وهالنهار الجديد، آخر وأهم الأخبار والأحداث اللي عم نترافق معه. رح ننتقل فورا لنكون مع جولة أخبار من صوت لبنان، بتستمعوا لها بعد لحظات من الوقت. ABC News.
5: Hello, David Rollins rounding up some of the latest news. US President Donald Trump has insisted that an interim ceasefire agreement with Iran makes clear that Tehran will never be allowed to develop a nuclear weapon. Speaking on the sidelines of the G7 summit in France, Trump has defended the 14-point memorandum of understanding with Iran that will or has yet to be made public. A ceremonial signing of the agreement is expected to take place in Switzerland on Friday. Trump says that Iran cannot acquire a nuclear weapon by any means. The British military says it's investigating a report that a Russian warship fired warning shots at a yacht in the English Channel. The Defence Ministry says we are investigating reports of an incident in the Channel. It comes after a UK-registered yacht said it was fired on by a Russian Navy vessel about 30 kilometres south of the Isle of Wight outside UK territorial waters. There are no reports of injuries or damage to the yacht. And the federal government has welcomed the Reserve Bank's decision to keep interest rates steady, pointing to it as a sign of good economic management. The RBA board has decided to keep the official cash rate on hold at 4.35%, while leaving the door open for further increases in the near future. Federal Treasurer Jim Chalmers says that the decision is an example of responsible governance by Labor. This is ABC News.
6: Come in.

الغارات لم تتوقف. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشادي عقاد.

0: العناوين. ترامب اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله. رئيس الكتائب المخول للتفاوض باسم لبنان هو من انتخبه اللبنانيون. عراقجي أي هجوم إسرائيلي على لبنان بمثابة نقد لمذكرة التفاهم. الاتحاد الأوروبي سنواصل دعم لبنان لنزع سلاح حزب الله. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرت أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: الاتفاق بين أمريكا وإيران والحديث عن لبنان. ترامب في استطراد قاتل اقترح على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله في لبنان، وهذا ينم عن خطيئتين: الأولى أن لبنان هو عقار قابل للتصرف وأن الشارع جاهز لتنفيذ أوامر سيد البيت الأبيض. وجاء دور عرقجي الذي اتصل أمس برئيس الجمهورية ورئيس المجلس ليبيعهما حصة لبنان في الاتفاق، متجاهلا مكانة رئيس البلاد مع حقه الدستوري بالتفاوض عن لبنان وباسم لبنان. رئيس الكتائب النائب سامي الجميل وضع حدا لهذه التجارة الرخيصة، فكتب عبر اكس: المخول التفاوض باسم لبنان والدفاع عن مصالحه هو من انتخبه اللبنانيون ديمقراطيا، وما عدا ذلك لا يعنينا ولا يلزمنا. الملف اللبناني كان حاضرا على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب اللبنانية ثانوية وأن الاتفاق مع إيران يمكن أن يصمد، وأضاف: لقد أبلغت نتنياهو أن الهجوم على بيروت لم يعجبني ولست سعيدا بالطريقة التي تعاملت بها إسرائيل في لبنان. وأضاف ترامب: لقد اقترحت على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله.
1: كنت مسؤول جدا بشأن سوريا، والرجل الذي يدير سوريا الآن هو شخص وضعته بالتعاون مع رئيس أردوغان وغيره، هو رئيس مذهل وهو له علاقات مع حزب الله، هو ليس هو اللي يحبهم كثيرا. واقترح تحت على إسرائيل أن تترك سوريا تكترث بأمر حزب الله. بصراحة فإنهم يمكن أن يقوموا بعمل أفضل. كنا على بيبي الآن أن نتحلى بالمسؤولية أكثر فيما يتعلق بلبنان. لبنان كان بلدا عظيما، كان هناك أساتذة وأطباء ومحامون والمثقفون العظام. هناك مشكلة لهم مع حزب الله. لست سعيدا إذا الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل فيما يتعلق بلبنان.
0: كما عقدت قمة مجموعة السبع اجتماعا ضم عددا من القادة العرب لبحث التطورات في الشرق الأوسط. الخارجية السويسرية أعلنت أن الاتفاق الإيراني الأمريكي سيوقع يوم الجمعة في لوسيرن في وسط سويسرا. وفي قصر بعبدة شكلت التطورات المحلية محور لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، وتطرق البحث التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل. واعتبر الرئيسان عون وسلام أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب، وأكد ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وأطلاق مسيرة الإعمار. كما جرى اتصال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، تداولا فيه بآخر تطورات الأوضاع وبمذكرة التفاهم التي وقعت، وجرى التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف حربها واحترام سيادة لبنان. القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن الولايات المتحدة رفضت طلبا تقدمت به إسرائيل للاطلاع على مذكرة التفاهم، وقال المصدر إن إسرائيل لا تزال تجهل التفاصيل الكاملة للاتفاق، مشيرة إلى أن الرفض الأمريكي يحجب عن المسؤولين الإسرائيليين بنود التفاهم الأخيرة قبل التوقيع. المكتب السياسي الكتائبي وبعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل توقف عند اتفاق الإطار الأمريكي الإيراني، مؤكدا أن هذا الاتفاق يعني طرفيه حصرا ولا علاقة له بالمسار اللبناني، باعتباره تفاهما بين طهران وواشنطن ينظر إليه من هذه الزاوية حصرا. وشدد المكتب السياسي على أن لبنان غير معني بأي اتفاق يتناول لبنان سوى ذلك الذي تنخرط فيه الدولة اللبنانية مع مؤسساتها الشرعية المنتخبة وعبر الأطراف المفوضين رسميا بالتفاوض باسمهم في واشنطن. وتوقف حزب الكتائب عند الدعوات التي يطلقها حزب الله لإسقاط الحكومة، معتبرا أنها محاولة واضحة لتشتيت المسؤولية عن الحرب التي شهدها لبنان تحت شعار الإسناد، فيما المطلوب هو محاسبة من أدخل البلاد في دوامة التدمير والتهجير والقتل. وأكد المكتب السياسي أنه لا يمكن القبول باستمرار وجود أي سلاح خارج سلطة الدولة بعدما أثبتت أنه يشكل العائق الأول أمام الاستقرار. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن لبنان هو ضمن مذكرة التفاهم التي ستوقع مع واشنطن، ولفت إلى أن إنهاء الحرب في لبنان هو جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، مشيرا إلى أن الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو أمريكا وإسرائيل، والطرف الثاني هو إيران وحزب الله. وشدد عراقجي على أن أي هجوم عسكري من إسرائيل على لبنان سيكون بمثابة نقد لمذكرة التفاهم. وكالة رويترز نقلت عن مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله أنه لن يكون هناك اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان. وفي المواقف أيضا، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ماريا كالاس إن وقف النار بين لبنان وإسرائيل يجب أن يصمد من أجل منح فرصة للمساعي الدبلوماسية، وسنواصل دعم السلطات اللبنانية ولا سيما في مساعيها لنزع سلاح حزب الله. في الميدانيات، استهدفت 3 غارات متتالية بلدة ميفدون في قضاء النبطية ما أدى إلى سقوط قاتلين، كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية في محيط عدد من الشبان في بلدة حداثة، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة فان على طريق حداثة حريص في قضاء بنت جبيل، واستهدفت مسيرة أيضا

0: تحياتي لكم مستمعي راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام في ورقة لوتو أو فينا نقول باور بول برايز بعد ما ربحت مش من امبارح ولا الأول قبله، إنما صار لها سنة. المئة مليون دولار سيكريت بعدهم عم بيدوروا على صاحبها. لغاية هالوقت ما في يعني تصريح بأنه في ورقة رابحة أو من الرابح 100 مليون دولار هيدا، أو بيكون مضيعة أو ما بعرف. يلي طبعا اليوم هيدا منقول منه محظوظ أبدا اللي ربح ورقة 100 مليون دولار، ولكن لغاية هالوقت بعدها غير معلن عنا. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمي أستراليا على 1638 على تمام الساعة 6 محطة إخبارية لمتابعة كل جديد من الأخبار المحلية. لليوم رح يكون عنا سهرة مميزة لستيت أوف أوريجين يلي منتمنى لفريق البلوز الربح والفوز بأجمل سهرة بتمنيها للكل. خليكم معنا. رح يكون عنا كمان تقارير رياضية لمتابعة أخبار المونديال، هذا بالإضافة للأخبار السياسية والاجتماعية اللي رح نتبعها بيسي مشوارنا.
1: تعدي عن جهتي، لست بجهتك.
2: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب.
3: أسرع، ماذا تفعل؟
4: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
5: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
6: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: Australia. Lock it in right here on the one channel. The only channel. The original channel. Where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.

0: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمين محطة إخبارية، حان موعدها رح ننتقل لاستراحة ومن بعدها مباشرة جولة أخبار الساعة 6 لمتابعة اليوم مذكرة التفاهم واليوم التحذيرات اللي وردت من قبل الاستخبارات الأمريكية حول عدم أو شكوك استخباراتية أمريكية تحيط باتفاق إيران واشنطن. خليكم معنا على السمع لمتابعة المزيد.
1: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم وتعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
2: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب الى اكان كويت او اتصل باخصائي الرعاية الصحية.
5: Hello, David Rollins, rounding up some of the latest news. US President Donald Trump has insisted that an interim ceasefire agreement with Iran makes clear that Tehran will never be allowed to develop a nuclear weapon. Speaking on the sidelines of the G7 summit in France, Trump has defended the 14-point memorandum of understanding with Iran that will or has yet to be made public. A ceremonial signing of the agreement is expected to take place in Switzerland on Friday. Trump says that Iran cannot acquire a nuclear weapon by any means. The British military says it's investigating a report that a Russian warship fired warning shots at a yacht in the English Channel. The Defence Ministry says we are investigating reports of an incident in the Channel. It comes after a UK-registered yacht said it was fired on by a Russian Navy vessel about 30 kilometres south of the Isle of Wight outside UK territorial waters. There are no reports of injuries or damage to the yacht. And the federal government has welcomed the Reserve Bank's decision to keep interest rates steady, pointing to it as a sign of good economic management. The RBA board has decided to keep the official cash rate on hold at 4.35%, while leaving the door open for further increases in the near future. Federal Treasurer Jim Chalmers says that the decision is an example of responsible governance by Labor. This is ABC News.

0: طاب مساؤكم في عناوين نشرة الليلة. قمة الدول السبع، صوت واحد في إسرائيل، ترامب غدر بنا، العودة إلى الجنوب محفوفة بالمخاطر والدمار.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بوخزام ويزبك وهبي.
2: الجمعة 19 من حزيران سيجلس جي دي فانس نائب ترامب وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف وجها لوجه في مراسم التوقيع في سويسرا، ولكن على ماذا سيوقعان؟ على وثيقة، على اتفاق، أو على تفاهم؟ وبصرف النظر عن التسمية، ما هو مضمونها وأين يقع لبنان منها؟ حتى الساعة لا نص منشورا، وهذه سابقة في الإعلام الحديث، حيث بإمكان أصحاب القرار أن يمنعوا التسريب عندما يشاؤون. فعلى رغم مرور أكثر من 48 ساعة على الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، فإن النص لا يزال غير معلن، ما يفتح باب الاجتهادات. فالمسؤولون الأمريكيون يقولون أن التفاصيل ستعلن خلال يومين. يبقى السؤال، ماذا بعد التوقيع يوم الجمعة؟ المحادثات لن تكون نزهة. وزير الخارجية الصيني أبلغ نظيره الباكستاني أن المرحلة المقبلة من المفاوضات أكثر صعوبة. ماذا عن لبنان؟ كان لافتا ما نقلته رويترز عن العلاقات الإعلامية في حزب الله أن الانسحاب الإسرائيلي سيكون نتيجة لاستمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن وليس شرطا مسبقا، ما يعني أن هدنة 60 يوما بالتزامن مع المفاوضات قد لا تشهد انسحابا إسرائيليا. قضية هامة طرحت بقوة، ماذا عن الموقف الإسرائيلي من الاتفاق؟ فيما يشبه الانتفاضة أو التمرد الإسرائيلي على ترامب، صوت واحد في الدولة العبرية، ترامب خدعنا. فهل انتهى التعايش بالإكراه أو التعايش المصلحي بين ترامب ونتنياهو؟ وفي حال صحت هذه الفرضية، كيف ستتم ترجمتها؟ ترامب ونتنياهو لديهما استحقاقان انتخابيان، فكيف سيؤثر خلافهما على صناديق الاقتراع؟ ترامب رئيس ظاهرة ونتنياهو يخوض حربا وجودية، فكيف سينتهي هذا الصراع؟ بالعودة إلى لبنان، يبدو واضحا أن إيران تتقصد أن تكون اتصالاتها وعلاقاتها بالرئيس بري، وفي ذلك رسالة ذات مغزى، فكيف ستتصرف السلطة اللبنانية حيال هذه الرسالة؟
0: مراسم توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تقام يوم الجمعة في فندق فاخر بمنطقة بيرغنشتوك في وسط سويسرا بحسب الخارجية السويسرية. وعلى مسافة أيام من التوقيع، إيران تعلن رفع الحصار البحري عن موانئها، بينما كان ترامب يطلق مواقف في كل الاتجاهات، ومنها سأرسل نص الاتفاق إلى الكونغرس الأمريكي وأقترح أن يتولى الرئيس السوري أمر حزب الله إذا لم تتمكن إسرائيل من إنجاز المهمة.
3: كنا منعرف ماي إيفيان يلي جاي من مدينة اسمها إيفيان بشرق فرنسا. هالمدينة المشهورة بمياه العذبة عم تستضيف قمة مجموعة السبع أو الجي 7 يلي بتضم 7 من أكبر الدول الصناعية والاقتصادية بالعالم. اللافت هالسنة هو دعوة فرنسا لعدد من الدول العربية للمشاركة بالقمة، وهي الإمارات، مصر، قطر والسعودية. بس السعودية اعتذرت عن الحضور وقالت أنه عندها ارتباطات مسبقة، وهيدي مش أول مرة ما بتشارك الرياض بهيك اجتماعات. كمان لفت الانتباه عدم توجيه دعوة لتركيا، إلا أنه بعض المراقبين ما عطوا هالموضوع أهمية كبيرة، خصوصا أنه بعد حوالي أسبوعين رح يجتمع عدد من هالقادة بتركيا ضمن قمة حلف الناتو. أما سبب دعوة الدول العربية فبيرجع للدور المهم يلي بتلعبه بالمنطقة، ولأنه القمة ناقشت ملفات بتخص الشرق الأوسط من الأزمات السياسية لأمن الطاقة والممرات البحرية. ومن بين الملفات المطروحة كان الملف اللبناني وتحديدا حزب الله يلي خصه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجزء كبير من حديثه مع أمير قطر.
4: You know, I was very responsible for Syria and the man that's running Syria now is a person that I put there along with President Erdogan and some others. He's done an amazing job of pulling it together. He's not a boy scout, but he's done an amazing job of pulling it together. And he is very good with Hezbollah, does not like them. And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah, because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it. He's very capable, and he's been very good for me. He's protected everything that I've asked for. He's done. And if Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job.
3: ببساطة ترامب اعتبر انه سوريا ممكن يكون لها دور بالتعامل مع حزب الله بدل اسرائيل، بس هالفكرة بعدها بعيدة عن التطبيق، لأنه الرئيس السوري أحمد الشرع مركز حاليا على ترتيب الوضع داخل سوريا، بينما السعودية وإيران عم بيلعبوا دور أساسي بأي نقاش مرتبط بلبنان.
0: بدي أكد على نقطة مهمة، منعتبر أنه طرفي مذكرة التفاهم هن الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة تانية، وإنهاء الحرب بلبنان بشكل جزء ما بيتجزأ من الإنهاء الكامل للحرب.
3: وبالمحصلة خريطة الشرق الأوسط بعد عم تنرسم بين التفاهمات الدولية والإقليمية، ولبنان مثل العادة حاضر بكل النقاشات وليس بالقرار، بس الصورة النهائية بعدها ما اكتملت.
0: مصدر دبلوماسي قال للـ LBCI الملف اللبناني حضر في إحدى اجتماعات مجموعة السبع اليوم المخصصة للشرق الأوسط في حضور قادة دول الإمارات مصر وقطر، حيث جرى التأكيد على أهمية إنهاء الحرب في لبنان، كما نوقشت مرحلة ما بعد اليونيفيل، وتم الاتفاق على إنشاء قوة متعددة الجنسيات بعد انتهاء مهمة القوات الدولية لدعم الجيش اللبناني، على أن تنظم فرنسا في وقت لاحق مؤتمرا سريعا لدعم الجيش اللبناني. بالنسبة لإيران فإن مفهوم إنهاء الحرب على جميع الجبهات يشمل انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان وأن يعود سكانه إلى ديارهم. الموقف عبر عنه كبير المفاوضين رئيس البرلمان محمد باقر خليباف في اتصال هاتفي مع الرئيس نبيه بري، الذي كان قد أكد لصحيفة الجمهورية أن تل أبيب لا تحظى بموجب مذكرة التفاهم بحرية الحركة، وأن مسألة الانسحاب ستدرج في مفاوضات 60 يوما. وفيما تلقى قليباف رسالة شكر من الأمين العام لحزب الله للتنويه بدور إيران في كف العدوان عن لبنان، قال مسؤول في العلاقات الإعلامية في حزب الله لرويترز إن الحزب تلقى تأكيدات من إيران بأنها ستطالب بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان في المرحلة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن، وأن الانسحاب سيكون نتيجة لاستمرار المفاوضات وليس شرطا مسبقا، قائلا لن يكون هناك اتفاق نووي ما لم تنسحب إسرائيل من لبنان. التفاهم بين طهران وواشنطن لا سيما المتصل به بلبنان بحثه رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام في لقاء تناول أيضا التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات الثنائية في واشنطن، وخلص الاجتماع إلى تأكيد عون وسلام على أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل فرصة لخفض التوتر وللدفع نحو الحلول السياسية مع تمسك لبنان بثوابته التفاوضية، وفي مقدمها الموقف النهائي للنار بل الوقف النهائي للنار والانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة الإعمار.
2: إسرائيل المتحفظة إزاء مواقف ترامب الأخيرة تدفع في المقابل للبقاء في المنطقة الصفراء من الجنوب ولإنشاء آلية دولية تضمن أمنها.
5: بعد أقل من 24 ساعة على إعلان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، توحد الإسرائيليون حول الموقف التالي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدر بنا، استغل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وضغط عليه لتحقيق مصالحه. خيبة الأمل كبيرة في المؤسسة الأمنية وهي تطال جبهتي إيران ولبنان، ففي إيران لم تتمكن تل أبيب من تحقيق الحد الأدنى من أهدافها، وفي لبنان لم تتمكن من إحراز نصر يشبه نصر طوفان الأقصى، وها هي اليوم لا تملك أي ضمانة لأمنها.
0: أعتقد أن هناك خلافا كبيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن لبنان وإيران. نتنياهو نقل رأيه إلى ترامب الذي خذلنا وتصرف عن جب، فهو يحاول نقل خسارته.
5: في المقابل تتواصل الاجتماعات الأمنية الماراثونية، وهي تهدف لوضع خطة يتوافق عليها مع واشنطن، وتشمل عدم الانسحاب من الخط الأصفر المحتل في الجنوب اللبناني، وهو يشكل بالنسبة للمنظومة الأمنية أهمية استراتيجية.
6: نحن نحدد الوقائع في جنوب لبنان، وحزب الله لا يمكن أن يكون على الحدود، حيث يجب الحفاظ على منطقة أمنية تمنعه من إطلاق النار على إسرائيل. نحن نحترم الولايات المتحدة، لكننا لا نتنازل ولا نساوم على القضايا الأمنية، كما لن نسمح لسوريا بإدارة الوضع في لبنان. إذا أرادت سوريا أن تقاتل حزب الله فأهلا وسهلا، لكن نحن من سيدافع عن أمننا.
5: ما تطالب به تل أبيب واشنطن اليوم هو ضمان عدم عودة حزب الله إلى المنطقة الصفراء المحتلة، وإنشاء آلية دولية بالشراكة مع واشنطن تضمن أمن إسرائيل، على أن تحافظ على حقها في مواجهة عناصر الحزب من دون أي انسحاب، ومع المحافظة على حرية تحرك الجيش الإسرائيلي. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: على الأرض وبعد وقف إطلاق النار يعود الجنوبيون إلى قراهم، لكن طريق العودة لا تزال مغمسة بالدم. 4 شهداء وعدد من الجرحى سقطوا في استهداف 3 سيارات بين بلدتي ميفدون وشوكين في قضاء النبطية، في حصيلة هي الأعلى منذ إعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني.
7: حتى القبور لم تسلم من العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان. هنا في بلدة دير أنون النهر، مشهد الدمار يروي ما حصل في الأشهر الماضية. على الركام نفسه يوضع علم حزب الله. عبر كومة الحجارة تشق جرافة طريقها، ومن ثم يعبر العائدون. عائدون لا ضمان أن عودتهم لن يعقبها رحيل جديد.
8: ما للأسف كانت الفرحة ناقصة المرة. كان اللقاء غير. لقاء صعب. ما في من يستقبلك، ما في من يحضنك للأسف.
9: هلا كنت أنا قايل بيجي ببلش الضبط بشوي لنشوف هالأربع خمسة أيام ليوقعوا الاتفاق ب 19 الشهر إن شاء الله وترجع الأمور مثل ما كانت.
7: ليست هذه المرة الأولى التي يعود فيها الجنوبيون إلى بيوتهم منذ طوفان الأقصى وما تلاه من حرب بين حزب الله وإسرائيل. حرب مستمرة إلى اليوم، تكرر خلالها المشهد نفسه أكثر من مرة. اتفاق أو تهدئة، ثم سيارات تعبر نحو القرى محملة بما استطاع النازحون حمله لحظة الخروج الأولى. يعودون إلى البيوت كما لو أنهم يعودون إلى سؤال لا إلى جواب. يتفقدون الجدران، يبحثون عن أبواب ونوافذ وذكريات، ويقيسون حجم الخسارة قبل أن يقيسوا إن كان البقاء.
10: يعني يمكن كل واحد حسب ما هو بيقدر الوضع والظرف اللي هو بيشوفه يعني مناسب كيف. بس هلا نحن ان شاء الله مبدئيا صام باقيين.
11: صباح الخير لكم مستمعي راديو توامي أستراليا. بذكركم بحالة طقس سيدني لليوم: غائم، درجات الحرارة 22 على صعيد ملبن، بترتفع درجات الحرارة لتوصل 20 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم سلوى الأطريب وبدي غني.

صباح الخير لكم مستمعي راديو توأمي من أي مكان عم بتابعونا، مرحب برفقتكم بصباح اليوم 17 من شهر حزيران. شو عنا أخبار وشو عنا من تطورات جديدة على المستوى الأسترالي العربي والدولي؟ رح نتابع نحن وياكم كده مع الأخبار البارزة. اليوم الشرطة اللي بلشت تحقيقاتها بشأن حادثة اختطاف واقتحام منزل بمدينة سيدني وقعت صباح الثلاثة، والمعلومات أنه هذه الامرأة تبلغ من العمر 23 سنة، اختطفت قبل أن يتم العثور على سيارات مسروقة مرتبطة بالحادثة. بعد العثور على إحدى السيارات بمنطقة جرينفيل، الشرطة اللي ألقت القبض على رجل عمره 35 سنة، والمحققون بيقولوا أن الرجل يلي كان أزيل بوقت سابق المراقبة الإلكترونية المثبتة بكاحله، ووجهت له عدة تهم بين احتجاز شخص، الاعتداء، جرائم أخرى مرتبطة بالحادث، وما تعرضت السيدة لأي أذى أو إصابات خطيرة. اليوم الشرطة يلي كمان عم بتقوم بتحقيق بعد العثور على رجل مصاب بعدة طعنات، الرجل يلي عمره 46 سنة تم العثور عليه بمنطقة ماكواري فيلدز بسيدني خارج منزله، ونقل للمستشفى للمعالجة والتحقيقات مستمرة. كمان اليوم بولين هانسن يلي رح تلقي خطاب، هيدي لأول مرة يعني كمان اليوم بالناشونال بريس كلاب، هيدي للمرة الأولى أكيد رح نشوف يعني شو هي السياسة اللي رح تتبعها بولين هانسن أو اللي رح تعرض سياسة حزب ون نيشن. وكمان فينا نقول بالنسبة لبولين هانسن يلي اليوم عم بترتفع شعبيتها بشكل كتير كبير، ورح تلاقي كمان مواجهة من قبل حزب العمال، واليوم عنا الستيت اوف اوريجين والدعاية والحملة الانتخابية اللي فينا نقول الحملة الدعائية اللي عم تقوم فيها، والتبرعات اللي وصلت لأربعة مليون دولار، 2 مليون دولار اليوم قدام جمهور كتير كبير. رح يكون في فعلا اليوم الحملة الدعائية لحملتها اللي هي ضد حزب العمال ووزراء من الحزب، فينا نقول أن وزراء بحزب العمال اللي كمان رح يكون في تحدي لألون أو حملة باتجاههم نتيجة الوعود الكاذبة لحزب العمال. إذن رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع الأخبار البارزة لليوم، خاصة قضايا الشرق الأوسط وما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي شن هجوم لازع على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب تصرفه وبسبب

0: بسبب اليوم تصرفه في لبنان واللي انتقدوه، وهيدي لأول مرة بنسمع حديث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عم بينتقد بشكل علني وبهالشكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتيجة تصرفه واعتداءاته بلبنان، اعتداءات الجيش الإسرائيلي على لبنان. وكمان اليوم يلي فتح مثل كأنه فتح باب للتحاور مع حزب الله، يلي أوقات منشوف أنه هل يعقل أنه بين ليلة وضحاها نشوف تغيير بالمواقف بهيدا الشكل؟ أنه كانت للحقيقة ملفتة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هلا رجع ذكرنا مبارح بتوم براك، فكرني لتوم براك عم يمزح قد تيري في كانت خلطة عم تستوي على مهله وعم بيخططوا لها وعم بيتم الاستشارات، فكرناها مزحه او زله لسان من توم براك. بس قال بالعوده لبلاد الشام، اتاري لا مش هيك القصه، اتاري اليوم بنشوف انه كانه عم بيخططوا وعم بيدرسوا وحتى كمان عم بيستشيروا الجانب الاسرائيلي انه يتركوا المهمه للرئيس احمد الشرع، أنه هو اللي يقوم ويتخلص من حزب الله يقوم بالمهمة. هلا ما بعرف يعني الرئيس الأمريكي في شيء من حالة الجنون، لا ما فيك ما تقول هيك، لأنه بس يقلك أنه نحن لازم نتحاور مع الحزب، ويرجع يقلك من جهة تانية أنه بلكي الشرع رئيس الشرع بيقوم بهذه المهمة للقضاء على حزب الله بدل إسرائيل. طيب هيدي كيف الواحد بده يفسرها؟ كيف الواحد بده يحلل السياسة الأمريكية اليوم المتبعة اليوم عنا بلبنان؟ فخلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع آخر وأهم الأخبار البارزة لصباح اليوم. الانتهاء فإذا الشوط الأول بين فرنسا والسنغال بالتعادل 0-0 كان، ما بعرف هلا اذا انا يعني اخر النتائج كانت 0-0، فرنسا والسنغال تعادل. في عناوين اليوم، مصادر امنيه هجوم بمسيره يستهدف معسكر للمعارضه الايرانيه شرق اربيل في العراق، وقصف مدفعي اسرائيلي استهدف حرج علي طاهر في أطراف بلدة النبطية الفوقة، والخارجية الإيرانية عرقجي عرض مع أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان للمفاوضات مع الولايات المتحدة. أيضا القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران على إسرائيل أنه تتوقع رد حاسم من القوات المسلحة الإيرانية إذا لم تتوقف هجماتها على جنوب لبنان. عرقجي المفاوضات مع أمريكا ستبدأ في اليوم نفسه من توقيع مذكرة التفاهم وستستمر لستين يوم حتى توصل إلى اتفاق نهائي بيشمل القضية النووية ورفع العقوبات. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا على 1638 AM مع مزيد من الأخبار بعد لحظات من هالوقت. كونوا معنا وتابعونا.
1: أجواء فاخرة ومسابقات قوية، ما تضيعوا الفرصة، تابعوا تؤمي على 1638 AM.
2: بعيدي عن جهتي، لست بجهتك.
3: حسناً أنتما الإثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
4: حسناً سأذهب.
5: أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا لا لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
11: الغارات لم تتوقف. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشادي عقاد.

0: هالعناوين. ترامب اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله. رئيس الكتائب المخول للتفاوض باسم لبنان هو من انتخبه اللبنانيون. عراقجي أي هجوم إسرائيلي على لبنان بمثابة نقد لمذكرة التفاهم. الاتحاد الأوروبي سنواصل دعم لبنان لنزع سلاح حزب الله. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم. الاتفاق بين أمريكا وإيران والحديث عن لبنان. ترامب في استطراد قاتل اقترح على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله في لبنان، وهذا ينم عن خطيئتين: الأولى أن لبنان هو عقار قابل للتصرف، وأن الشارع جاهز لتنفيذ أوامر سيد البيت الأبيض. وجاء دور عرقجي الذي اتصل أمس برئيس الجمهورية ورئيس المجلس ليبيعهما حصة لبنان في الاتفاق، متجاهلا مكانة رئيس البلاد مع حقه الدستوري بالتفاوض عن لبنان وباسم لبنان. رئيس الكتائب النائب سامي الجميل وضع حدا لهذه التجارة الرخيصة، فكتب عبر إكس: المخول التفاوض باسم لبنان والدفاع عن مصالحه هو من انتخبه اللبنانيون ديمقراطيا، وما عدا ذلك لا يعنينا ولا يلزمنا. الملف اللبناني كان حاضرا على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب اللبنانية ثانوية وأن الاتفاق مع إيران يمكن أن يصمد، وأضاف: لقد أبلغت نتنياهو أن الهجوم على بيروت لم يعجبني ولست سعيدا بالطريقة التي تعاملت بها إسرائيل في لبنان. وأضاف ترامب: لقد اقترحت على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله.
1: كنت مسؤول جدا بشأن سوريا، والرجل الذي يدير سوريا الآن هو شخص وضعته بالتعاون مع رئيس أردوغان وغيره، هو رئيس مذهل وهو له علاقات مع حزب الله، هو ليس هو اللي يحبهم كثيرا. واقترح تحت على إسرائيل أن تترك سوريا تكترث بأمر حزب الله. بصراحة فإنهم يمكن أن يقوموا بعمل أفضل. كنا على بيبي الآن أن يتحلى بالمسؤولية أكثر فيما يتعلق بلبنان. لبنان كان بلدا عظيما، كان هناك أساتذة وأطباء ومحامون والمثقفون العظام. هناك مشكلة لهم مع حزب الله. لست سعيدا إذا الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل فيما يتعلق بلبنان.
0: كما عقدت قمة مجموعة السبع اجتماعا ضم عددا من القادة العرب لبحث التطورات في الشرق الأوسط. الخارجية السويسرية أعلنت أن الاتفاق الإيراني الأمريكي سيوقع يوم الجمعة في لوسيرن في وسط سويسرا. وفي قصر بعبدة شكلت التطورات المحلية محور لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، وتطرق البحث التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل. واعتبر الرئيسان عون وسلام أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب، وأكد ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وأطلاق مسيرة الإعمار. كما جرى اتصال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، تداولا فيه بآخر تطورات الأوضاع وبمذكرة التفاهم التي وقعت، وجرى التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف حربها واحترام سيادة لبنان. القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن الولايات المتحدة رفضت طلبا تقدمت به إسرائيل للاطلاع على مذكرة التفاهم، وقال المصدر إن إسرائيل لا تزال تجهل التفاصيل الكاملة للاتفاق، مشيرة إلى أن الرفض الأمريكي يحجب عن المسؤولين الإسرائيليين بنود التفاهم الأخيرة قبل التوقيع. المكتب السياسي الكتائبي وبعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل توقف عند اتفاق الإطار الأمريكي الإيراني، مؤكدا أن هذا الاتفاق يعني طرفيه حصرا ولا علاقة له بالمسار اللبناني، باعتباره تفاهما بين طهران وواشنطن ينظر إليه من هذه الزاوية حصرا. وشدد المكتب السياسي على أن لبنان غير معني بأي اتفاق يتناول لبنان سوى ذلك الذي تنخرط فيه الدولة اللبنانية مع مؤسساتها الشرعية المنتخبة وعبر الأطراف المفوضين رسميا بالتفاوض باسمهم في واشنطن. وتوقف حزب الكتائب عند الدعوات التي يطلقها حزب الله لإسقاط الحكومة معتبرا أنها محاولة واضحة لتشتيت المسؤولية عن الحرب التي شهدها لبنان تحت شعار الإسناد، فيما المطلوب هو محاسبة من أدخل البلاد في دوامة التدمير والتهجير والقتل. وأكد المكتب السياسي أنه لا يمكن القبول باستمرار وجود أي سلاح خارج سلطة الدولة بعدما أثبتت أنه يشكل العائق الأول أمام الاستقرار. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد أن لبنان هو ضمن مذكرة التفاهم التي ستوقع مع واشنطن، ولفت إلى أن إنهاء الحرب في لبنان هو جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، مشيرا إلى أن الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو أمريكا وإسرائيل والطرف الثاني هو إيران وحزب الله. وشدد عرقجي على أن أي هجوم عسكري من إسرائيل على لبنان سيكون بمثابة نقد لمذكرة التفاهم. وكالة رويترز نقلت عن مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله أنه لن يكون هناك اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان. وفي المواقف أيضا قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ماريا كالاس إن وقف النار بين لبنان وإسرائيل يجب أن يصمد من أجل منح فرصة للمساعي الدبلوماسية، وسنواصل دعم السلطات اللبنانية ولا سيما في مساعيها لنزع سلاح حزب الله. في الميدانيات استهدفت ثلاث غارات متتالية بلدة ميفدون في قضاء النبطية ما أدى إلى سقوط قاتلين، كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية في محيط عدد من الشبان في بلدة حداثة، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة فان على طريق حداثة حريص في قضاء بنت جبيل، واستهدفت مسيرة أيضا دردغية على السرغاية على حدود اللبنانية السورية. وفي تحديث للحصيلة أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية والإجمالية للحرب باتت كالتالي: 3826 ضحية و 11851 جريحا. هذا في وقت أعلن الجيش أنه سيواصل تنفيذ مهماته في المناطق المتضررة عبر تفكيك القنابل غير المنفجرة ومعالجة

0: راديو 20 أستراليا. بعد العناوين والأخبار المتعلقة بالشرق الأوسط قبل ما ننتقل لنكون مع زميلنا محسن لمتابعة أخبارنا الأسترالية، وخاصة اليوم رح تكون سهرة كتير مولعة من خلال يعني أكيد المباراة الستيت أوف أوريجين الثانية، فرح يكون أكيد تحدي كتير كبير بين كوينزلاند وما بين نيو ساوث ويلز. خليني أذكر عن انخفاض ملموس بعمليات الجيش الإسرائيلي بلبنان حسب القناة 12 الإسرائيلية. الولايات المتحدة ترفض طلب إسرائيل بالاطلاع على اتفاق إيران. مصادر اتفاق إيران يتضمن صندوقا استثماريا ب 300 مليار دولار. رئيس دولة الإمارات يلتقي ترامب في قمة السبع، وأزمة مستشفى الشاطبي بمصر تتصاعد مطالبات بالمحاسبة وتحقيقات. فرنسا لبنان مشمول في الاتفاق الأمريكي الإيراني. إذن فرنسا لبنان مشمول في الاتفاق الأمريكي الإيراني. تقارير تكشف تفاصيل مؤامرة استهداف حفل عيد ميلاد ترامب. ترامب سأقرأ مذكرة التفاهم مع إيران كلمة بكلمة. خلينا نتابع نحن وياكم. بدي أقول كمان لفرنسا مبروك الربح على السنغال بفارق نقطة. خلينا نتابع بهالأثناء مع زميلنا محسن، يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: رح نبلش
1: يعني مش عم ننام مزبوط بهالفترة
0: يعني أكيد إن شاء الله تكون سهراتنا على شيء حلو، على رياضة، على الأشياء الحلوة، مش على
1: يعني على فكرة على... فرنسا already فرنسا حطوا جول هلأ كمان، صاروا 2-0.
0: نعم صاروا مش خبرية،
1: صاروا 2-0.
0: أيوه. على كل إن ال يعني
1: بس إنه الأداء اللي كان بس الأداء للفريق السنغالي شيء رائع كمان، إنه بتشوفي إنه في منافسة باللعب، ومشان هيك إنه الفرنسيين ما حطوا أكتر من 2 goals بالشوط الثاني بسبب الدفاع للسنغال. هيدا بيعطي الماتش رونق وحماسة أكتر واحد يتفرج عليه. طبعا
0: صحيح. هلأ فرنسا من الفرق المتوقعة أنه تفوز بكأس العالم السنة 2026، ولكن الملفت مثل ما سبق ذكرت محسن أنه في كتير من الفرق الجديدة أو اللي مش أخدي ولا مرة الكيس، كمان من المتوقع أنه تفرجينا لعب كتير مهم
1: كتير حلو. أنا متوقع ألمانيا تربح الكأس السنة رغم كل الانتقادات وعدم التأييد لهذه النظرية، بس اللعبة اللي شفته من الألمان بالإضافة للفرق الأخرى عندهم تكتيك وأسلوب باللعب يعني رائع جدا، وكله في فن أداء هذه اللعبة، فبتمنى أنه الفريق الألماني يربح.
0: في عندك إسبانيا يلي فاجأتنا بلعب منه كتير يليق بالفريق الإسباني اللي كمان حاصل على كأس العالم بفترة
1: طبعا سنة. البرازيل ما لعبوا منيح، الفرنسيين اليوم ما لعبوا منيح بالرغم من أنه في عندهم
0: سجلوا
1: نقطتين. في كتير من الفرق العريقة اللي هيدا اليوم كمان في كلام عن الفريق الأمريكي إنه يوصل للنهائيات. في كتير فرق إنه ما كان عندها التاريخ بالحصول على لقب بطل العالم عم تلعب كتير جيد، وألمانيا اللعب اللي لعبوه عندهم ديسبلين، عندهم خطط للعب، فبنشوف.
0: من تتوقع اليوم، البلوز أم المارونز يلي رح يربحوا؟
1: طبعا البلوز. شو رأيك؟
0: هلا في تمني بس توقع غير التمني.
1: توقع لا، حتى الأداء اللي لعبوا فيه بالماتش الماضي يعني كان كتير حلو، واليوم في كتير من الأمال على موزز إنه اللي راح يشارك بالمباراة، وبعيد عن هذه المباراة بملبن يعني بعيد عن تأثير الجمهور. مرات الصريخ بالملعب كتير حلو، ولكن بيعطي نوع من واحد بيتوتر هو عم بيلعب، فبعيد عن هذا الموضوع.
0: جمهور ملبن لمين أقرب؟ كوينزلاند ولا نيو ساوث ويلز؟
1: لا ما بيحبوا نيو ساوث ويلز. جمهور ملبن بيحبوا طبعا
0: مش خبرية
1: بيحبوا كوينزلاند أكتر. في منافسة كتير كبيرة على كل الصعد بين فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، مشان هيك بعتقد هيدا بنشوف اليوم.
0: انا بحس العكس، بحس اقرب يعني ل
1: اقرب جغرافيا، في حدود بين بعضهم، ولكن
0: على
1: بالرياضه ما بعرف قديش بايدوا هذا الموضوع. لا في كثير من الاصدقاء بملبن لقالي انا بايدوا نيو ساوث ويلز انه تربح، ولكن بعتقد الجمهور بصوره عامه بشكل عام بايد كوينزلاند.
0: نعم نرجع لأخبارنا السياسية
1: ولا كوينزلاند كمان مع السيناتور بولين هانسن.
0: سبقتني فيك تكمل دايما. هلأ سايرة بولين هانسن مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كل يوم عنا خبرية جديدة، ولكن كمان بولين هانسن كمان اليوم عم تكون حاضرة بكل الأماكن. فشو تعليقك على موقفة الأخيرة اللي اليوم رح يكون لها مؤتمر؟
1: هذا في امتحان أول لألا اليوم لمواجهة الصحافي بكامبرا، بالنادي الصحافي بكامبرا اللي بتلقي خطاب وبتلقى أسئلة، ولكن هذه المرأة استطاعت أن تفوز بقلوب الناس كلود، شئنا أم أبينا، بنأيدها وما بنأيدها، ولكن هذا هو الواقع. الريسبشن اللي بتلاقيه بكل المحلات اللي بتروح عليها بتحسي انه في عاطفة لهذه المرأة بسبب المشاكل اللي تعرضت لها والمحاولات يعني مسحها من الحياة السياسية الأسترالية، بالرغم من كل شيء ظلت مثابرة وظلت على مواقفها، واليوم عم نشوف النتيجة الكبيرة اللي هذا التبرع اللي وصل للأربع مليون دولار كلود. هيدا مش بس تبرع من أصحاب مصالح وأغنياء، هيدا تبرع من الناس كفروا بإداء الأحزاب الكبرى، وعم بيشوفوا ببولين هانسن حتى الآن الخلاص وتحسين الوضع المعيشي والسكني والطبي بأستراليا من الناس اللي ربما تعاني من أزمة مالية أسبوعيا، ولكن رغم كل شيء أيدوا وتبرعوا لهذه السيدة لمحاولة التخلص من أنتوني ألبانيزي.
0: وصلت لأربعة مليون دولار، اثنين منهم رح يكونوا اليوم دعاية قدام جمهور كتير كبير بالستيت أوف أوريجين. شعلنا هيك تفاصيل
1: هيدي الـ الـ
0: الـ حول الفاير ذا لاير.
1: فايد اللاية، وربما يكون السيد أنتوني ألبانيزي موجود شخصيا بهذه المباراة. طبعا في كتير من السياسيين والوزراء ومؤيدي حزب العمال اللي رح يشوفوا هذا المشهد، واعتمدت على أحاديث للسيد أنتوني ألبانيزي بهذه الخطوة، يعني عم تاخذ له أحاديثه وتحطها بهذا الفيديو لإظهار بأن هذا الرجل ليس صادق. والعنوان تبع الحملة كتير مهم كمان، Fire the liar،
0: جاي على الوزن
1: طبعا جاي على الوزن، وعم تحط له أحاديث كلها بتتعلق بشؤون المواطن اليومي، يعني معيشة الكهرباء، كتير من الأمور اللي بتدق بالمواطن بصورة مباشرة، وهيدا اللي عم بيخليها تاخد ارتدادات إيجابية بهذا الموضوع.
0: كان كمان الملفت بكلام وتصريحات بولين هانسن هجومها على وزارة الدفاع، هيدا موضوع كمان كتير مهم رح نتابعه مع المستمعين من خلال هالفيديو اللي نشرته تدريبية على أسلحة تقليدية للسكان الأصليين. فشو تعليقك على هذا الأمر؟
1: طبعا هيدي يعني وزارة الدفاع بدل ما تكون مهتمة بأمور الدفاع وتحسين وضع الجيش الأسترالي، اللي معنا جيش بتحسي كلود هون بأستراليا، معنا ميزانية ضخمة ل جيش الدفاع الأسترالي، محاولة الدفاع عن أستراليا، يعني عم بيتلهوا بأمور لا ما بيستفيد منها حدا، وكأنه هذا مخطط لعدم وجود جيش قوي. يعني هذا كتير كمان غير مريح، يعني ما بتحسي انه في كلام عن تجنيد، عن تجنيد إجباري، عن تربية وطنية. بمحل ما بيتلهوا بأمور مثل هذه قصة السلاح التقليدي وغيره, شيء ما بيفيده. هيدي كتير مواضيع يمكن ما بنسمعها بصورة دائمة, ولكن مهمة جدا هيدي المواضيع.
0: نعم.
1: واليوم المتوقع اليوم كلود بنادي الصحافي بكامبرا انه يكون في نوع من الصحفيين الناشطين, يعني اللي هن ضد بولين هانسن, يكون في لهم أسئلة مستفزة و
0: طبيعي
1: امتحان لألها. هي هيدا امتحان لألها,
0: هيدا شيء عامل جيد يعني مفروض, يعني بهذه الأسئلة المستفزة
1: بتعرف. لا, في أسئلة مستفزة وفي أسئلة ألا ارتدادات إيجابية. يعني اليوم نحن بدنا نسأل نزعج الضيف ولا نسأل لحتى نلاقي حلول, هيدا اللي
0: أنا بعرف. الصحافي عنده الحرية الكاملة, خاصة ببلد متطور مثل أستراليا لديك الحرية. بالعكس الصحافي الحقيقية أنك ما تسير الضيف, أنك ما تسير الضيف.
1: مش هيدا اللي عم بقوله أنا كلود, أنا عم بقول أنه يكون في توازن بطرح الأسئلة. في إحدى المحطات الأسترالية اليسارية إذا بدك بتنقي الأسئلة لناس وناس, يعني بيكون إذا كان هذا الشخص
0: كمان هذا غلط.
1: هذا اللي عم بقوله أنا. هودي الناس اللي بدون يسألوا أسئلة مزعجة لبولين هانسن ما بيسألوا ولا أنتوني ألبنيزي.
0: عظيم, شكرا لك محسن. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع جولتنا الإخبارية بعد لحظات.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي, وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب, وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
0: News headlines. بدأت الشرطة تحقيقاتها بشأن حادثة اختطاف واقتحام منزل في سيدني وقعت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء, وتشير المعلومات إلى أن امرأة تبلغ من العمر 23 عاما اختطفت قبل أن يتم العثور على سيارات مسروقة مرتبطة بالحادثة. بعد العثور على إحدى السيارات في منطقة غرينفيل في سيدني, ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عاما, ويقول المحققون أن الرجل كان قد أزال في وقت سابق جهاز المراقبة الإلكتروني المثبت في كاحله. كما تجري شرطة تحقيقا بعد العثور على رجل مصابا بعدة طعنات, ورجل البالغ من العمر 46 عاما تم العثور عليه عقب بلاغ عن شجار خارج منزل في منطقة ماكواري فيلز في سيدني, وقد نقل للمستشفى للمعالجة. من المقرر أن تلقي بولين هانسن خطابا في ناشونال بريس كلاب للمرة الأولى, ومن المتوقع أن تتعرض سياسات ون نيشن لضغوط وتضقيق من قبل الكل من الليبر والكواليشن, خاصة فيما يتعلق ببعض السياسات التي واجه بعض أعضاء الحزب صعوبة في شرحها. مزيد من الأخبار منتبعها بعد لحظات من هالوقت عبر توائمية أستراليا.
3: آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي, وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب, وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف على قناة الجديد، والبداية من أجواء الجنوب مباشرة مع الزميل إبراهيم ضاوي من بلدة بافيلاي. إبراهيم، كيف الأجواء لديك؟
7: نعم نور، لازلنا نتابع في سياق هذه الجولة التي تنفذها قناة الجديد على بلدات قضاء سور وكذلك بلدات قضاء بنت جبيل لمعاينة عودة الجنوبيين إلى هذه القرى وكذلك حجم الدمار الكبير. وصلنا في سياق هذه الجولة إلى بلدة بافلاي وتحديدا إلى أحد المباني والمؤسسات التجارية التي تم استهدافها بشكل مباشر، وبعدسة الزميل إلي أبو عصي نستطيع نور أن نرصد معكم الأضرار الكبيرة في هذه القرى الواقعة في قضاء سور وكذلك في قضاء بنت جبيل. دعيني قبل أن أنتقل الحديث عن هذه البلدة وعن ما إذا كان هناك مقومات فيها مع عودة الجنوبيين إلى هذه القرى، اسمح لي أن أتحدث عن أصوات الانفجارات التي نسمعها إلى هنا. نستطيع أن نسمع أصوات القذائف المدفعية التي تطلقها مرابد المدفعية باتجاه النبطية الفوقى، كذلك نستطيع أن نسمع أصوات الغارات التي تشنها المسيرات الإسرائيلية بشكل واضح من هذه النقطة التي نقف فيها. ومنها استطعنا أن نرصد في البث المباشر السابق، رصدنا بلدة القنطرة، رصدنا أيضا الطيبة والعديس، ورصدنا قلعة الشقيف وكذلك بلدتي زوطر الشرقية والغربية. وبالتالي أصوات الغارات والقذائف المدفعية باتجاه النبطية نستطيع أن نسمع صداها وصوتها بشكل واضح في هذه المنطقة. نعود للحديث عن بلدة بافلاي، هناك أضرار كبيرة، هناك أيضا نقص في المقومات والحاجيات. صحيح أن العائلات عادت إليها بشكل تدريجي، لكن كل هذه القرى تعاني من مشكلتين هامتين. الأولى تتعلق بشبكات الكهرباء وهي التي تعطلت وتضرر بشكل كبير، والمشكلة الثانية تتعلق بشبكات المياه. يعني العائلات تعود إلى منازلها، ما تبقى من هذه المنازل وما هو صالح للسكن يكون يعني ما في لا مي ولا كهرباء، إلا البيت اللي يمكن حاطط طاقة شمسية بيقدر يستفيد من خدمة الكهرباء. عدا عن ذلك ما في مقومات بهذه القرى، وهذا ربما نداء عاجل إلى الدولة اللبنانية، إلى شركات الكهرباء، أيضا إلى مؤسسة المياه بضرورة وزارة الطاقة والمياه بضرورة الإسراع إلى تأمين وتصليح الأعطال والأضرار في هذه القرى لمساعدة الجنوبيين بالبقاء في أرضهم. لأنه اليوم لاحظنا نور هناك حركة ناشطة للأهالي العائدين إلى هذه القرى على جسر الأسمية، كنا قد عينا معكم عودة الجنوبيين وهي حركة ناشطة أكثر من يوم أمس، وبالتالي نتحدث عن عودة عائلات بشكل أكبر من قبل. هناك كمان يمكن البيت من خلفنا ظاهر حجم الدمار فيه، وبالتالي نتحدث عن عشرات الوحدات السكنية التي تم تدميرها في هذه البلدة. حاليا أهالي بفلا يشيعون جثماني شهيدين، واحد منه كان جريح سابق وآخر استشهد قبل يومين، يتم تشييع هؤلاء الشهداء في هذه البلدة تزامنا مع عودة الجنوبيين إلى هذه البلدة وكذلك إلى بلدات قضاء سور وقضاء بنت جبيل. إذن هذه الصورة الواضحة أن دمار كبير جدا حل في هذه البلدات، وبالتالي أيضا نحن سنبقى معكم في جولات على بلدات أخرى، وسيكون لنا تقرير مفصل عن كل هذه البلدات التي زرناها اليوم وكبنا الجنوبيين العائدين إليها وكذلك حجم الأضرار. سيكون لنا تقرير مفصل في النشرة المسائية نور.
6: شكرا زميل إبراهيم ضاوي. وإلى القطاع الشرقي مع زميل إبراهيم الغريب وتحديدا من قضاء مرجعيون للإطلاع على الأجواء هناك. إبراهيم، كيف الأجواء من عندك؟
8: نور، حتى الساعة يمكن الحديث عن أن جبهة منطقة القطاع الشرقي هادئة نسبيا، يخرق هذا الهدوء من وقت إلى آخر ببعض القذائف المدفعية التي طالت قرى وبلدات قريبة من هذا القطاع في قضاء النبطية. كنا أيضا قد شاهدنا بعض السحب الدخانية الناجمة عن هذه القذائف المدفعية التي سقطت في ذلك النطاق الجغرافي. ولكن إذا ما جئنا للحديث عن العنصر البشري والذي هو الأساس والأهم هنا في منطقة الجنوب، كان لنا اليوم اليوم جولة على بلدة كفر حمام في قضاء العرقوب. تحدثنا مع الأهالي هناك، كانوا يعني قد عادوا إلى حياتهم الطبيعية، هم لم يغادروا خلال هذه الحرب، ويقولون وحملونا رسالة بأن ننقلها. يقولون أنهم لا يريدون أن يدفعوا ضريبة البقاء في هذه الحرب. كان الدمار كبير جدا في هذه البلدة، بلدة كفر حمام، إن كان من الغارات الأخيرة خلال هذه الحرب وإن كان أيضا من الحرب السابقة. الحياة هناك عادت لتكون بشكل شبه خجول، وهنا عندما نتحدث عن كفر حمام لا نتحدث فقط عن هذه البلدة، إنما عن قرى متفرقة من قضاء أو من منطقة العرقوب في قضاء حصبية كالماري مثلا، التي قطعت عنها الاتصالات والكهرباء، ويقوم جنود الاحتلال الإسرائيلي من وقت إلى آخر بعمليات تمشيط. كذلك أيضا نتحدثون عن رشي الفخار وعن منطقة كفر شوبة التي يتعرض سكانها للاختطاف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من وقت إلى آخر. هل قبضتم وقف إطلاق النار جد؟ هذا السؤال الذي طرحته على الناس. يقولون بأنهم حذرون حيال قرار وقف إطلاق النار هذا، هم يعني يختبرونه قبل أن يصدقونه، وهذا ما سأقوله في التقرير. والحركة يعني أستطيع أن أصفها بأنها خجولة كي لا نقول عنها معدومة. في تلك القرى ليست حركة العودة، الناس عادة أصلا لم تغادر، إنما حركة الحياة بشكل عام. هذا أيضا ينسحب وينعكس أيضا على الحياة في قضاء حصبية جميعها وفي مدينة حصبية أيضا. كنا قد جلنا هناك، تحدثنا مع الناس، أيضا الناس هناك حذرون حيال قرار وقف إطلاق النار. على بعد أقل من كيلومتر تقريبا أو أقل من 100 متر حتى يقع المفرق الذي يؤدي إلى بلدة بلاط. هذه البلدة التي كان الجيش اللبناني قد عمل على إغلاق الطريق المؤدية إليها لما يحيط بهذه البلدة من مخاطر أمنية. عدد من السكان كانوا قد تجمهروا عند منطقة هذه البلدة أو عند بوابة هذه البلدة وينتظرون أي قرار من قبل السلطات اللبنانية ليسمح لهم بالعودة. وإلى حين أن يسمح لهم بالعودة هم باقون وينتظرون، كحال أيضا سكان بلدة دبين نور، وكذلك أيضا حال عدد كبير من سكان منطقة القطاع الشرقي. عموما هذه هي الصورة من هنا من منطقة القطاع الشرقي في قضاء مرجعيون، ووفيكم بكل جديد فور وروده أنا والزميل المصور علي سالم نور.
6: شكرا إبراهيم. شكر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في رسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إيران لإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف فوري للعمليات على كل الجبهات بما فيها لبنان، مضيفا أن إيران أعطت حزب الله والمقاومة وشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منهم شيئا. وقال الشيخ قاسم: لقد حولتم بارقة الأمل الوحيدة والفاعلة في كف يد العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان إلى حقيقة أثبتت للعالم أن إيران نصيرة الحق والمقاومة والمستضعفين، ولو احتذى طريقها آخرون لما تجبرت أمريكا وإسرائيل، ولما بقي الاحتلال الصهيوني جاثما على أرض فلسطين والقدس. أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن بلاده ساعدت في تقريب وجهات النظر للوصول إلى تسوية بين طهران وواشنطن، معتبرا أن الاتفاق الحالي خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع يضمن استقرار المنطقة.
9: يعني وبالتالي فإن الدور القطري كان منصبا بشكل أساسي في دعم هذه الجهود الباكستانية والوصول إلى لغة توافقية بين الطرفين بما يضمن استمرار أو عودة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز واستمرار وقف إطلاق النار والمضي قدما نحو المفاوضات بين الطرفين. بالنسبة للمشاركة في جنيف، بلا شك أن دولة قطر ستكون ممثلة في هذا اللقاء. بالنسبة لوجود المفاوضات غير مباشرة، كما تعلم أن الاتصالات بين الأطراف مستمرة، ودولة قطر في إطار دعمها لجهود الوساطة الباكستانية هي مستمرة في التواصل مع جميع الأطراف للوصول بهذا الاتفاق إلى بر الأمان. كما تعلمون الاتفاق تم، أو مذكرة التفاهم عفوا، تم التوقيع الإلكتروني عليها، والآن نحن نتجه إلى يوم الجمعة حيث سيتم التوقيع الكامل على المباشر على هذه المذكرة، ومن ثم تبدأ مرحلة المفاوضات. وبالتالي جميع الأطراف الإقليمية بما فيها دولة قطر هي تعمل على تيسير كل ما يمكن من الاتصالات بين الطرفين والأطراف الإقليمية الأخرى لضمان نجاح الوصول إلى نهاية للحرب في منطقتنا وعودة الأمن والسلم الإقليميين إلى وضع ما قبل الحرب.
6: انتقد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل قرار الحكومة القاضي بإنشاء مؤسسة لإدارة مطار رفيق الحريري الدولي، معتبرا أنه يتضمن أكثر من مخالفة جوهرية على المستويين القانوني والدستوري.
10: هو تجاوز الحكومي للقوانين والأصول المرعية الإجراء، وتحديدا دور الهيئة العامة للطيران المدني لمنشأة بموجب القانون 481 على 2002، واللي هي وحدة صاحبة الصلاحية بالجهة المسؤولة من الناحيتين التشريعية والتشغيلية للمطارات المدنية بلبنان. الأمر الثاني اللي هو تفخيخ نظام هذه الشركة من خلال المادة 7 فيها، اللي بتحكي عن أنه ملكية هذه الشركة، ملكية أسهم هذه الشركة تعود للحكومة، لكن يمكن بيعها كليا أو جزئيا بقرار من مجلس الوزراء.
6: التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة 7 التي تعقد في فرنسا. وأعرب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء عن شكره الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لدولة الإمارات، وقال لولا دعم الولايات المتحدة لكان وضع الشرق الأوسط مختلفا. ومن جانبه وصف ترامب العلاقات الأمريكية الإماراتية بأنها رائعة، مشيدا بدولة الإمارات كحليف رائع. وفيما يتعلق بالاتفاق بين واشنطن وطهران، أكد ترامب أن مضيق هرمز الاستراتيجي سيكون مفتوحا بالكامل بحلول يوم الجمعة المقبل، مشددا على أن العبور خلاله سيكون من دون أي رسوم. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ستفصح عن تفاصيل الاتفاق مع طهران عبر الأطر الرسمية، وتابع أتوقع أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة، معتبرا أن الحصار البحري المفروض عليها كان ممتازا وفعالا للغاية، وأضاف أنه سيحيل الاتفاق المرتقب مع إيران إلى الكونغرس الأمريكي.
11: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة ثلاث ربع ساعة.
12: عجد هالقد؟
11: ايه فات على الخط انت ما قدرتي. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
12: يا الله شو حلو.
11: الله يسلم لي صباحك شو بتقعد يعني أنا هيك

0: خير صباح البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعمي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي.
1: ليش
0: بياخذ العين؟ شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: In Sydney at Redfern, there's been a multi-vehicle crash on Cleveland Street, corner Elizabeth Street, with delays in both ways, and a crash on the M7 motorway at Dean Park. Truck and car northbound just after Richmond Road with heavy delays behind it. In Melbourne, a truck and car crash on the Monash Freeway citybound before Toorak Road in the right lane, and a crash on the Eastern Freeway citybound before Blackburn Road. Heavy delays back through the tunnel. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: سيدي لليوم الطقس رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 22 على صعيد ملبن، أقصى درجات الحرارة بتوصل لل 20 درجة، وطقس رح يكون جيد. غنية حلوة كتير لوائل جسار، نتوقف عندها ومن بعدها رح نكمل مع التوك باك. لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع كتير مهمة اليوم شاركونا

معكم دائما عبر راديو توائمية أستراليا 1638 AM. إذن رح نتابع نحن وياكم ما حصلت عليه العربية إنجليش نسخة من الاتفاق المؤلف من 14 بند وشي من المتوقع أنه يتم التوقيع عليه بين واشنطن وطهران يوم الجمعة. إذن في حوالي 14 بند رح يتم توقيع عليهم ورح نجرب يعني أكيد نعطي تفسير وتحليل لهذه النقاط يلي وردت بهذه الاتفاقية بين طهران وما بين واشنطن. البند الأول هيك بشكل سريع رح أمرق عليهم اللي تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة إلى جانب حلفائها بالمشاركين بالحرب الحالية عن توقيع مذكرة التفاهم وقف فوري ودائم للحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وبيتعهدوا بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد بعض البعض من الآن فصاعدا. نقطة 2، تتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية باحترام سيادة كل منهم ووحدة أراضي والامتناع عن التدخل بالشؤون الداخلية للطرف الآخر. فإذن تتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية باحترام سيادة كل من يعني سيادة بعضهم البعض ووحدة أراضيهم وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. تتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوم قبل للتمديد بموافقة متبادلة. فور توقيع المذكرة التفاهم راح ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري وتمنع أي تدخل أو عرقلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعيد

وبحر عمان بالعكس خلال 30 يوم إلى مستويات ما قبل الحرب، مع الأخذ بعين الاعتبار إزالة العوائق التقنية وإزالة الألغام من قبل إيران. كمان رقم 6، تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون مع شركاء الأقليميين بوضع خطة شاملة متفق عليها من الطرفين لإعادة تأهيل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنميتها اقتصاديا، مع ضمان تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. 300 مليار دولار رح يتم وضع آلية تنفيذ هذه الخطة كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوم. هي نقطة كتير مهمة رح نجرب نضوي عليها مع ضيفنا اليوم. وتلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة حاليا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووفق جدول زمني، وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددا أنه لن تنتج أسلحة نووية أبدا، كما اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على أنه مصير المواد المخصصة بوسائل القضايا النووية الأخرى المتفق عليها بما في ذلك الاحتياج النووي الإيرانية سيعالج بصورة كافية ضمن الاتفاق النهائي اللي بيأكد أحكام هذه المادة. اتفقت الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة على الحفاظ على الوضع القائم إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، بحيث بتحافظ إيران على الوضع الراهن ببرنامجها النووي، وبتمتنع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو تعزيز قوتها بالمنطقة. تتعهد الولايات المتحدة بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هيدي وحتى تاريخ رفع العقوبات رح تصدر وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتوجات البتروكيميائية ومشتقاتها وكل الخدمات المرتبطة فيها بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل. تتعهد الولايات المتحدة بضوء التقدم المحرز بالمفاوضات نحو اتفاق نهائي بالإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وجعل متاحة بالكامل. تتفق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على إنشاء آلية تنفيذ للإشراف على التطبيق الناجح للاتفاق النهائي وضمان الالتزام فيه مستقبلا بعد توقيع مذكرة التفاهم، وعن تلقي ضمانات بشأن بدء تنفيذ المواد 4-5-10-11 منها. استمرار تنفيذ هذه الخطوات تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة بمفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تقتصر على المواد المتبقية. ختاما، بيعتمد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي وحسب نص الاتفاق اللي نشرته أرابيا إنجليش، ذكر لبنان مرة واحدة في البند الأول. تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب حلفائهم المشاركين بالحرب الحالية عن توقيع مذكرة التفاهم وقف فوري ودائم للحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وبيتعهدوا بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد بعضهم البعض من الآن فصاعدا، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الطرف الآخر. رح يأكد الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة وسائل المواد الأخرى. نقطة انتهى. هودي 14 بند ضمن الاتفاقية لأول مرة تنشر عبر العربية الإنجليزية، اللي هي نسخة من الاتفاق المؤلف من 14 بند. طبعا رح يكون في تحليل سياسي حول هذه البنود، أدي إيران رح تلتزم في هذه البنود وأدي الولايات المتحدة يعني كمان رح ترضي الحليف الأقوى لها اللي هي إسرائيل، رغم الانتقادات اللي عم تتواجه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أنه أكيد في تحالف تاريخي بين الطرفين. ولكن في كلمة كتير كانت مهمة، هو أنه لولينا لكن تدمرت إسرائيل، كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لولا الولايات المتحدة ولولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن تدمرت إسرائيل. فكلام خطير، وبالوقت يلي كمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلامه تسليم المهمة من إسرائيل للرئيس أحمد الشرع. خلينا نروح لبريك من بعد جولتنا الإخبارية عبر راديو تو أمي أستراليا، كونوا معنا وتابعونا.

0: شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: وزا يعني
5: ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: News.
7: ABC News. Louise Mylan with the top stories this Wednesday morning. US President Donald Trump says he's not happy with Israel after it continued attacks in Lebanon despite a ceasefire agreement with Iran that was meant to stop the fighting. While details of the deal are still unclear, Mr. Trump's insisting it will reopen the Strait of Hormuz and stop Iran having a nuclear weapon. Israel and the US have long been allies, but Mr. Trump now says Israel should have stopped attacking Lebanon long ago. He suggested Syria may be better placed to disarm militant group Hezbollah there. Back home, regional businesses are warning the global fuel crisis could impact consumers and industry for years to come. The ceasefire deal in the Middle East has seen oil prices drop, but experts warn it will be a long time before things return to normal. Transport, farming and tourism businesses say many operators will be wearing the cost of this period well into the future. It comes as the federal government weighs up whether to continue halving the fuel excise and some road user charges to ease petrol prices. The Weather Bureau has officially declared El Niño active in Australia, with modelling showing it could be the strongest ever recorded in the modern era. The weather event is caused by warming sea surface temperatures around the equator in the Pacific Ocean. It means an increased danger of drought, heat waves and bushfires. Economists have welcomed the Reserve Bank's decision to hold interest rates. The RBA yesterday chose to keep its benchmark interest rate at 4.35%. Some experts say the pause allows time for the full economic effects of three rate rises earlier this year to play out. And Queensland and New South Wales will face off in the State of Origin series in Melbourne tonight. If New South Wales win this game, they'll win the series, and it will put them on track for their first clean sweep since 2000. Queensland's only won once before in Melbourne more than 30 years ago. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الاتفاق المؤقت مع إيران ينص بوضوح على أنه لن يسمح لطهران أبداً بتطوير سلاح نووي. وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نائبه جاي دي فانس سيحضر مراسم التوقيع الرسمية في جنيف، بينما قالت وسائل إعلام إيرانية إن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف سيحضر مراسم توقيع الاتفاق. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إنهاء الحرب بشكل دائم في كل الجبهات بما فيها لبنان يشكل القضية الأهم في الاتفاق مع واشنطن. وقال عراقجي إن أي هجوم عسكري من قبل إسرائيل على لبنان من الآن فصاعدا واستمرار احتلال الأراضي اللبنانية من الآن فصاعدا سيعتبر انتهاكا لمذكرة التفاهم من وجهة نظر إيران، وقال عراقجي إن إيران تعتبر أن طرفي مذكرة الاتفاق التي تم التوصل إليها هما من جهة الولايات المتحدة وإسرائيل ومن جهة أخرى إيران وحزب الله.
4: من المتوقع في المرحلة الأولى أن نناقش إنهاء الحرب ومضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإعادة الإعمار وقضايا أخرى ذات صلة والتوصل إلى مذكرة تفاهم، ثم ستستمر المحادثات لمدة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، وفيه ستتخذ قرارات بشأن الملف النووي ورفع العقوبات. سيتم التوقيع الرسمي قريبا على الأرض يوم الجمعة في مكان سيحدد لاحقا، وفي اليوم نفسه ستبدأ جولة جديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي.
8: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على من وصفهم بإرهابيين اقتربوا من جنوده في جنوب لبنان، وقال إنه قتل 4 أشخاص. جاء ذلك في وقت ذكرت فيه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن محيط منطقة الريحان في جزين قد تعرض للقصف، كما أفادت الوكالة بتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة نهر الزهراني ومحيطها وكذلك بلدة النبطية الفوقة في الجنوب اللبناني. تشهد عدة مناطق في سوريا توترات أمنية على خلفية احتجاجات تطالب بمحاسبة من يوصفون بالمتورطين في جرائم وانتهاكات ارتكبت خلال حقبة الحكم الرئيس السابق بشار الأسد. وتخللت تلك الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أيام في محافظات عدة هجمات وتوترات أمنية، رافق بعضها شعارات ذات نبرات طائفية واعتداءات وتخريب ممتلكات. وقالت وسائل إعلام حكومية إن قوات الأمن العام تدخلت في دمشق لمنع متظاهرين قادمين من حي برزة باتجاه حي عش الورور ذي الغالبية العلوية بعد ترديدهم لشعارات طائفية مسيئة للعلويين. أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها المساس بالوضع القانوني والتاريخي والسياسي القائم لمدينة الخليل، وأدانت قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإلغاء وسحب صلاحيات بلدية الخليل على أجزاء من المدينة بما فيها الحرم الإبراهيمي. وأكدت الخارجية أنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من مدينة الخليل أو أي مدينة فلسطينية أخرى، وحذرت من أن استمرار إسرائيل فيما سمتها الخارجية الفلسطينية انتهاكاتها ضد حقوق الشعب الفلسطيني سيعرض المنطقة إلى عدم الاستقرار ويهدد الأمن والسلم في الإقليم بحسب بيان الخارجية الفلسطينية. أدانت جامعة الدول العربية افتتاح سفارة لإقليم أرض الصومال في مدينة القدس، معتبرة أن الخطوة باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ورأت الجامعة أن إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة أو الاعتراف بها مقرا للبعثات الأجنبية يمثل انتهاكا واضحا للإجماع الدولي القائم بشأن الوضع القانوني للمدينة وتقويضا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين. وأكدت الجامعة رفضها تحويل ثوابت القضية الفلسطينية إلى أوراق انتخابية ودعائية على حد تعبيرها، مشددة على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها. انتم هذا الموجز، مزيد من الأخبار على رأس الساعة. دمتم في كل خير.

0: مشوارنا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. إذن بانتظار أكيد ينضم لنا ضيفنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد لمتابعة اليوم أكيد البنود 14 اللي وردوا في الاتفاقية طهران واشنطن, وبتالي الأمر يعني كمان رح نتابع اجتماع قمة دول السبعة G7 وأكيد ما ورد فيها. رح نتابع نحن ويكون إذن مع استراحة من بعد مباشرة لقائنا مع الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد من ألمانيا, بينضم لنا بعد لحظات من هالوقت.
1: مع كل إطلالة فجر جديد ويكا مع البريكفست شو على توأمي أستراليا.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
4: New music that makes you feel good and without interruptions.
5: That's good. Good.
4: كل الموسيقى الجديدة يلي بتخليكم مبسوطين من دون ما نسوقها, وهذا هو توأمي أستراليا.
0: تحياتنا للجميع من أي مكان عم بتابعونا بأستراليا أو من أي مكان حول العالم على tuami.com.au أو عبر الساتلايت عبر مايسات. رح ننتقل إذن بهذه الأثناء للقاء مباشر على الهواء مع الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد معنا على الخط. من حيك دكتور جاسم, صباح الخير.
6: يسعد صباحك. يسعد صباح, تحياتي.
0: شكرا لوقتك دكتور جاسم. خلينا نبتدي بحوارنا مع البنود 14 اللي نشرتهم لأول مرة, ينشروا عبر العربية الإنجليزية, اللي ورد فيها 14 بند. كيف قرأتها وهل فعلا تتوقع يعني تنفيذ هذه البنود؟
6: تحياتي. ما يتعلق بالبنود, أولا مصدر الوثيقة ربما هي لم يتم الإعلان عنها من قبل الولايات المتحدة ولا إيران, وأجد أنه يوم 19 هو سوف يتم توقيع المذكرة, ويوم 19 ربما نتأكد من هذه البنود 14. البنود 14 هي سبق أن تم وضعها, أبرزها وقف فوري ودائم للحرب, احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية, التفاوض على اتفاق نهائي, رفع الحصار البحري, إعادة فتح الملاحة, انسحاب القوات الأمريكية, خطة دولية لإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني, كذلك رفع العقوبات, والأهم هو موضوع السلاح النووي. يعني افترض المسودة أو هذه الوثيقة التي تم تسريبها أنه تؤكد أنه إيران تتعهد بعدم إنتاج سلاح نووي. هذه جميعها إضافة إلى بقية الفقرات الخاصة بصادرات النفط الإيراني والإفراج عن الأموال الإيرانية. هذه الفقرات 14 أجد أنه ربما هنالك موضوع خلاف ما بين الطرفين, وأجد أن هنالك شكوك في حقيقة هذه البنود ال14 الموجودة، بالرغم أنه العربية قناة العربية هي تم تناولها، لكن أجد أنه لحد الآن هي لا تعتبر وثيقة، ولذلك أجد أنه هذا الحجم ال14 هي أصلا كانت موضع خلاف في تبادل الرسائل أو مفاوضات عبر إسلام آباد. فإذا ممكن يوم 19 سوف نتحقق من صحة هذه البنود من عدمها.
0: نعم، خاصة أنه في هونيك ضمان تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار رح يتم وضع آلية تنفيذ هذه الخطة كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوم. ف 300 مليار دولار هيدا لتعزيز يعني الاقتصاد الإيراني، فكيف سينعكس هذا هذه في حال صحة يعني هذه البنود من بعد الإعلان عنها بشكل رسمي نهار الجمعة؟ كيف سينعكس يعني على دول الجوار، على دول الخليج، على المنطقة بشكل عام؟
6: طبعا هنالك شكوك في صحة ال 300 مليار. نلاحظ أنه ربما 20 مليار أو 24 مليار يتم الإفراج عنها لحد الآن لم يتم الموافقة عليها من قبل ترامب. أما موضوع 300 مليار في البناء، إذا تم هذا وتم حقيقة هذا، هذا يعني بأنه إيران النظام الإيراني سوف يستمر، وإذا استمر النظام الإيراني يعني كل ما حصل الآن ما بين ترامب وما بين الولايات المتحدة لم يتم إنجاز أي شيء جديد، وكأنما نحن نعود إلى المربع الأول.
0: صحيح.
6: وأجد أنه مكافأة إلى إيران، يعني نعم. مكافأة إلى إيران أنه ما عدا هذه 300 مليار، نلاحظ أنه أعطى ترامب أيضا مكافأة من ضمنها ربما أنه تحصل إيران على رسوم تحت مسمى خدمات مرور في مضيق هرمز، هذا احتمال وارد. الاحتمال الآخر أيضا أنه لم يتم النقاش البنود الأصلية مثل هذه 14 ويتم الإفراج عن بعض الأموال المجمدة وكذلك رفع العقوبات تدريجيا فقط مقابل أن تسمح إيران إلى الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. وهذا يعني نحن يعني الأسباب الحقيقية التي بدأت عنها الحرب لم تصل إلى أهداف، لم تصل إلى أهدافها. فأجد أنه انتكاسة هذه 14 إذا حقت، أجد أنه انتكاسة إلى ترامب وإلى الإدارة الأمريكية وإلى الأمن الدولي وخاصة الأمن الأقليمي. كيف راح يتعايش هذا النظام مع الدول الخليجية؟ هو صحيح. يستهدف هذه الدول ويستهدف الاقتصاد والتنمية والمواقع المدنية، كيف راح يتم التعايش معها؟
0: نعم.
6: وأجد أنه أجد شكوك في في في هذه النصوص البنود.
0: في عندك أذرع إيران بالمنطقة لم يتم التطرق لها، الأسلحة البالستية ما
6: بالستية بالضبط بالضبط بالضبط. وهذا الموضوع هو أساس الدول الخليجية خاصة إضافة إلى الأردن وكذلك مصر، ويعني أكدت أنه يجب أن يتم معالجة الصواريخ البالستية وكذلك أذرع إيران. يعني تهديدات إيران من خلال أذرع الحوثيين في البحر الأحمر، باب المندب والعراق، الميليشيات أيضا تضرب الأهداف سواء كانت غربية أميركية وأهداف أخرى، وكذلك نلاحظ أنه في لبنان حزب الله أيضا هو أيضا يمثل يعني تنفيذ إلى سياسات وإلى وأداة بيد إيران في عملية المواجهة مع إسرائيل.
0: نعم.
6: هذه جميعها تقول بأنه لا توجد يعني جهود حقيقية للحد من نفوذ إيران.
0: نعم، يعني في حال صحت هذه الوثيقة وهذه البنود، كيف كمان ستنعكس على الحليف الأقوى لواشنطن اللي هي إسرائيل؟ فهل فعلا اليوم يعني ستؤدي إلى فك الارتباط، إلى فك التحالف بين الطرفين، أم هذا أمر مستحيل؟
6: لا بالضبط، هو التحالف هو تحالف استراتيجي، لكن هل العلاقة تبقى؟ أكيد لا. إسرائيل رؤيتها إلى إيران وإلى الأمن الإقليمي تختلف تماما عن الرؤية الأمريكية، وأجد أنه هنالك خلافات كثيرة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة في موضوع هذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو لا يرضي إسرائيل بصراحة، هو ليس فقط إسرائيل ولا حتى دول المنطقة، بالرغم أنه جاء تأييد من بعض الدول الخليجية، لكن أجد أنه هذا التأييد هو لا يعكس الحقيقة. أجد أنه دول الخليج أيضا تضررت كثيرا ولا تريد أنه استمرار هذا النظام، فهذا يعني بأن تهديد إيران إلى المنطقة سوف يبقى موجود. أما موضوع علاقات إسرائيل فهو يبقى التحالف استراتيجي بصراحة، وتبقى هذه الخلافات ضمن سقف محدود، لكن هذه الخلافات بدون شك هي ظهرت على السطح، وممكن أن تكون فجوة ما بين تل أبيب وما بين واشنطن.
0: نعم.
6: وممكن يتم تقليص المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل، لكن في أي حال من الأحوال تبقى الولايات المتحدة الحامية والمظلة إلى إسرائيل.
0: نعم. بيبقى موضوع كتير مهم اضطر لقاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو تسليم المهمة للرئيس السوري أحمد الشرع. هل برأيك يعني هيدا الكلام كان هيك كلام عفوي، أم هو فعلا اليوم عم تدرس الولايات المتحدة تسليم هذه المهمة يعني القضاء على حزب الله لسوريا؟ كيف قرأت هذا الأمر؟ هل برأيك يعني لإنجاح الخطة أو إنجاح الاتفاقية بين طهران وواشنطن وعدم إدخال إسرائيل على الخط تسليم هذه المهمة لسوريا؟ كيف قرأت يعني كلام الرئيس الأمريكي؟
6: هذه الخطة في تقديري هي واحدة من أسباب وجود الشرع في سوريا، يعني واحدة من الأهداف التي كانت تريدها الولايات المتحدة تحديدا، وكذلك الدول الأوروبية التي ساهمت ووافقت على الشرع، هو أن تكون هنالك مواجهة للحد من نفوذ إيران وحزب الله. فلذلك لا أستبعد بأن تكون هنالك مهمة غير معلنة وغير رسمية إلى الشرع في موضوع حزب الله. الجغرافيا تخدم الشرع، وأجد أنه هذه حتى نلاحظ أنه الجيش السوري كان أكثر من 3000 جندي موجود أو مقاتل غير نظامي، في أغلبهم هم من دول من الصين ومن آسيا الوسطى ومن المتشددين، وافق ترامب على قبولهم، وهذا أجد أنه واحدة من الأسباب التي ممكن أن يستثمر ترامب هذا الجيش السوري في ربما التحرك في مهمة جديدة ضد حزب الله. هذا هو متوقع، لكن لحد الآن تبقى يعني تكهنات، تبقى
0: نعم.
6: تكهنات. فأجد أنه حتى إذا تم فهو يبقى موضوع مهمة سرية غير معلنة إلى الشارع، ممكن محتمل جدا.
0: ولكن قد تنقلب يعني المسألة إلى حرب مذهبية سنة شيعة يعني باللبنان.
6: نعم نعم، وهذا للأسف هو ممكن أن تكون حرب داخلية، حرب أهلية، وللأسف أنه هذه لعبة غير نظيفة من قبل الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية أحيانا تغض النظر عن الجماعات المتطرفة وتتركها تتنامى، ويحصل بالآخر أنه في سبيل أن يكون تدخل للولايات المتحدة، وتتدخل الولايات المتحدة تحت شماعة محاربة التطرف والإرهاب.
0: نعم.
6: فأجد أنها واحدة من زعزعة الأمن الداخلي للدول، أن هذه المنطقة لا تبقى مستقرة، تبقى منطقة هشة، وتبقى أنه الجماعات أو مثل الشرع في سوريا أو ربما حتى تحريك ربما جماعات متطرفة أخرى. لا أنسى بأن جغرافية المنطقة أيضا إذا سمحتي لي فيها جماعات متطرفة كثيرة، لا أستبعد أن يتم استثمار الجماعات أيضا متطرفة وظهورها في هذا الوقت ربما في لبنان أكثر من غيرها. يعني هذا أيضا سيناريو متوقع في سبيل يعني زعزعة الأمن الداخلي إلى لبنان كدولة مستهدفة، بالرغم أن هنالك تعاطف من قبل ترامب مع لبنان.
0: نعم، يعني نحن طمنا أنه الملف اللبناني استلمته واشنطن بفترة سابقة، ولكن أكيد في خيبة أمل الظاهر تصيب عدد كتير كبير من اللبنانيين اليوم في حال صحت هذه البنود. بكل الأحوال دكتور جاسم، أنا بدي أستفيد من وجودك معنا لحتى أطرق لاجتماع قمة الجي 7 من عدبي فرنسا اللي سبق. أكيد هذه القمة كان في هناك ظهرت خلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض الدول الرؤساء الدول الأوروبية، من ألمانيا، من فرنسا وبريطانيا. كيف ترى يعني هذا الاجتماع وشو صدر عنه يعني لغاية هذه اللحظات؟
6: هذا الاجتماع هو إلى الجي 7، وهي الدول الصناعية الكبرى تهتم فيها الموضوعات الاقتصادية والتنمية والطاقة، لكن هذا الاجتماع جاء في توقيت صعب، هو حرب إيران وكذلك أوكرانيا. تصدر الملفات هي حرب إيران، واثنين هي أوكرانيا، وثالثا هي التنمية والاقتصاد والطاقة والذكاء الاصطناعي. ناهيك أنه الموضوع الرئيسي إجابة لسؤال حضرتك أنه هل هذا الاجتماع تحول إلى تلطيف العلاقة بين ضفتي الأطلسي؟ الإجابة لا. هناك بروتوكول، هناك دبلوماسية، وهناك مصافحة، وربما حركة الجسد أظهرت الكثير من الفجوة ما بين ترامب وكذلك ماكرون في المصافحة. هذه جميعها تقول بأن ضفتي الأطلسي فجوة كبيرة، والخلافات سوف تستمر ما بين ترامب ودول أوروبا، والانقسام أيضا هذا موجود. وأجد أنه حتى المهام الأوروبية وسياسات وخطط أوروبا في موضوع مضيق هرمز سوف تبقى بعيدة عن إدارة ترامب، تبقى دفاعية وتأمين الملاحة ولا تنخرط مع الولايات المتحدة. فأجد أنه هذا الاجتماع سوف لا يغير شيء في العلاقة ما بين ضفتي الأطلسي.
0: نعم، كيف قرأت هناك بشكل سريع هذه اللفتة اللي كانت من قبل رئيس الوزراء الألماني من خلال تقديمه تيشيرت باسم ترامب مكتوب عليها ترامب والرقم 47، فكيف قرأت يعني هذه اللفتة؟ هو لاسترضاء ترامب أم
6: ممكن يكون إزليل؟ لا لا لا لا، هي ممكن يعني هو الرئيس 47 ودخل العام 80 يحتفل في عيد ميلاده. ممكن انه كون انه كان جدل سابق ما بين المستشار الألماني ميرس وترامب، وذكر ميرس بان ايران اهانت واذلت ترامب واذلت الولايات المتحدة، هذا نص الحديث الذي ظهر على لسان ميرس، فهذه هي ممكن. لكن إذا لاحظت أنه يعني حتى أنه ترامب لم يكن متحمسا لاستلام التيشيرت وبقى جالسا أنه نعم. وبعد ذلك يمكن وقف ميرس مجاملة وغادر. وإذا لاحظت أيضا في الجلسة أنه هو لم يشترك مع بقية الرؤساء في الوقوف والحديث والنقاش، انفرد وجلس على كرسية، والآخرين ربما يأتوا في كلمة مجاملة ويغادروا، فهو كان يحاول يعزل نفسه يعني. فأجد أنه الخلافات واضحة جدا.
0: صحيح، يعني لغة الجسد اللي كشفت كثير من الأمور كما سبق وذكرت.
6: وهو قاصد، هو قاصد. نعم. ترامب قاصد هذا الشيء.
0: نعم، شكرا لك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء.
6: شكرا.
0: مهم، يعطيك ألف عافية ومسيتك سعيدة دكتور جاسم.
6: شكرا، ليسعد صباحك.
0: تحياتنا، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع فاصل قصير، من بعدها منتابع جولة الأخبار.
5: صباحك يبدأ عنا
7: Up early.
8: Wake up
5: feeling refreshed.
7: Wake up!
5: Come on, it's time to get up.
8: على راديو تو ان اي.
5: It's my show.
8: أخبار بتهمك.
7: Okay, let's go.
8: مع تو ان اي till الصباح.
9: Wake up, wake up.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
11: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
12: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
13: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: طاب ليلكم، وهذه نشرة للأخبار من الـ LBCI. تقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يوم الجمعة في فندق فاخر بمنطقة بيركنشتوك في وسط سويسرا بحسب الخارجية السويسرية. وعلى مسافة أيام من التوقيع، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في اليوم نفسه لتوقيع مذكرة التفاهم، وستستمر 60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل المسألة النووية ورفع العقوبات. في المقابل، كان الرئيس الأمريكي يطلق مواقف في كل الاتجاهات، ومنها: سأرسل نص الاتفاق إلى الكونغرس الأمريكي وأقترح أن يتولى الرئيس السوري أمر حزب الله إذا لم تتمكن إسرائيل من إنجاز المهمة.
1: كنا منعرف ماي إيفيان يلي جاي من مدينة اسمها إيفيان بشرق فرنسا. هالمدينة المشهورة بمياه العذبة عم تستضيف قمة مجموعة السبع أو الجي 7 يلي بتضم 7 من أكبر الدول الصناعية والاقتصادية بالعالم. اللافت هالسنة هو دعوة فرنسا لعدد من الدول العربية للمشاركة بالقمة، وهي الإمارات، مصر، قطر والسعودية. بس السعودية اعتذرت عن الحضور وقالت أنه عندها ارتباطات مسبقة، وهيدي مش أول مرة ما بتشارك الرياض بهيك اجتماعات. كمان لفت الانتباه عدم توجيه دعوة لتركيا، إلا أنه بعض المراقبين ما عطوا هالموضوع أهمية كبيرة، خصوصا أنه بعد حوالي 2 أسبوع رح يجتمع عدد من هالقادة بتركيا ضمن قمة حلف الناتو. أما سبب دعوة الدول العربية فبيرجع للدور المهم يلي بتلعبه بالمنطقة، ولأنه القمة ناقشت ملفات بتخص الشرق الأوسط من الأزمات السياسية لأمن الطاقة والممرات البحرية. ومن بين الملفات المطروحة كان الملف اللبناني، وتحديدا حزب الله يلي خصه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجزء كبير من حديثه مع أمير قطر.
2: You know, I was very responsible for Syria, and the man that's running Syria now is a person that I put there along with President Erdogan and some others. He's done an amazing job of pulling it together. He's not a boy scout, but he's done an amazing job of pulling it together. And he is very good with Hezbollah, does not like them. And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long, and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah, because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it. He's very capable. And he's been very good for me. He's protected everything that I've asked for. He's done. And if Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job.
1: ببساطة، ترامب اعتبر أنه سوريا ممكن يكون لها دور بالتعامل مع حزب الله بدل إسرائيل. بس هالفكرة بعدها بعيدة عن التطبيق، لأنه الرئيس السوري أحمد الشرع مركز حاليا على ترتيب الوضع داخل سوريا، بينما السعودية وإيران عم بيلعبوا دور أساسي بأي نقاش مرتبط بلبنان.
3: بدي أكد على نقطة مهمة، منعتبر أنه طرفي مذكرة التفاهم هن الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحزب الله من جهة تانية، وإنهاء الحرب بلبنان بشكل جزء ما بيتجزأ من الإنهاء الكامل للحرب.
1: وبالمحصلة، خريطة الشرق الأوسط بعدها عم تنرسم بين التفاهمات الدولية والإقليمية، ولبنان مثل العادة حاضر بكل النقاشات وليس بالقرار، بس الصورة النهائية بعدها ما اكتملت.
0: مصدر دبلوماسي قال للـ LBCI إن الملف اللبناني حضر في إحدى اجتماعاتنا لمجموعة السبع اليوم، وهذه الاجتماعات التي كانت مخصصة للشرق الأوسط في حضور قادة دول الإمارات، مصر وقطر، حيث جرى التأكيد على أهمية إنهاء الحرب في لبنان. كما نوقشت مرحلة ما بعد اليونيفل، وتم الاتفاق على إنشاء قوة متعددة الجنسيات بعد انتهاء مهمة القوة الدولية، وذلك لدعم الجيش اللبناني، على أن تنظم فرنسا لاحقا مؤتمرا سريعا لدعم الجيش. بالنسبة لإيران، فإن مفهوم إنهاء الحرب على جميع الجبهات يشمل انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، وأن يعود سكانه إلى ديارهم. الموقف عبر عنه كبير المفاوضين رئيس البرلمان محمد باقر قليباه في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان قد أكد لصحيفة الجمهورية أن تل أبيب لا تحظى بموجب مذكرة التفاهم بحرية الحركة، وأن مسألة الانسحاب ستدرج في مفاوضات 60 يوماً. وفيما تلقى قاليباف رسالة شكر من الأمين العام لحزب الله للتنويه بدور إيران في كف العدوان عن لبنان، قال مسؤول في العلاقات الإعلامية في الحزب لرويترز إن حزب الله تلقى تأكيدات من إيران بأنها ستطالب بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان في المرحلة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن، وأن الانسحاب سيكون نتيجة لاستمرار المفاوضات وليس شرطا مسبقا، قائلا لن يكون هناك اتفاق نووي ما لم تنسحب إسرائيل من لبنان. التفاهم بين طهران وواشنطن لا سيما المتصل منه بلبنان بحثه رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام في لقاء تناول أيضا التحضيرات الجولة المقبلة من المفاوضات الثنائية في واشنطن. وخلص الاجتماع إلى تأكيد عون وسلام على أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل فرصة لخفض التوتر وللدفع نحو الحلول السياسية مع تمسك لبنان بثوابته التفاوضية. بعد الفاصل النشرة نواصل.

0: على الأرض وبعد وقف النار يعود الجنوبيون إلى قراهم، لكن طريق العودة لا تزال مغمسة بالدم. 4 شهداء وعدد من الجرحى سقطوا في استهداف 3 سيارات على طريق ميفدون شوكين في قضاء النبطية، في حصيلة هي الأعلى منذ إعلان الاتفاق الإيراني الأمريكي. وفي طهران هددت القوات المسلحة بالرد على إسرائيل بعد هذه الاعتداءات، وقال مقر خاتم الأنبياء إن على الجيش الإسرائيلي أن ينتظر ردا شديدا.
1: حتى القبور لم تسلم من العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان. هنا في بلدة دير أنون النهر مشهد الدمار يروي ما حصل في الأشهر الماضية. على الركام نفسه يوضع علم حزب الله، عبر كومة الحجارة تشق جرافة طريقها، ومن ثم يعبر العائدون، عائدون لا ضمان أن عودتهم لن يعقبها رحيل جديد.
2: ما يعني للأسف كانت الفرحة ناقصة المرة، كان اللقاء غير، لقاء صعب، ما في من يستقبلك، ما في من يحضنك للأسف.
3: هلا كنت أنا بيجي ببلش بضبضي بشوي لنشوف هالأربع خمسة أيام ليوقعوا الاتفاق ب 19 الشهر إن شاء الله وترجع الأمور مثل ما كانت.
1: ليست هذه المرة الأولى التي يعود فيها الجنوبيون إلى بيوتهم منذ طوفان الأقصى وما تلاه من حرب بين حزب الله وإسرائيل، حرب مستمرة إلى اليوم تكرر خلالها المشهد نفسه أكثر من مرة. اتفاق أو تهدئة، ثم سيارات تعبر نحو القرى محملة بما استطاع النازحون حمله لحظة الخروج الأولى. يعودون إلى البيوت كما لو أنهم يعودون إلى سؤال لا إلى جواب، يتفقدون الجدران، يبحثون عن أبواب ونوافذ وذكريات، ويقيسون حجم الخسارة قبل أن يقيسوا إمكان البقاء.
4: يعني يمكن كل واحد حسب ما هو بيقدر الوضع والظرف اللي هو بيشوفه يعني مناسب كيف، بس هلا نحن ان شاء الله مبدئيا صام باقيين.
5: في منقول عودة صارت لا بأس فيها، الحياة بلشت تعود للمدينة، بلشنا ننفض الغبار.
1: اليوم المشهد يتكرر، خريطة العودة ليست مفتوحة أمام الجميع. ففي الجنوب لا تزال الطريق إلى بعض القرى مرسومة بخطوط الجيش اللبناني من جهة، وبمناطق انتشار العدو الإسرائيلي من جهة أخرى. على الساحل النقطة الأخيرة التي يمكن الوصول إليها هي حاجز الجيش اللبناني في العامرية، من هناك لا يستطيع الأهالي التقدم نحو البلدات الساحلية جنوبا، وآخر نقطة دخلها الجيش اللبناني هي في بلدة المنصور المواجهة لمجد الزون، حيث تقدم العدو إلى أطراف الأخيرة. نتجه شرقا، يمكن الوصول إلى حريص عبر كفرة، لكن التقدم باتجاه الصربيين يبقى ممنوعا حيث لا يزال التمركز الإسرائيلي. في حداثة يعيد الجيش اللبناني تثبيت نقاطه، لكن الأهالي لا يستطيعون الوصول جنوبها إلى الطيرة، حيث الاحتلال الإسرائيلي أيضا. في بيت يحون تمركز الجيش اللبناني أيضا، لكن العدو لا يزال في كونين جنوبها. في القطاع الأوسط وصل بعض المواطنين إلى بلدة شقرة التي تعد نسبيا متقدمة جنوبا، وكذلك إلى كافة القرى التي هي غرب وادي الحجير والسلوقي عبر سلوق طريق النبطية قعقعية الجسر، إلا أن تلك الطريق تبقى غير آمنة وخطرة بسبب الاحتلال في شرقها، وتحديدا في زوطر الشرقي والغربي وفي مرتفعات قلعة شقيف، حيث وصل العدو الإسرائيلي إلى تخوم بلدة كفر تبنيت، وبذلك تبقى كل المنطقة حول منطقة الخردلي غير آمنة. هذا هو واقع الجنوب المقطع في ظل احتلال يمكن أن يغدر في أي وقت، وبين نقطة يمكن الوصول إليها وأخرى ممنوع الاقتراب منها، تبقى القرى معلقة بين أمل العودة الكاملة.
6: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تقدر بها الساعة
7: عجد هالقد؟
6: ايه فات على الخط انت ما قدرتي. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
7: يا الله شو حلو.
6: الله يسلم لي صباحك.

0: لا لا لا لا لا لا من عميل هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي
2: In Sydney on the M5 motorway, there's a broken down track, city-bound approaching the Heathcote Road on ramp. It is in the breakdown lane, but delay is back along the M5 to the Hume motorway and a heavy M7 motorway northbound from Eastern Road all the way past Richmond Road where there's been a crash blocking the right-hand lane. In Melbourne, a breakdown on the Monash Freeway between Clyde Road and the Princes Highway has closed the right-hand lane and a police incident has closed the Hume Freeway outbound at the Northern Highway. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: معكم دايما من راديو توامي مذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيدة 22 على صعيد ملبن كمان جيدة اليوم

سوا منكمل نحن وياكم لقائنا عبر راديو تويمية أستراليا على 1638 أيام مع آخر أهم الأخبار اللي عم نتبعها. انطلاقا من أخبارنا اليوم الأسترالية سهرة رح تكون جدا مميزة خاصة مع هون المباراة الثانية من The State of Origin بين كوينزلاند ونيو ساوث ويلز يلي منتمنى من قلبنا الفوز لنيو ساوث ويلز الليلة لأن مع هون المباراة الأولى لحققت نيو ساوث ويلز الربح اليوم إذا ربحت نيو ساوث ويلز يعني بيعني الفوز خلص لقلنا وإذا لا بتروح الحماسة ل المباراة الثالثة اللي أكيد نحكي عنها إن شاء الله ما نروح يعني المباراة الثالثة نحسمها الليلة فكونوا معنا على السمع لحتى نتابع نحن ويكون كمان اليوم الأخبار الرياضية رح يكون عنا تقرير بعد شوي عن آخر أخبار الرياضة اللي كمان فرنسا اللي حققت ربح على السنغال ولكن بالشوط الأول كان في صعوبة ما كان في تسجيل لأي أهداف ولكن بشوط تاني انقلبت اللعبة بين السنغال وفرنسا اللي تغلبت فرنسا بثلاث أهداف بمرمى السنغال اللي فقط حققت هدف واحد بمرمى فرنسا. رح نتابع نحن ويكون اليوم من خلال آخر الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي تم توجيه تهم لشاب مراهق بارتكاب أكثر من 300 جريمة ما وصفته الشرطة بأنه كانت عم بيقوم بسرقات واسعة. تم رصد الشاب يلي عمره 15 سنة هو عم بيسوق سيارة فولكسواجن بشارع بكنديز رود بمنطقة يعني كمان بمدينة بالارات وكانت السيارة يلي انسرقت بوقت سابق من نفس اليوم بملبن. بلشت الشرطة بمطاردته لفترة قصيرة قبل أن يتم استخدام الستوب ستيكس لإيقاف السيارة وهرب السائق سيرا على الأقدام. تم القبض عليه لاحقا وعثر بحوزته على $4,200 نقدا كما وجد داخل السيارة هواتف أموال أدوات مخدرات ومواد مسروقة. يعني طبعا اليوم في خبر كمان عنا على صعيد سيدني انقلبت سيارة شرطة رأسا على عقب بعد حادث وقع بمنطقة غرب سيدني بمنطقة جيلفورد تحديدا بشارع فول رود بهوكس فيو ستريت بمنطقة جيلفورد بسيدني. كانت هيدي الحادثة وقعت الصبح الساعة 5:30 يعتقد أن سيارة الشرطة اصطدمت بالراندباود وأدى إلى انقلابها وأصيب الشرطيين يلي كانوا داخل السيارة بإصابات طفيفة وقدروا من إخراج نفسهم من حطام السيارة. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا المؤتمر الصحافي اللي رح يكون اليوم لزعيمة ون نيشن بولين هانسن اللي رح تلقي خطاب ومؤتمر صحفي رح تتلقى أسئلة من الصحفيين بكامبرا هذه لأول مرة ورح تعرض سياسة حزب ون نيشن يلي دايما اليوم العمال حزب العمال يلي بيتهم بولين هانسن بالشعبوية وما عندهم خطة إن كان اقتصادية إن كان دفاعية ولكن اليوم رح نشوف بولين هانسن شو نظرتها تجاه هذه القضايا المهمة اللي هي دايما

استطلعت الرأي الأخيرة كأفضل رئيس للوزراء، هذا بالإضافة للأموال اللي حصلت عليها من خلال التبرعات بحملتها لليوم، كمان رح تستفيد منها أثناء مشاهدة مباريات الستيت أوف أوريجين يلي رح تصف مليونين دولار من هالحملة اللي حملت التبرعات على الحملة الدعائية للترويج، يعني كمان اليوم لتظهر أكثر وأكثر كذب حزب العمال، ورح تستهدف بهذه الدعاية والحملة رئيس الوزراء، ورح تعرض يعني الوعود اللي كانت أطلقها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي واللي كذب فيها واللي ما وفي فيها، هذا بالإضافة لاستهداف يعني كمان بعد من وزراء حزب العمال يعني أكيد اليوم لهم دور كتير كبير بالحزب، عم نحكي على صعيد الحزب، يوم كمان راح تستهدفوا منه وزير الطاقة ووزير الهجرة. رح نكون احنا وياكم مع مزيد من اخر واهم الاخبار المتعلقة بالرياضة، بدي ارجع للرياضة بعد شوي، خليكم معنا على السمع برفيت راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. لكل اللي عنده اي تعليق على اي موضوع فيكم تشاركونا كمان على 02-96-33-3330. لكل اللي عنده اي تعليق بالنسبة لرئيس الامريكي دونالد ترامب يلي قد يسلم مهمة القضاء على حزب الله لسوريا للرئيس أحمد الشرع، والانتقادات اللي توجهت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلي يعني مستئ منه كيف عم يتصرف بلبنان، ما بعرف إذا نحن بدنا نصدق يعني هيدي الخبرية أو هي تمثيلية أو تبادل أدوار، ما لأنه بس الإنسان دايما يكذب أو يغير بموقفه، يغير دايما بموقفه بصير عندك شكوك. يعني حتى مش الوثيقة اليوم والاتفاقية بين إيران وما بين واشنطن يلي عم بيروج لها الرئيس الأمريكي والكل محتفل فيها، أنا بصراحة يعني قد ما صار في تغيير بالمواقف صاير عم بشك بأي شيء، يعني وضروري أنك يعني للحظات الأخيرة. هلأ إذا فعلا اليوم البنود الـ14 اللي عرضتهم العربية إنجليش هيدي صحت، يلي أكيد دكتور جاسم محمد أكيد الخبير في شؤون الأمن والإرهاب اللي قال أنه مشكوك بأمره، لأنه الواحد ما بيصدقها أنه كل البنود اللي وردت فيها هي عم تكون لصالح إيران، بتقول أنه كأنه هيدا دعم لإيران بالنسبة للمبالغ اللي 300 مليار دولار، يعني كمان رفع العقوبات وكتير من القضايا المهمة، وكمان بنفس الوقت أنه ما ورد فيها الأمور يلي صارت على أساسها الحرب، لا يعني كمان حتى الملف النووي الإيراني يعني غير مشكوك بأمره، غير واضحة. فأكيد اليوم في تخوف أنه إذا فعلا صدقت هذه البنود الـ14 اللي عرضتهم العربية إنجليش، قد يكون فعلا فينا كلنا نقول أنه إيران طلعت من هذه الحرب منتصرة ورافع الرأس. أكيد هيدا الموضوع كيف رح ينعكس أولا على الدول الخليجية الحليفة لواشنطن، كيف رح تنعكس على الحليف الأقوى لها بمنطقة الشرق الأوسط إسرائيل، هل رح تقبل في هذه البنود؟ فأكيد رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم ومع مداخلاتكم على الهواء حول كل هالمواضيع اللي سبق وذكرناها. خليني أتابع بشكل هيك سريع أهم الأخبار والعناوين البارزة لصباح اليوم. إذن مصادر: اتفاق إيران يتضمن صندوقا استثماريا بقيمة 300 مليار دولار. ترامب يعتزم إحالة اتفاق إيران إلى الكونغرس.
هيدا شيء جديد يعني. كمان اليوم محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان الشراكة الاستراتيجية، أزمة قانونية تلاحق شبيهة شاكيرا، الفيفا يحقق وغرامة متوقعة، فرنسا لبنان مشمول في الاتفاق الأمريكي الإيراني. رح نتابع مع مزيد من الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تو إم إي أستراليا.

0: كونوا معنا وتابعونا. إذن استراحة قصيرة ومن بعدها منتابع مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News. Louise Mylan with the top stories. Iran says it will consider Israeli attacks in southern Lebanon a breach of its ceasefire with the US. Israel has said it will remain in Lebanon for the foreseeable future, despite criticism from US President Donald Trump. Iranian state media has published 14 points it says make up the bulk of the deal, with the first point calling for hostilities to stop on all fronts, including Lebanon. That's despite the White House yesterday saying Israeli forces withdrawing was not part of the agreement. Childcare workers have secured a 15% pay rise after threatening to walk off the job. The federal government is investing $3.6 billion for the sector to bridge the gap until a permanent pay rise in 2029 under the Fair Work Commission. The government says early childhood educators will make up to $400 more per week. And the Weather Bureau has officially declared El Niño active in Australia. The weather event means an increased danger of drought, heatwaves and bushfire later this year. El Niño is caused by warming sea surface temperatures in the Pacific Ocean near the equator. Forecasters say this year's could be the strongest on record in the modern era, but that does not necessarily mean record-breaking drought in Australia. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: ترامب يؤكد أن لدى واشنطن اتفاقا جيدا مع طهران مع وجود نقاط قيد التفاوض، ويقول إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل بحلول يوم الجمعة. الجيش الإسرائيلي يقول إنه تصدى لصواريخ حزب الله جنوبي لبنان، والخارجية الفرنسية تطالب عبر سكاي نيوز عربية الطرفين بالتهدئة وتدعو حزب الله لنزع سلاحه. قادة مجموعة السبع يتفقون على زيادة الضغط على روسيا لدفعها للمفاوضات وزيادة لدعم أوكرانيا.
6: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
5: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لدى واشنطن اتفاقا جيدا وعادلا مع طهران، في حين تبقى بعض النقاط قيد التفاوض. وهدد ترامب بفتح أبواب الجحيم على إيران إن حاولت الحصول على سلاح نووي.
7: لن نستثمر أي أموال في إيران، ولن ندفع مليارات الدولارات لإيران كما فعلت إدارة أوباما. ما يهمني في الاتفاق هو أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، لن يطوروا ولن يشتروا سلاحا نوويا، وإذا خالفوا ذلك فإنهم سيواجهون تداعيات لا مثيل لها.
5: وكشف الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل وبدون رسوم بحلول يوم الجمعة. وشدد ترامب خلال لقائه مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد على أن مذكرة تفاهم مع إيران تضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا.
7: الخبر الرائع في هذا الاتفاق أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ونحن على المسار الصحيح من ناحية الوقت. الأمور تجري على نحو سريع. بطبيعة الحال سيؤدي الاتفاق إلى فتح مضيق هرمز من دون أي رسوم وبشكل دائم بدءا من الجمعة. النفط سيتدفق وأسعاره بدأت في الانخفاض. أيضا أسواق الأسهم تعاود الارتفاع، والهدف الأساسي من كل ذلك هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأريد أن أثني على البحرية الأمريكية لأن الحصار البحري كان ناجحا جدا. هذا الاتفاق سنحيله إلى الكونغرس لمراجعته.
5: هذا وقد وصف ترامب دولة الإمارات بالحليف الاستراتيجي القوي والرائع، وأشاد ترامب بالدور المحوري والقوي الذي لعبته دولة الإمارات كحليف وثيق في تسهيل التفاهمات الأخيرة بالمنطقة.
7: الإمارات بلد رائع تجمعنا به علاقات قوية. لقد وقعنا للتو على اتفاق مع إيران. دولة الإمارات كانت حليفا قويا، وهناك أمور رائعة تحدث بيننا.
5: من جانبه أشاد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بدعم الولايات المتحدة لدولة الإمارات.
8: يسرني السيد الرئيس ترامب أن أكون إلى جانبكم اليوم. نحن ممتنون لوجودكم هنا كرئيس للولايات المتحدة. شكرا على دعمكم والتزامكم وصداقتكم وعلى كونكم حليفا جيدا. وأيضا أود أن أشكركم على دعمكم في الحرب التي دامت 6 أسابيع، وذلك يعني لنا الكثير، وقد أظهر ذلك لنا من هم حلفاؤنا الحقيقيون. من دون دعمكم والتزامكم ربما مكان الشرق الأوسط وليس بلادي فقط في وضع مختلف تماما. لذلك يسرني أن أراكم اليوم. هناك الكثير من الأمور التي سنتحدث عنها فيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين بلدينا بشكل أكبر.
5: جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في أعمال قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من هذا الشهر. وأكد الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها لتعزيز السلم والأمن والاستقرار والثقة والتنمية على الصعيد العالمي. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن مراسم التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب ستتم في منتجع بورغنستوك وسط جبال سويسرا الجمعة المقبل. وأوضحت الخارجية السويسرية أنها على اتصال وثيق مع كل من الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر بهذا الخصوص. نقلت رويترز عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في نفس يوم توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين، وأضاف أنه بعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل المسألة النووية ورفع العقوبات. أكد المستشار الألماني فريدريك ميرتس استعداد ألمانيا للمشاركة في مهمة عسكرية تهدف إلى تأمين مضيق هرمز. وخلال مشاركته في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة إيفيان الفرنسية، أكد ميرتس على أهمية توضيح الأساس القانوني للمهمة، وأضاف أن برلين مستعدة لكنها لم تتخذ القرار بعد. قال الجيش الإسرائيلي إنه تصدى لصواريخ حزب الله أطلقت على منطقة ينشط فيها جنوده جنوب لبنان ورد عليها بتوجيه ضربات. يأتي ذلك فيما قتل 4 أشخاص من جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام في حصيلة قتلها الأعلى منذ إعلان توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما يشمل لبنان. وأفادت الوكالة بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في بلدة مفدون في منطقة النبطية وسيارة ثالثة في بلدة شوكين المجاورة. قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن الاتفاق بين واشنطن وطهران يشمل لبنان حسب ما أعلنت باكستان. وخلال مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية من مقر قمة مجموعة السبع في إيفيان، دعا حزب الله إلى وقف هجماته على إسرائيل ونزع سلاحه.
9: هناك وقف لإطلاق النار قد تم الإعلان عنه بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا الاتفاق يشمل لبنان. هذا ما تم الإفصاح عنه من قبل باكستان التي كانت دولة وسيطة. فعدم الاستقرار لا يعود بالمنفعة على حزب الله، وبالتالي يجب على إسرائيل التوقف عن التصعيد في جنوب لبنان، وكذلك أن يتوقف حزب الله عن هجماته على شمال إسرائيل بما يشرع الأبواب أمام نزع سلاحه. لقد تم ذكر هذه المواضيع في النقاشات الصباحية التي أجريناها اليوم على هامش قمة السبع.
5: أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات إضافية موجهة إلى أهالي غزة ضمن عملياتها الإغاثية الفارس الشهم ثلاثة. وتنقل طائرة المساعدات التي أقلعت من مطار الشارقة نحو 100 طن من المواد الغذائية وحليب الأطفال، تضاف إلى أكثر من 125 ألف طن قدمتها دولة الإمارات منذ اندلاع الحرب على القطاع.
10: أسير حاليا في ساحة مطار الشارقة حيث تستعد طائرة إماراتية لنقل مساعدات إلى سكان غزة. 100 طن تقريبا من المساعدات الغذائية وحليب الأطفال ستحمل عبر هذه الطائرة التي تتجه إلى مطار العريش المصري. هناك سيستقبل المساعدات فريق عملية الفارس الشهم ثلاثة الذين سيتولون إدخالها من المنفذ البري تمهيدا لإيصالها إلى المحتاجين من أهالي غزة. هذه الشحنة الجديدة جزء من عمل إنساني إماراتي ممتد منذ اندلاع الحرب في القطاع.
11: دولة الإمارات قدمت العديد من المبادرات لدعم الأشقاء في قطاع غزة. دولة الإمارات أنشأت مستشفى ميداني داخل قطاع غزة، أيضا إنشاء مستشفى عام في مدينة العريش، كما أنشأت عدد 6 محطات تحلية تضخ المياه يوميا إلى داخل قطاع غزة. اليوم بلغ حجم المساعدات الإماراتية أكثر من 125 ألف طن من المساعدات وبكلفة تقدر 3 مليار و100 مليون دولار. دولة الإمارات العربية المتحدة مهتمة بالعالم كامل، ما بس في غزة، لكن أخواننا في غزة حاليا في
12: In Sydney, the M7 motorway remains heavy northbound toward Richmond Road after an earlier crash, but all lanes have reopened. At Walleye Creek, a broken down car is on the Princes Highway citybound just near the Cooks River Bridge in the left lane. In Melbourne, a breakdown in the Burnley Tunnel closing the left-hand lane, speed down to 40 k's, and a breakdown on the Monash Freeway is citybound after Clyde Road in the right-hand lane. Let the ComSec share market experts give you an investing edge on the daily ComSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is general in nature. Investing carries risk. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدني لليوم الطقس جيد 22، على صعيد ملبن جيد 20 درجة مئوية.

0: صباح الخير. كل يوم رح نضلنا نقول صباح الخير رغم أنه يعني بيأسفنا أنه اليوم ما عم نشوف هيدا الخير، خاصة من خلال متابعتنا للأخبار اللي عم تردنا من بلدنا من لبنان. اليوم بس اسمع خبر أنه الحصيلة الضحايا، أكترية الضحايا اللي سقطوا عنا في لبنان، الدمار اللي صار عنا ببلدنا بلبنان والخراب اللي صار نتيجة هذه الحرب اللي اندلعت من غزة للبنان لإيران، ولكن الأكترية الضحايا اللي سقطوا عنا في لبنان والدمار اللي صار كمان عنا في لبنان في الجنوب. واليوم بنسمع هيدا الكلام أنه انتهت الحرب، يعني إذا بنطلع بالنسبة لخبر اليوم والوثيقة اللي بتتضمن عدد من البنود 14 بند واللي نشرتهم العربية إنجليش، ما بعرف إلى أي مدى يعني هذه البنود هي حقيقة أو هو جس نبض، لأنه بس بده يجس نبض الشارع أو العالم كيف رح يتلقفوا هذه البنود، ممكن يسربوها لوسيلة أعلامية وبيشوفوا ردة الفعل كيف ممكن تكون. فهون في حال صحت هذه البنود كيف بتكون ردة فعلكم على شيء اللي صار، يعني خراب ودمار وتهجير ونزوح وخراب تسببته هذه الحرب. واليوم منشوف يعني تقارير المتداولة اللي هي باقتراح إطالة مذكرة تفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، بيتضمن إعلان وقف فوري ودائم للأعمال القتالية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، مع تعهد الطرفين بعدم شن أي أعمال عدائية أو استخدام القوة ضد بعض البعض مستقبلا. مين رح يلتزم؟ لا حزب الله رح يلتزم ولا إسرائيل أيضا ممكن تكون يعني أكيد ملتزمة. مسودة الاتفاق بتعهد الطرفين باحترام سيادة ووحدة أراضي كل حدا منهم وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. أنه ما بعرف يعني أنه هيدي من ضمن الاتفاقية أم هيدا هيك زي حينه ما بعرف يعني هيدا البند، أنه احترام سيادة ووحدة أراضي كل بلد منهم، يعني ممنوع على الولايات المتحدة تدخل بشأن الداخل الأمريكي، وكمان إيران مش لازم تدخل بشؤون الولايات، يعني مثل الضحك، عن جد مثل الضحك. تشير المسودة إلى أنه فور توقيع مذكرة التفاهم بيتم رفع حصار بحري مفترض ومنع أي عرقلة لحركة الملاحة مع استئناف الحركة بشكل طبيعي. كمان حكيت التقرير أنه طرح تقديرات بتتعلق بإمكانية تخصيص 300 مليار دولار لإعادة أعمار إيران. تصوروا 300 مليار دولار لإعادة أعمار إيران في حال التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، على أنه يتم تمويل هذا الإطار من قبل دول بمنطقة الخليج، يعني الخليج يلي ما كان بده يفوت بهيدي الحرب، الخليج اللي تلقى الضربات الإيرانية واللي ما قدروا ردوا كمان على إيران، ما قدروا يعني ردوا إلا أنه كانوا عم يتصدوا بس ما عم يردوا، وهون هني اللي رح يتكفلوا بها 300 مليار دولار لإعادة أعمار إيران ضمن ترتيبات لإعادة الاستقرار الإقليمي. في حال صحت هذه المعلومات شو بيكون عملنا؟ يعني مين اللي بيكون دفع الثمن الأكبر؟ أنه لبنان هو اللي دفع الثمن الأكبر، تهجير أبناء الجنوب، الدمار، الضحايا اللي سقطوا عنا بلبنان، وكمان بنفس الوقت دول الخليج اللي بيكونوا دفعوا الثمن الأكبر للسياسة الأمريكية اليوم والإسرائيلية اللي شنوا حرب على إيران وحطوا أهداف لهذه الحرب النووي، الباليستي وأيضا أذرع إيران بالمنطقة، لهن ثلاثة تون. هلأ ممكن يكون يعني البرنامج النووي كمان مشكوك بأمره، لأنه حتى امبارح السي آي آي بالاستخبارات الأمريكية اللي شككت أن إيران راح تلتزم في البنود المتعلقة ب يعني أنه ما راح تمتلك النووي أو تسليم اليورانيوم المخصب. هيدي السي آي آي اللي عندها شكوك في هذا الأمر. خلينا نتابع معكم مستمعينا شو تعليقكم على هذه البنود اللي وردت، وكمان الموضوع الأبرز اللي حابي كمان ضوي عليه تعليقكم على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هيدي منا للمرة الأولى ولا التانية ولا التالتي، عم تتكرر كل فترة وتانية هيدي المسألة. اليوم اعطاء الدور لسوريا لا تدخل بلبنان لحتى تقضي على حزب الله. تعليقكم على كلام الرئيس الامريكي امبارح اللي كان واضح بكلامه هالمره، فكرني مسحه لتومبر عم يمزح معنا تومبراك، بس قالنا العودة لبلاد الشام إذا ما أخذوا قرارات اليوم الحكومي عنا بلبنان. اليوم الرئيس الأمريكي كمان عم بيرجع بيكرر هذا الأمر، قد نفوض الرئيس الشرع للقيام بدور بلبنان للقضاء على حزب الله. فشو تعليقكم على هيدا الكلام؟ هل هيدا الكلام بيشكل خطر على لبنان؟ يعني بنعتبر جزء راح لإسرائيل، وفي حال دخلت سوريا على الخط كمان قد نشهد مواجهة عنيفة جدا، يعني قد تدمر لبنان حرب سنية شيعية على الأرض اللبنانية. فأكيد هيدا أمر كتير خطير. يعني ما بعرف إذا هيدي هي السياسة، بيلهونا ببعضنا البعض لحتى هن يكونوا مرتاحين. إيران بتكون ساعتها يعني ما بعرف إذا رح تكمل بالمفاوضات مع واشنطن، ومش مستبعد أبدا يعني، لأنه إيران على مر التاريخ بتبين أنه بتشتغل لا مصلحتها فقط، يعني مثل الولايات المتحدة بتلاقيه أنه بيختلفوا، بس هيك فجأة بتلاقي أنه إيران تنعطى دور. كلنا بنتذكر بالحرب الغزو على العراق اللي انعطت إيران كمان دور، يعني من بعد ما وقفت الحرب. رح نتابع مع أراءكم على الهواء 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الموضوع. رح استقبل معي بيير من الجولد كوست كوينزلاند. صباح الخير بيير.
1: صباح النور يا كلود and all the people listening to your beautiful station.
0: شكرا.
1: Yes, مشيت بلبنان إنه لما يزروا بشمال ويمين وفوق وتحت they always blame outside country, the surrounding. You know, this is it. This is our chance as Lebanese people, our constitution and everything. We do not need, again, re-enter Syria. We got rid of them years ago. It is our choice, not anybody else's choice. Lebanese president now, with all Lebanese people, must stand again repeatedly. If we're going to allow this Americans or any other country to dictate us, and that's what's happening, we can be dictated by Iranian, we dictated by Syrian, we dictated by the Western country. We are just
0: like هو هيك لازم بيير. هلا هو هيدا الشيء الصح، انه نحن يكون عنا قرار، ولكن مع كل هالفترة التخاذل والعدم يعني اتخاذ قرارات حازمة ويعني الشغل المضبوط عنا بلبنان، خلينا او الانتماءات للخارج، خلينا اليوم ما عنا اي قرار قادرين ناخده. اذا بده يصير في عنا انتخاب او عنا بلبنان، نحن بحاجة دائما لدول الخليج، للولايات المتحدة، لفرنسا، لحتى يدخلوا لحتى يصير عنا رئيس. نحن ما عنا قرار. هو لازم يكون عنا قرار، بس اليوم خلص وصلنا لمرحلة ما مش بإيدنا.
1: مزبوط، عنا بإيدنا يا كلود. إنه سؤال لكل لبناني، أي منطقة الحرب هلا نحن مثل بقول شطرنج. شو ربحنا؟ كل واحد ما لا ولا جنس مات من أمريكا ولا من إيران. مين مات؟ ضحى اللبناني. They fight and the war in economics, commerce.
0: صحيح.
1: We Lebanese people, our leaders, they sacrifice the, instead of economics, they sacrifice the people. The people do not understand that it is once and for all, for God's sake. We don't fight commerce. We fight with our blood. But then you get your people say, oh, we will fight the Israeli. We will fight those people with our blood. Yeah, but then what? You breed, you bring children, Lebanese children in this country, and then at age of 10 up to and upwards, you slaughter them. Whose fault? You as a parents, as a Lebanese parents, stop, unite, together, one hand, one voice, one flag, one country, one constitution. We can do it now.
0: No.
1: This is our chance.
0: نعم بدك تتحقق يعني كل هالأمور هيدي كنا نتمنى فعلا كنا نتمنى يعني أن يكون فيها فعلا عندنا هذه الوحدة الوطنية والحقيقية ولكن للأسف كل واحد بيغني على ليلي عنا بلبنان فقدرين مثل ما قلت قدرين نحقق هيدا الشيء إذا كان عنا انتماء لبلدنا بس يكون ما يكون انتماءاتنا للخارج قدرين نحقق الشيء اللي ذكرته بيير شكرا لك على المداخلة رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توعمية أستراليا على 16:38 AM مع مزيد من تعليقاتكم ومداخلاتكم لكل اللي عنده أي تعليق على هالبنود 14 في حال كانوا حقيقة وهذه هي الاتفاقية هل بيكون فعلا إيران خرجت من هذه الحرب منتصرة بدعم كبير من خلال رفع العقوبات من خلال يعني أكيد إعادة الأعمار من خلال يعني كمان اليوم تحسين اقتصاده ووضع داخلي خليني اسمع انتو رأيكم وبعد نهاية هذه الحرب يكون لبنان هو دفع الثمن الأكبر مثل ما قال بيير يعني كمان نحن اللي دفعنا الثمن الأكبر عنا بلبنان دمار تهجير نزوح عدد الضحايا اللي سقطوا بالحرب عنا بلبنان اللي هو الأعلى بال يعني بحصيلة القتلى والضحايا والجرحى فخلينا نروح نحن وياكم لبريك من بعد مباشرة رح يكون لنا جولة ومحطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم كنوا معنا وتابعونا
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدر هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوي التأمين دعاوي السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100
3: دونالسون حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم وإن لم يعالج فقد يؤدي دمثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا ومراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة لكن الخبر السار يمكنك تجنبه راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي ابحث عن بيت دمثم لمعرفة المزيد
4: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدومي أستراليا
0: وزيرة الخارجية الأسترالية تخفف تحذيرات السفر إلى البحرين إسرائيل الكويت وقطر وأيضا الإمارات نتابع مع آخر أهم الأخبار مؤتمر صحافي اليوم لزعيمة ون نيشن بولين هانسن في كامبرا وأيضا في عناوين اليوم انتقادات وجهتها بولين هانسن إلى وزارة الدفاع ومجين بورد وزير الدفاع قائل أن تصريحات بولين هانسن تظهر نقص كامل في الاحترام ووضح أن هذه الأنشطة تهدف إلى تعريف الجنود بتاريخ وثقافة وتقاليد السكان الأصليين أيضا قد يعني كمان اليوم موضوع بيتعلق ب هون وسائل الحادث اللي وقع صباح اليوم بمنطقة جيلفورد في سيدني أدى إلى إصابة شرطيين، تم نقلهم إلى المستشفى ولكن بحالة مستقرة. خلينا نتابع نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار لليوم. بدأت الشرطة تحقيقات بشأن حادثة اختطاف واقتحام منزل في سيدني وقعت بالساعات الأولى من صباح الثلاثة، وتشير المعلومات إلى أن امرأة تبلغ من العمر 23 عام اختطفت قبل أن يتم العثور على سيارات مسروقة مرتبطة بالحادث.
4: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا. First 2ME Australia.

0: جيدا مع طهران مع وجود نقاط قيد التفاوض، ويقول إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل بحلول يوم الجمعة. الجيش الإسرائيلي يقول إنه تصدى لصواريخ حزب الله جنوبي لبنان، والخارجية الفرنسية تطالب عبر سكاي نيوز عربية الطرفين بالتهدئة وتدعو حزب الله لنزع سلاحه. قادة مجموعة السبع يتفقون على زيادة الضغط على روسيا لدفعها للمفاوضات وزيادة لدعم أوكرانيا.
1: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لدى واشنطن اتفاقا جيدا وعادلا مع طهران، في حين تبقى بعض النقاط قيد التفاوض. وهدد ترامب بفتح أبواب الجحيم على إيران إن حاولت الحصول على سلاح نووي.
2: لن نستثمر أي أموال في إيران، ولن ندفع مليارات الدولارات لإيران كما فعلت إدارة أوباما. ما يهمني في الاتفاق هو أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، لن يطوروا ولن يشتروا سلاحا نوويا، وإذا خالفوا ذلك فإنهم سيواجهون تداعيات لا مثيل لها.
0: وكشف الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل وبدون رسوم بحلول يوم الجمعة. وشدد ترامب خلال لقائه مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد على أن مذكرة تفاهم مع إيران تضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا.
2: الخبر الرائع في هذا الاتفاق أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ونحن على المسار الصحيح من ناحية الوقت. الأمور تجري على نحو سريع. بطبيعة الحال سيؤدي الاتفاق إلى فتح مضيق هرمز من دون أي رسوم وبشكل دائم بدءا من الجمعة. النفط سيتدفق وأسعاره بدأت في الانخفاض. أيضا أسواق الأسهم تعاود الارتفاع، والهدف الأساسي من كل ذلك هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأريد أن أثني على البحرية الأمريكية لأن الحصار البحري كان ناجحا جدا. هذا الاتفاق سنحيله إلى الكونغرس لمراجعته.
0: هذا وقد وصف ترامب دولة الإمارات بالحليف الاستراتيجي القوي والرائع، وأشاد ترامب بالدور المحوري والقوي الذي لعبته دولة الإمارات كحليف وثيق في تسهيل التفاهمات الأخيرة بالمنطقة.
2: الإمارات بلد رائع تجمعنا به علاقات قوية. لقد وقعنا للتو على اتفاق مع إيران. دولة الإمارات كانت حليفا قويا، وهناك أمور رائعة تحدث بيننا.
0: من جانبه أشاد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بدعم الولايات المتحدة لدولة الإمارات.
3: يسرني السيد الرئيس ترامب أن أكون إلى جانبكم اليوم. نحن ممتنون لوجودكم هنا كرئيس للولايات المتحدة. شكرا على دعمكم والتزامكم وصداقتكم وعلى كونكم حليفا جيدا. وأيضا أود أن أشكركم على دعمكم في الحرب التي دامت 6 أسابيع، وذلك يعني لنا الكثير، وقد أظهر ذلك لنا من هم حلفاؤنا الحقيقيون. من دون دعمكم والتزامكم ربما كان الشرق الأوسط وليس بلادي فقط في وضع مختلف تماما. لذلك يسرني أن أراكم اليوم. هناك الكثير من الأمور التي سنتحدث عنها فيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين بلدينا بشكل أكبر.
0: جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في أعمال قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من هذا الشهر. وأكد الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها لتعزيز السلم والأمن والاستقرار والثقة والتنمية على الصعيد العالمي. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن مراسم التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب ستتم في منتجع بيرغنستوك وسط جبال سويسرا الجمعة المقبل. وأوضحت الخارجية السويسرية أنها على اتصال وثيق مع كل من الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر بهذا الخصوص. نقلت رويترز عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في نفس يوم توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين، وأضاف أنه بعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات لستين يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل المسألة النووية ورفع العقوبات. أكد المستشار الألماني فريدريك ميرتس استعداد ألمانيا للمشاركة في مهمة عسكرية تهدف إلى تأمين مضيق هرمز. وخلال مشاركته في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة إيفيان الفرنسية، أكد ميرتس على أهمية توضيح الأساس القانوني للمهمة، وأضاف أن برلين مستعدة لكنها لم تتخذ القرار بعد. قال الجيش الإسرائيلي إنه تصدى لصواريخ حزب الله أطلقت على منطقة ينشط فيها جنوده جنوب لبنان، ورد عليها بتوجيه ضربات. يأتي ذلك فيما قتل 4 أشخاص من جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام في حصيلة قتلها الأعلى منذ إعلان توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما يشمل لبنان. وأفادت الوكالة بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في بلدة مفدون في منطقة النبطية وسيارة ثالثة في بلدة شوكين المجاورة. قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن الاتفاق بين واشنطن وطهران يشمل لبنان حسب ما أعلنت باكستان. وخلال مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية من مقر قمة مجموعة السبع في إيفيان، دعا حزب الله إلى وقف هجماته على إسرائيل ونزع سلاحه.
4: هناك وقف لإطلاق النار قد تم الإعلان عنه بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا الاتفاق يشمل لبنان. هذا ما تم الإفصاح عنه من قبل باكستان التي كانت دولة وسيطة. فعدم الاستقرار لا يعود بالمنفعة على حزب الله، وبالتالي يجب على إسرائيل التوقف عن التصعيد في جنوب لبنان، وكذلك أن يتوقف حزب الله عن هجماته على شمال إسرائيل بما يشرع الأبواب أمام نزع سلاحه. لقد تم ذكر هذه المواضيع في النقاشات الصباحية التي أجريناها اليوم على هامش قمة السبع.
0: أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات إضافية موجهة إلى أهالي غزة ضمن عملياتها الإغاثية الفارس الشهم 3، وتنقل طائرة المساعدات التي أقلعت من مطار الشارقة نحو 100 طن من المواد الغذائية وحليب الأطفال، تضاف إلى أكثر من 125 ألف طن قدمتها دولة الإمارات منذ اندلاع الحرب على القطاع.
5: أسير حاليا في ساحة مطار الشارقة، حيث تستعد طائرة إماراتية لنقل مساعدات إلى سكان غزة. 100 طن تقريبا من المساعدات الغذائية وحليب الأطفال ستحمل عبر هذه الطائرة التي تتجه إلى مطار العريش المصري. هناك سيستقبل المساعدات فريق عملية الفارس الشهم 3 الذين سيتولون إدخالها من المنفذ البري تمهيدا لإيصالها إلى المحتاجين من أهالي غزة. هذه الشحنة الجديدة جزء من عمل إنساني إماراتي ممتد منذ اندلاع الحرب في القطاع.
6: دولة الإمارات قدمت العديد من المبادرات لدعم الأشقاء في قطاع غزة. دولة الإمارات أنشأت مستشفى ميداني داخل قطاع غزة، أيضا إنشاء مستشفى عام في مدينة العريش، كما أنشأت عدد 6 محطات تحلية تضخ المياه يوميا إلى داخل قطاع غزة. اليوم بلغ حجم المساعدات الإماراتية أكثر من 125 ألف طن من المساعدات، وبكلفة تقدر 3 مليار و100 مليون دولار.
7: دولة الإمارات العربية المتحدة مهتمة بالعالم كامل، ما بس في غزة، لكن إخواننا في غزة حاليا في محنتهم، وهذا لازم إحنا نكون كأخوان.
8: سيدني لليوم لا تقصر جيد، درجات الحرارة 22 على صعيد ملبن، درجات الحرارة بتوصل 20 درجة مئوية.

الخير. من بعد هالجولة الغنائية اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها من توائمية أستراليا، متابعين نحن وياكم ما أخبار الصباح، تعرفتوا على أخبارنا المتعلقة بالشأن الأسترالي بانتظار المؤتمر الصحفي اللي رح يكون لزعيمة ونيشن اليوم بكامبرا، ورح تتلقى أسئلة الصحفيين ونشوف السياسي اللي اليوم سياسة ونيشن كيف رح تكون، إن كان من الناحية الاقتصادية الدفاع وغيرها من الملفات المهمة. هلأ بنعرف أن ونيشن يلي هي اليوم ماسكي ورافع ملف الهجرة، واللي بارح يعني كمي بولين هانسن حددت مين اللي يحق له أنه يوصل لأستراليا، وحكيت يعني كمان عن أنه استقطاب عديد من المهاجرين من يعني القطاعات اللي بتحتاجهم أستراليا، من الطباب خاصة الطباب اللي كان أحد الوزراء من حزب العمال اللي كان اتهمه، وحتى رئيس الوزراء بيقول أنه اليوم إذا بدنا نطرد المهاجرين بتفضل مستشفيات من الأطباء. فاليوم بولين هانسن بترد يعني بهيدا الكلام أنه نحن مستعدين يعني كمان لاستقطاب أعداد من الأطباء المهندسين المهن يلي بحاجة لأنه أستراليا، وهيدا اللي لازم، المهن يلي بحاجة لألون أستراليا. وضحت هيدا الموضوع، مش كيف ما كان الاستقطاب أعداد المهاجرين بشكل عشوائي بشكل غير مدروس، لأنه اليوم عم نشوف الدول الأوروبية كيف عم تعاني من الأعداد المهاجرين، واللي استقطبت أعداد كتير من المهاجرين اللي شفنا اللي كان العاطل عن العمل واللي كان حامل أفكار متطرفة، والأعمال الإرهابية اللي صارت ببعض الدول الأوروبية اللي عانت أكثر من غيرها نتيجة تدفق عديد المهاجرين من جراء الحرب في سوريا والصراع بمنطقة الشرق الأوسط. فكرمالك اليوم رح توضح سياسة ونيشن ولنشوف شو هي الخطط يلي رح توضعها، وما هي الأسئلة اللي رح تطرح على زعيمة ون نيشن لليوم. بتلاقي أنه بإطلالتها على التلفزيون هيك عندها هذه الثقة الكبيرة من خلال ما عم تطرحه، من خلال موقفها، من خلال تحركاتها، من خلال اليوم الدعم الكبير اللي عم بيكون لها. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا بالنسبة للموضوع الأبرز والأهم يلي اللبنانيين حطوا إيدهم على قلبهم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شو بيعني أنه اليوم قد يكلف الرئيس أحمد الشرع ليتولى الأمر في لبنان للقضاء على حزب الله؟ شو بيعني هيدا الكلام يلي عم بيقولون لإسرائيل أنه أنتو خلص جرب أنه يتواصل مع الرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو غير راضي عن ما يقوم به بلبنان، ولكن اقترع عليه أنه خلي الشرع رئيس الشرع أنه هو اللي يقوم بالمهمة. تعرفوا شو بيعني هيدا الكلام؟ تعرفوا قدي فعلا اليوم كارثي كارثي بكل معنى الكلمة إذا تحقق هذا الأمر. مش بس حرب أهلية، حرب مذهبية طائفية، العودة لسوريا للبنان اللي هي سوريا أوريدي عم تعاني مشاكلها، واليوم منشوف في كتير من التطرف، ممكن يكون في هناك عمليات انتقامية أيضا من قبل حزب الله اللي كان دخل في هذه الحرب السورية بفترة سابقة على أيام من النظام بشار الأسد. ف كيف تتوقعوا يكون الوضع عنا بلبنان في حال هلأ رغم أنه الرئيس الشرع عم بعدة لقاءات بيقول نحن ما قلنا دور بلبنان، ولكن لا مش أنه رفع هناك العقوبات هيك، مش أنه تحننوا على سوريا هيك يعني، والإشادات اللي عم نسمعها من قبل الرئيس الأمريكي هي إشادات مجانية وحقيقية أنه الرجل عظيم جدا وذكي جدا وإلى ما هنالك. لا ما اختلفنا، ما بعرف قدي يعني، بس لكن الرئيس الأمريكي نسي أنه الرئيس أحمد الشرع جاي من بيئة
معروف شو هي، كان مطلوب رأسه 10 مليون دولار. هلا أكيد يمكن تكون تغير، عنده سياسي مختلفة، ممكن كان يمكن كان إلى جانب يمكن الإرهابيين أو حسب ما يسمى بالسابق، كان للتخلص من الرئيس السوري بشار الأسد. ولكن يعني نحن ما عم نخترع الأمور، اليوم يمكن تغيرت، اليوم شلع عبئة الإرهاب واللي بيسأل عبئة البدلة الرسمية، وعم نشوف هذا الانفتاح الكبير من قبل الدول الأوروبية، حتى روسيا اللي كانت هي حليفة مع الرئيس الأسد اليوم

0: إسرائيل عندها لا دفاع عن إسرائيل ولا نحن مبسوطين بما تقوم به إسرائيل، ولكن اليوم عم بتقول أنه نحن للحفاظ على الأمن المناطق الشمالية بشمال إسرائيل. فكمل هيك عم تكون في هذه المواجهة حقيقية صحيحة مش صحيحة، بس كانت هي هيدا هو الهدف. ولكن اليوم اعطاء الدور لسوريا، شو بيعني هيدا الامر عن جد؟ شو بيعني هيدا الامر؟ خلينا نتابع مع ارائكم، مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده اي تعليق او اي مشاركه على 02-965-330، خلينا نستقبل معنا هادي من رايد سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور ست كلود، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك هادي، صباح النور.
1: اول شيء بنحب نهني كل الشعب اللبناني انه راح يصير الملف اللبناني احمد الشرع، لانه كل اللبنانيه كانت عم تحلل ذهاب النظام السوري السابق ومجيء النظام الحالي، فجاي النظام الحالي لعنا على لبنان. ولما كانوا يسالوا ليش حزب الله، وفي كثير ناس كانت على الهواء تسالوا ليش حزب الله تدخل بسوريا، اليوم جاهم الجواب ليش حزب الله تدخل بسوريا. وبالنسبه للرئيس احمد الشرع، معروف انه كان يقبض رويات لبنان، معروف ليش اجا ومعروف كيف اجا وكيف بخايف، فما كنا حاطين 10 مليون دولار على راسه هاي بكذبه كانت.
0: نعم.
1: ونفس الشيء نفس من الملف الاول لنظام بشار على بني انسان وملف اللبناني للنظام الجولاني. واكثر من هيك يعني وضوح شو بدها العمليه، وبنرجع بالاخر بنقول طيب السلاح حزب الله والسلاح حزب الله وهو اللي فوت النظام الجولاني على البلد، وبنرجع بنفس الدوامه.
0: نعم نعم أكيد. اليوم يعني هل تتوقع يعني كمان اليوم في حال تم هذا الأمر، يعني أكيد لبنان يعني معناته أنه خلص لبنان، معناته أنه خلص لبنان؟
1: لا وجود لاتفاقية سايكس بيكو سنغير الحدود كلها سوا. ما أنا قالوا لك يا ليش نحن عم نفسس وقالوا لنا يا ما أنا قالوا لنا يا
0: نعم. طيب خليك معنا لو سمحت.
1: دوم الراخ شو قالنا؟ ما قالنا انه ما راح يكون في لبنان وسوريا راح تاخذ لبنان وراح تتغير اتفاقيه وراح تتغير الحدود، ونحن لا نعترف اتفاقيه سايكس بيكو كانت خطه رسميه ونحن راح نغير هيدي الخطه كلها سوا. لا شو قالوا لنا؟
0: عظيم، خليك معنا هادي. خلينا نرجع نعطي هيك فكره للمستمعين بالنسبة للي ذكروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكونوا معنا وتابعونا وعطونا أراءكم على الهواء على 02-965-330. إذا بنسمع الكلام اللي أدلى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حيث دخول سوريا للبنان وأعطاء المهمة للشرع.
2: It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses and they're not all Hezbollah, that I can tell you.
0: No. خلينا نتابع إذن مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق 02-965-330. ألن من منطقة سيلفانيا سيدني، صباح الخير.
3: صباح النور لحضرتك.
0: يا هلا ألن، صباح النور.
3: يعني بستغرب الناس اللي بيتكلموا عن رئيس الشارع، يعني ربنا يخليه للناس اللي بتحبه، أي حد هو بيحبه شايف إن هو رئيس كويس ما يرجع بلده، يرجع على سوريا يعيش في ظل رئيس الشارع اللي عمالين يطبلوا له يمين وشمال. ويعني ما كانش فيه 10 مليون محطوطة على رأسه، لا ما كانت محطوطة على رأسه 10 مليون والصور نازلة، وهو متجاب أساسا عشان يعمل مخطط معين. هي كل المشكلة مش ان الشارع هيدخل، ما هو طبعا الشارع السنة ضد الشيعة تبقى الدنيا مش وحشة حاجة كويسة، بس هم اللي جايبينه هم اللي حاطينه الأسباب. خلاص الجنان راحت كل سنة واحنا طيبين.
0: لا بدي أتوقف علن، بدي أتوقف عند هالكلمة اللي حضرتك قلتها انه الصراع السني الشيعي تبقى حاجة كويسة، انه ياريت نوضح هيدا.
3: لا طبعا لا انا ما بقولش كده ابدا، بس هو حطه علشان حزب الله بس.

0: نعم.
1: فدي حاجة ضمن الحاجات الأجندة اللي لازم يعملها. وإحنا لغاية الوقت برضه مش متأكدين، وأرجع أقولها 100,000 مرة، لكن الراجل ده كوري وكوري مش عارف أصله إيه، مش قادرين يجيبه من بيته إيه من الأساس. بس تاني حاجة، أنا كل الخوف على لبنان، كل الخوف إنه يرجع تاني احتلال سوريا لبنان. سوري لو أنا بقولها دغري وأنتم ما بتحبوش تقولوها، يرجع يبقى في احتلال سوري لبنان تاني. كنتوا أنتم بتسموها معرفش تحت الوصاية كلام كده ناعم وحلو عشان الناس تبقى قبلاه.
0: لا نحن بنسميها احتلال ونص كان للبنان. هلا فاتت قوات رداء ولكن تحولت الى
1: ما حدش كان بيقدر يقولها دغري ايام زمان، ما حدش كان بيقدر يقولها دغري، كله كان بيقولها كده من تحت الوصايا ما اعرفش ليه اسامي تاني، بس هو احتلال 100%.
0: نعم.
1: وبعدين هم امريكا هي مش فارق، ما حدش يزعل من كلامي، امريكا مش فارق بالنسبه لها لبنان. ليه مش فارق بالنسبه لها لبنان؟ لان هي مش شايفه اي قوه بتعمل اي حاجه. لبنان فيها حاجه حلوه واحده، ان فيها تخصصيه، ان كل واحد واخد نسبه، الشيعه نسبه، الموارنه نسبه، البدعين نسبه، السنه نسبه، دي حاجه مش وحشه ومحدش هيتخلى عنها. فهم بيلعبوا على هذا المحافظ. الكشف ما بيقدرش يعمل حاجه علشان ارتباطاته مع حزب الله، محدش يقدر يتكلم. وكل الحكومه اللبنانيه محدش يزعل برضه من كلامي، كل واحد خايف على مكانه. ومن اول رئيس الجمهوريه يمكن الراجل بيحاول يعمل على قد ما يقدر، اللي انا شايف ان هو بيحاول يعمل خطوات حلوه قوي، وان هو طلع يبقى كلامه بس ضد حزب الله ده ما حدش كان يقدر يجيب، مع ان برضه حزب الله هو كان سبب في وجوده ورضى عليه ان هو يطلع رئيس جمهوريه. فسوري ما حدش يزعل من كلامي، بس الحكومه كلها عندها ارتباطات ثانيه، وكل واحد بيفكر في المنصب بتاعه ورئيسه لابنه كمان مش لوحده.
0: عظيم. أهلاً، خليك معنا لو سمحت، رح استقبل معك اتصال بخلال هالوقت. معنا ديب من منطقة ليفربول سيدني. صباح الخير. صباح الخير لك ديب. ألو، صباح الخير. خليني انتقل لاتصال آخر بخلال هالوقت. سمير من بوكيم هيل سيدني، صباح الخير.
2: صباح الخير مدام كلود، صباح الخير لمستمعيني. بس توضيح الصورة للمستمع اللي عم بيتفضل يحكي معك، وبحترم رأيه يعني منو أنا شيء، بس مبلا في حدا قال الاحتلال السوري بنص مجلس النواب اللبناني، وين الشرعي اللبناني اللي هو النائب والوزير بيير جمية؟ وطلي طلع حكي، ما بعرف إذا أنت متابع أخبار لبنان كلها سوا، وحكي عن الانسحاب السوري بقلب المجلس النيابي. بقى معلش بس حبيت أوضح هذه النقطة. وتاني شيء بالنسبة للأمريكان والإسرائيليين مدام كلود،
0: نعم سامي لجميل قصدك مش بيير لجميل،
2: نعم بيير لجميل اللي قتلوه بلبنان، هو اللي حكي بمجلس النواب وقت اللي طلع حكي كلمته، حكي عن الاحتلال الإسرائيلي وانتحاب سوريا من لبنان. بقى أنا أتوضح هذه الصورة يعني. بس على كل حوال مدام
0: كلود، بس لأنك أنت قلت مبارح، أنت لأنك قلت مبارح فأنا فكرت
2: قلت مبارح، بس أنا
0: أوكي بس للتوضيح
2: انه بس انا لا بيير جميل النائب والوزير. anyway، اللي انا بدي اقول عنه انه منه مستعد الامريكاني والاسرائيلي بقى يخسروا بشر بلبنان، منه مستعدين بقى يخسروا، ونحن مرتين بلبنان مدام كلود. وانا عم ردد هيدي الكلمه من ورا بشير جميل، بالفعل انه نحن الشعب مرت، لانه حذري له وعندنا مسؤولين مرتين، لانه بلا عندنا مسؤولين مرتين مدام كلود.
0: لا خلص ما
2: بدنا، مدام تلاقينا سنة 7 أشهر عم نتخبط، والأمريكان والعالم كله يجي على لبنان تمدلنا إيد المساعدة، ما بدنا نخلص حالنا، نحن ما بدنا نخلص، بدنا نضل بهالمشكلة هيدا، بدنا نضل ولائنا لبرا. كل العالم يجي لعنا على لبنان وطلب منا تنساعدنا وطلبوا منا تخلصونا، ما بدنا. هلا بده يجي الشرع، أهلا وسهلا في يجي الشرع،
0: أهلا وسهلا فيه، أهلا
2: وسهلا البلد دعم. لأنه حالك ليش من القهر ومن الظلم ومن الزعل، إذا ما دامت لايد عم بتشوف عم بيحتفلوا بالنصر بيكفي، لأنه إيران عملت اتفاقية هي وأمريكا واستمخصت الاتفاقية عم بيعملوا نصر. إذا أنا بيجي بحكي عن دم الشهداء تبع الشيعة أو عفوا من الشيعة عن الجنوبيين كلن سوا، بيقولوا لي هذا الدم ما إلك حاجة تحكي فيه، ممنوع لمس السلاح. اليوم بيطالق العراقجي الوزير الخارجية بيقول لك بعد 60 يوم، وهلا بس يمضوا الاتفاقية يوم الجمعة بدهم يمحوا يمشوا بالسلاح النووي.
0: عظيم، شكرا لك سمير. عندك أي تعليق ألان قبل ما أنت إلى اتصال آخر؟
1: طبعا برضو أرجع وأتكلم على الشارع. أنا دلوقتي لو صباعي وجعني أروح قاطع إيديا؟ ده حاجه بالعقل يعني. يعني عندي مشاكل في لبنان اجيب بالشرع يدخل جوه يبهدل يظبط اموره الاول. مع احترامي ليه الشعب راضي بيه هو مع نفسه، الشعب السوري حلو وكويس وهم راضيين بيه مع نفسهم، بس ما اروحش احطه بلد يخرب بلد. هو ده فكره امريكا، ده فكره امريكا اهم حاجه بالنسبه لها. سوري لو انا برضو بقول دغري، اهم حاجه بالنسبه لها امن اسرائيل، يكش دوله على لبنان على مصر على اهم حاجه امن اسرائيل.
3: بدك تجيب لك يا
0: نعم. خلينا ننتقل لبارماتا سيدني. توني صباح الخير.
3: صباح النور ست كلود، لقيت المستمعين.
0: يا هلا، صباح النور، تفضل.
3: بما يخص قول ترامب انه يلزم لبنان سوريا، لشو بيقول الدجاج كش لشو بيكسر لا اجرة، هيدا من ناحية. من تاني ناحية اسرائيل، انا عندي سؤال كبير كبير استفهام، انه مدام اسرائيل بتعرف كل واحد من القواد حزب الله والنافذين والبيديروا الحرب تليفونهم وسكنهم وحتى لون عينيهم بيعرفوا، ان توصل ليهم عوض النوم تغتالهم، ليش ما بتروح للي واقف ضد الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل أو المفاوضات؟ لشو بتروح للي واقف بمجلس النواب والوزراء اللي هني ضد تسليم السلاح؟
0: بس هيدا كلام خطير،
3: كثير كبير.
0: نعم عم بقول هيدا كلام كتير خطير، يعني مثل واحد عم يدعي إسرائيل خطير، يعني عم يدعي إسرائيل لروح تعمل عمليات اغتيالية لجماعات.
3: شو النتيجة؟ عم بتهدم بيع البيوت، ما في نتيجة، ما فيها توصل لخريطة الأنفاق ومخازن السلاح، شيء ما عن مفهوم أبدا. تعرف وين هو بري وبتعرف وين هو نواب حزب الله اللي عم بيهاجم الحكومة وبعدين يسقطوها وضد الاتفاقية لبنان مع إسرائيل السلام وضد تسليم السلاح. فيها هذا المفتاح تبعها، ما في لزوم تقتل
0: العالم. بس اليوم الرئيس ترامب يلي بلش هيك يغير لهجته تجاه حزب الله، انه علينا انه نتحدث للحزب، وفي بعض منه جماعات كتير جيدين وبيفهموا الى ما هنالك من هالكلام.
3: هلا هو ترامب فقد ثقته بحكومه لبنان، عطيها تشانس 32 البتكون هي مساعده من سلاح من عديد وعدي وايفريثينج، بكن انتو تعملوا جوبكن وتشلحوا حزب الله سلاحه. الحكومة متواطئة مع حزب الله وحكي بحكي، ما في شيء على الارض تنفيذ. لهالسبب فقد هو امله بحكومة لبنان وبدو يلزمها لسوريا. بعتقد هيدي خطوة كمان اصعب واصعب، وهيدي خطر كثير على لبنان. محل ما صار لنا زمان منتهيين من الانتداب السوري او
0: الاحتلال
3: السوري، بده يرجع يجيب لنا الاحتلال من رجع جديد.
0: شكرا لك على المداخله اللي بتابع مع هادي. عندك اي تعليق هادي على اللي تفضل فيه توني؟
4: والله عندي تعليق على الاخ سمير وعلى الاخ توني وعلى كل الشباب اللي حكوا معي. اول شيء كلام الاخ سمير بيشبه كتير كلام شارل جابور لما قال الرفيق الجولاني. وكمان
0: انت عتبين على الصحافي شارل جابور ومش عتبين على كلام الرئيس الامريكي دونالد ترامب يلي اليوم عم بيعود تحالفات مع ايران والتفاهمات اللي عم بتصير. ترامب قديما يرديان على الرئيس احمد
4: الشارع. انا من عندي على ترامب النتيجة صهيوني، هو بيقول لك اياها على العلن، انا اللي عملته لاسرائيل ما حدا عمله وما بعرف شو. بس شارل جابور لبناني، عانى من الاحتلال السوري وعانى من الاحتلال الفلسطيني وعانى من الاحتلال الاسرائيلي، فقال يلام عليه اكيد شارل جابور والاخ سمير انه لما بيقولوا الرفيق الجولاني، فهن اثنيناتهم من نفس المدرسه. اما بالنسبه للاخ طوني ففي تناقضات عنده بالحديث، ساعه بيقول انه حزب الله بده يسقط الحكومه وبيرجع بيقول لك الحكومه ما قدرت تعمل شيء، هي متواطئه مع حزب الله. ففي تناقض بالموضوع هذا كلياته سوا. الحكومة قال لك يا هاتون براك نحن لن نسلح الجيش اللبناني ولن يكون هناك سلاح للجيش اللبناني والجيش السوري وسيحتل لبنان.
0: عظيم، شكرا لك على المداخلة اللي رح تابع مع شادي من منطقة بلاك تاون سيدني. صباح الخير لك شادي.
5: صباح الخير ست كلود.
0: يا هلا.
5: بالنسبة لموضوع الشرع وترامب، أنا بعتقد هذا طلب سخيف من الرئيس الأمريكي بالنسبة لهذا الطلب. أما في شغلة حابب أقولكم إياها، في مجموعة أشخاص هوني توجهوا للسفارة الإسرائيلية بكامبرا وطلبوا منهم برسالة إنه نحن مش مأمنين بالاتفاق اللي نعمل بين إيران وأمريكا، وهيدا محصور بين إيران وأمريكا. نحن هاللي منا إياه إنه تخلصنا إسرائيل من حزب الله بلبنان، حتى إذا وصلت تجتاح بيروت ما عنا مشكلة أبدا.
0: أوف لا، كتير هالقد كتير هالقد كتير هالقد، ما علي يعني اسمحولنا فيها. أنا نحن مع الاجتياح الإسرائيلي لتوصل لبيروت،
5: أنه الاجتياح لأنه ما عاش فيه خلاص، فيش خلاص بلبنان،
0: الخلاص هو بالاحتلال الإسرائيلي اليوم للأرض ولوطنك
5: لبلدك، خلاص كانت فيش احتلال، فيش احتلال. هيدا خلاص.
0: هلا اذا فاتت اسرائيل واحتلت الارض، قد ايه بدها لحتى ترجع تخرج، وقد ايه رح يكون في سقوط لضحايا وتدمير عندك ببلدك؟ خليني انهي اكيد مع ألن من سيلفانيا سيدني. عندك اي تعليق ألن على الحوار؟
6: معلش، الناس كلها مخها ضرب، اللي عايز اسرائيل تحتل بيروت واللي عايز سوريا تحتل بيروت، ده حاجه يعني ما الناس تعبت من الحكومه بصراحه. انا رايي ان الحكومه اللبنانيه دي لازم تتغير، والجيش نفسه لازم يقوم بخطوه يستولى على السلطه يعمل اي حاجه. بس اسرائيل بس انا حابب اقول لكم كلمه صغيره، اسرائيل تقدر تخلص على كل حزب الله في يوم واحد، بس هما مش عايزين كده. دي سياسه، دي بلد بتحب تحارب، دي بلد خايفة على الناس اللي فيها، مش هيعملوا، مش عايزين. هم ما عندهمش مشكلة مع لبنان خالص، ولا في دماغهم لبنان، هي في دماغ أي حد.
0: عظيم، شكرا ألان على مدخلتك. رح أروح لميلبن، معنا من منطقة بلاكبيرن نبيلة. صباح الخير.
7: صباح الخير كلود، كيفي؟
0: يا هلا نبيلة، صباح النور.
7: حقيقة والله المهم اللي بده يكلف فيها للشرع، يعني احسن اذا بيرافقوا ترامب ونتنياهو للشارع ليفوتوا عين ويقضوا على حزب الله. اذا اسرائيل ثلاث سنين ما قدرت عملت شيء، فخلي ترامب ونتنياهو يفوتوا بالمشاركه لنزع سلاح حزب الله يساعدوا الشارع. الشارع مين انتخبوا؟ مين جابوا رئيس سوريا؟ طلع رئيس سوريا رسمي؟ مين انتخبوا؟ الشعب فقنا نمنا لقينا الشارع رئيس سوريا. هلا اذا بدها امريكا بترجع الرئيس بشار، بترجعه على كرسته، منه بعمل حدا، لانه امريكا وإسرائيل عم بيديروا العالم العربي مثل ما هن بدهم.
0: شكرا نبيلة، خليكي معنا. رح نتابع مع توني من منطقه بينكستون سيدني. توني صباح الخير.
8: صباح النور لك وللمستمعين.
0: يا هلا، صباح النور.
8: لا لاقي صوت كلود. في عنا مشكله انه هلا اسرائيل تطلع من لبنان، إذا حزب الله معه سلاح هيدا مستحيل، ما راح تصير. بقى إذا نزل سلاح أو تسليمه، هو هيبنان حاصلين حاصل، بدني يصيره يعني شو ما كلف الأمر. فأيه هو أنسب على نزل سلاح، يعني بده في بيكون في دمار شامل للمنطقة عنا بلبنان، وبدي يروح أطلع كتير. خلينا نسلم السلاح أو حرصونا من هالمشاكل، لأنه لايتي على سوريا ما راح تكون أحسن من إسرائيل، يعني على إسرائيل أحسن من سوريا بمليون مرة. بالقليل بتقلك إنه زيحي من هون بدي أوصف، بس السوري ما رأى فيت السوري بانتقام، بدي يفوت بيقوي عسكري عجيب يعني. ما لا، لبنان مش بيوضع كتير صعب اليوم، في صعب.
0: نعم أكيد، قرار خطير جدا على لبنان وعلى المنطقة، رح تتحول إلى حرب مذهبية سنية شيعية، فأكيد هيدا جنون يعني، هيدا القرار، هيدا الكلام جنون يعني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أوكي تفضلي، خلينا نعطي دور لنبيلة. تفضلي نبيلة.
7: شو عنده ضمانة لتسليم سلاح الحزب؟ إسرائيل بدها جنوب، اسرائيل بدها لبنان كله. شو في عندك ضمانة؟ وشو في عنده الجيش اللبناني لا يقدر يدافع عن لبنان؟ اذا عندك قوة تقدر تردع اسرائيل، الحزب رح يسلم سلاحه.
0: هل هو قدر ردع اسرائيل؟ يعني للجنوب صار كله محتلته اسرائيل،
7: الجنوب بعده معنا،
9: الجنوب بعده معنا وإسرائيل ما راح تقدر تفوت ولا كبر. بس نحن ما عنا دولة قوية، ما عنا رئيس جمهورية قوي مع احترامي إله. يعني شو عمل الرئيس جوزيف عون من أول الحرب لهلا؟ هاو كام أدان الضربات دول الخليج وما عم بدين الجرائم تبعت إسرائيل؟
0: عظيم، شكرا لك نبيلة. خليني تابع كمان من منطقة برود ميدوز ملبن يوسف. صباح الخير. حضرتك على الهواء، تفضل يوسف. حضرتك على الهواء، بدنا نوطي صوت الراديو لنسمع بعضنا بليز.
10: لا بدي احكي تحت الهواء.
0: تحت الهواء، خليك معنا تحت الهواء بليز. توني خلينا اكيد ننهي معك قبل ما انت الى استراحه، عندك اي تعليق؟
11: بس في عندي بعد تعليق بدي اقوله، انه اكبر عمل بطولي بيعمله حزب الله اليوم صدقيني هي بيكون عمل بطولي بينكتب بالتاريخ انه يسلم السلاح بقى، لانه مش عارف يدير الدمار للبنان.
0: نعم، خاصه اليوم مع تقرير الامم المتحده 1.4 مليون نازح بلبنان جراء الحرب. يعني
11: المعيدة كله بيقول لك انتوا منتصرين، منتصرين وهربانين، ولا نحن من الحرب ونحن عنا عقيدة ونحن ما بنحارب للموت. طب اذا بتحارب ليش هربت من جنوبها ورحتوا على بيروت؟ ضلوا فوق حاربوا، لكن المسيحية بقوا فوق، ضلوا فوق. وهودي هودي الشعب، هو ابطال، هودي بيسموا ابطال. انتوا بكن تدعوا بالانتصار ومدري شو، عمالين عم تضحكوا هم العالم، ما حدا غشيم، كله مبين. ما ما, ما اول ما بلشوا بزعمائكم كل قطشوا الروس الكبيره كلها سوا، ما خلوا حدا مثل. يعني لو بدهم يكملوا فين يكملوا، بس جماعه ما بدنا مجرمين، ما بدنا اجرموا، ولا فيها هي تحتل لبنان كله سوا بساعه. اسرائيل فيها بس ما بدها تعمل عمل اجرامي قد ما فيها، انه بعد عن الابرياء.
0: شكرا لك على المداخله توني، رح نتابعها سواء مشوارنا الصباحي من راديو تويمية أستراليا. إذا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على 02-965-330، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة بيستقبل معي يوسف من منطقة سيفتن سيدني. صباح الخير.
12: صباح النور للجميع.
0: يا هلا يوسف.
12: يا أختي كلود، هذا الكلام المسيحي والسني والشيعي هذا مرض السرطان. بس انا حقلك شغلي، اعطوني اعلام بلا ضمير اصنع لك شعبا من الحمير. اعطيني اعلام بلا ضمير اصنع لك شعبا من الحمير. هلا هلا عليه سني وشيعي، هلا ما انا موجوده من هلا، هي موجوده من مئات السنين والاف السنين، عارفه.
0: عظيم، شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تويمية أستراليا على 16:38 AM مع إذن مداخلاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق. نرجع نسمع نحن وياكم كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللي هو طبعا اليوم الشيء اللي قاله بالنسبة للبنان. خليكم معنا على السماء، منتابع نحن ويكون إذن بهيدي الأثناء مع ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفيكم تعطونا أكيد تعليقاتكم ومشاركاتكم إذن على الهواء. نسمع سوا نحن ويكون ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
13: It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses and they're not all Hezbollah, that I can tell you.
0: أعطونا تعليقاتكم ومشاركتكم معنا على الهواء بالنسبة لكلام الرئيس الأمريكي ترامب. من بعد استراحة قصيرة منتابع مع التوك باك لكل اللي عنده أي تعليق.
14: Listen to me, my friend. We are Lebanese people. نحن بدنا عنا نشرة أخبار بدنا نقدمها مثل ما بيقدموها الأمريكان، مقتضبة، مقطعة، سريعة، بس بفرق وحيد عنهم إنها فاشلة وهبيلة وريحتها سمنة حموية بدل الزبدة وتوم بدل المايونيز. شو لقين؟ نحن فاضيين، نحن مشغولين، نحن بدنا نخرب الساعات والغسالات والبرادات والتلفزيونات. هودي الغرب بيخترعون. شو الغرب؟ ما الغرب عم الغرب مستعمرنا.
15: عندكم ما مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
16: جيد، ارجع قليلا، ارجع اكثر قليلا، اكثر قليلا، توقف. ممتاز،
17: انت مهم في العمل.
16: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا اولاد.
17: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم ان تحافظ على سلامتك من الاذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
18: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
0: نرجع لكم مستمعينا من راديو تؤمية على 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق أو مداخلة على مواضيع اليوم، انطلاقا من البنود الأربعتاش اللي كنا سبق ومرقنا عليهم، واللي تبين أنه إذا بدنا نخدهم كما هني وكما عرضتهم العربية إنجليش، أكيد بتبين أنه الفوز لإيران، أنه الرابح الأكبر في هذه البنود هي إيران من خلال اليوم تقوية الاقتصاد الإيراني، من خلال الدعم الخليجي اللي قد يكون يعني بإعادة أعمار ما دمر في إيران، السماح بمرور السفن، يعني تسهيلات كتير كبيرة رح تكون لإيران في حال صحت هذه الوثيقة وهذه البنود الأربعتاش اللي عرضتهم اليوم العربية إنجليش. إذا نحن بانتظار إذا حقيقة هذه البنود، مثل ما قال ضيفنا اللي شكك كتير بأمر دكتور جاسم محمد، فيكم ترجعوا تستمعوا للمقابلة موجودة عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا، واللي حكي عن هذه البنود الأربعتاش ومن الفائز ومن الخاسر يعني في هذه الحرب، ويعني ما توصلوا له هالاتفاقية بين واشنطن والولايات المتحدة. خليني أرجع أذكر مستمعينا بأهم ما ورد فيها بخلال هالوقت هيك بشكل سريع ومقتضب، وفيكم ترجعوا أكيد تشاركونا على 02-965-330، تعطونا أراءكم بالنسبة لمذكرة التفاهم بين الطرفين. إذن البند الأول هيك بشكل سريع بمرق عليهم. تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والواشنطن إلى جانب حلفائهم توقيع مذكرة التفاهم وقف فوري ودائم للحرب على كل الجبهات. تتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة كل بلد ووحدة أراضي، كمان الولايات المتحدة، أنه يحترموا بعض البعض ووحدة أراضيهم، كمان التفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوم قبل للتمديد بموافقة متبادلة. فور توقيع المذكرة التفاهم ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري، تمنع أي تدخل أو عرقلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعيد حركة الملاحة إلى طاقتها الكامل خلال مدة أقصاها 30 يوم، على أن يكون حجم حركة السفن مع مستويات ما قبل الحرب بالنسبة لإيران. فور توقيع المذكرة تتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطوات فورية لضمان استئناف حركة السفن التجارية بين الخليج العربي وبحر عمان، وبالعكس خلال 30 يوم لمستويات ما قبل الحرب. أيضا تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين بوضع خطة شاملة متفق عليها من الطرفين لإعادة تأهيل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنميتها اقتصاديا مع ضمان تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. رح يتم وضع آلية تنفيذ هذه الخطة كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوم. تلتزم الولايات المتحدة بإنهاء كل أنواع العقوبات المفروضة حاليا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق كمان جدول زمني. وإيران بتأكد مجددا أنه لن تنتج أسلحة نووية أبدا كما اتفقت الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة على أنه مصير المواد المخصبة وسائر القضايا النووية الأخرى المتفق عليها بما في ذلك الاحتياجات النووية الإيرانية سيعالج بصورة كافية ضمن الاتفاق النهائي الذي سيؤكد أحكام هذه المادة. يعني ضايعة ضبابية مسألة الملف النووي الإيراني مثل ما شايفين كتير مشكوك بأمره. وكمان تعهدت إيران على الحفاظ على الوضع القائم إلى حين توصل إلى اتفاق نهائي. والولايات المتحدة بأنه فور توقيع المذكرة رفع العقوبات رح تصدر وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات بتسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات الكيميائية ومشتقاتها. خلينا نتابع إذا نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو توأمية على 1638 AM مع تعليقاتكم إذا على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق. نستقبل معنا آدم من كوجي سيدني. صباح الخير.
19: صباح الخير مدام كلودي الجميع.
0: يا هلا صباح النور.
19: مستحيل أن الواحد يقتنع بواحد إرهابي له 30 سنة يجي يحكم بلد. يعني كل اللي يعني السبب ما أثر وحكوا كلام منطقي من قبلي آلن من وهادي. يعني إذا بده ينزل على لبنان شيء من سوريا فرح يفتحوا لكم التاجيك والأوزبك والشيشان ليتخلصوا منهم، ومين ما بيموت هني ربحانين. إن مات حفظ الله هني ربحانين، وإذا قتلوا الطاجيك والأوزبك كمان هني ربحانين. يعني بهيك عملية معروفة صارت اللعبة ومعروف كل شيء عم بيصير بالمنطقة كلها. جاية الجولاني على المنطقة هني جابوه معروفة كيف جابوه، معروفة الطريقة اللي إجا فيها. لذلك مستحيل تبني وطن بهيك ناس. ونحن كمان الحق علينا نحن لأنه متناكفين مع بعض وعلقانين ببعض. وأعطت الفرصة، أنا ما بوثق بأمريكا. أمريكا آخر هم الشعب العربي بياكل بيشرب، هم كاسة هالبنزين كان كباية صغيرة فنجان أو بنزين بتبيعني أنا وياك. يعني أنا بتبيع كل الأم العربية وما يسمى بالمسلمين وإلى آخره، حتى أوروبا. يعني أنا ما لي ثقة فيهم. إذا ما كانت الثقة من قلب البلد من قلب الوطن. بعدين في شغلة بدي لك عليها، سوريا عم تغلي غلي. إحنا الأخبار ما بيحكي، طبعا الجزيرة ما رح تقلك والسكاين العربية ما رح تقلك والعربية السعودية ما رح تقلك، بس جوات البلد في شيء عم يغلي كثير. في انفجار بده يصير لا سمح الله، يمكن لأنه ما حدا راضي عن الجولاني. حتى السني ما نراضي عن الجولاني، هو مدار من قبل بريطانيا وتركيا. يعني أنا ما عم بحكي شيء جديد.
0: عظيم، شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية. اليوم بولين هانسن يلي انتقدت بشدة وزارة الدفاع واللي اتهمتها بتبني أفكار بعيدة عن الواقع، وتبين أنه بعض الأفراد العسكريين طلب منهم المشاركة بالنشاطات تضمن إصلاح أسلحة تقليدية للسكان الأصليين، وتم تداول صور لجنود وهني عم بيجهزوا أدوات صيد قتال تقليدية للسكان الأصليين عبر الإنترنت. ما ترددت بولين هانسن بانتقاد هذه التدريبات، بتقول أنه بتبين أن وزارة الدفاع بعيدة عن الواقع، وأن الجنود عم بيجبروا على صناعة الأدوات التقليدية بدل من التدريب على الحروب الحديثة. متابعين نحن وياكم إذا لقاءنا الصباحي من راديو توأمية على 1638 AM. اليوم بولين هانسن أيضا رح يكون إلى مؤتمر صحفي بكامبرا لأول مرة، ورح تعرض خطتها وسياستها، ورح يكون في هناك أسئلة للصحفيين. لنشوف كيف رح يكون هذا اللقاء بين بولين هانسن والصحفيين ضمن المؤتمر الصحفي اللي رح يكون اليوم بكامبرا. ما تنسوا كمان الستيت أوف أوريجين اليوم بين البروز والمارونز اللي رح تكون الحلقة، أو فينا نقول المباراة رح تكون كتير حماسية، لأنه اليوم تحسم النتيجة إذا كانت لصالح البلوز، إذا لا أكيد بتروح الحماسة للمباراة النهائية. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو توأمية على 1638 AM مع مزيد من الأخبار والأكيد الأخبار المحلية العربية والدولية راح نتابعها بعد لحظات من هالوقت.
20: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو أم إي أستراليا، أخبار أول بأول.
15: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
21: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
22: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
23: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
24: ABC News.
25: Louise Mylan with the top stories. The federal government's downgrading its travel warnings for several countries in the Middle East in the wake of a new ceasefire agreement between the US and Iran. Travellers were previously advised not to go to Bahrain, Israel, Kuwait, Qatar and the United Arab Emirates. Now the government's urging Australians to reconsider their need to go to those countries, while some areas within Israel still have a do not travel warning. It's not clear exactly how the ceasefire will play out, with uncertainty around what it means for Israel's attacks in Lebanon. Radio shock jock Kyle Sanderlands has reached a settlement with KISS FM owner ARN over its cancellation of his $100 million contract. The company cancelled Mr. Sanderlands' contract after a 14-day suspension following an on-air argument with his co-host Jackie O. Henderson. RAN says separate legal proceedings Ms. Henderson launched against the company are ongoing. And the federal government's investing $3.6 billion to give childcare workers a pay rise. Early childcare sector workers were threatening to walk off the job before securing a 15% pay increase. The government investment is set to bridge the gap until a permanent pay rise in 2029 through the Fair Work Commission. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
26: ترامب يؤكد أن لدى واشنطن اتفاقا جيدا مع طهران مع وجود نقاط قيد التفاوض، ويقول إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل بحلول يوم الجمعة. الجيش الإسرائيلي يقول إنه تصدى لصواريخ حزب الله جنوبي لبنان، والخارجية الفرنسية تطالب عبر سكاي نيوز عربية الطرفين بالتهدئة وتدعو حزب الله لنزع سلاحه. قادة مجموعة السبع يتفقون على زيادة الضغط على روسيا لدفعها للمفاوضات وزيادة لدعم أوكرانيا.
27: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
26: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لدى واشنطن اتفاقا جيدا وعادلا مع طهران، في حين تبقى بعض النقاط قيد التفاوض. وهدد ترامب بفتح أبواب الجحيم على إيران إن حاولت الحصول على سلاح نووي.
28: لن نستثمر أي أموال في إيران، ولن ندفع مليارات الدولارات لإيران كما فعلت إدارة أوباما. ما يهمني في الاتفاق هو أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، لن يطوروا ولن يشتروا سلاحا نوويا، وإذا خالفوا ذلك فإنهم سيواجهون تداعيات لا مثيل لها.
26: وكشف الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل وبدون رسوم بحلول يوم الجمعة. وشدد ترامب خلال لقائه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد على أن مذكرة تفاهم مع